0: بين سلطنة عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، مضيفا أن البلدين ما زالا يعملان على تفاصيل الاتفاق. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لإدارة مضيق هرمز المشتركة وتقاسم إيراداته ورسوم عبور السفن وناقلات النفط العالمية. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيزور العاصمة الإيرانية طهران اليوم الخميس، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وأضاف ماجد الأنصاري أن المباحثات ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي. اعتبر رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده لا تزال في حرب وأن مواقعها النووية لم تؤمن بما يسمح بإجراء عمليات تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد إسلامي أن قانون البرلمان الإيراني هو المرجع الذي يحكم تعامل طهران مع الوكالة الدولية، مشددا على أن الوكالة لا يمكنها تفتيش المواقع النووية التي تعرضت للقصف ما لم يتم وضع ضوابط وبروتوكول خاص بهذه المواقع واعتماده وإبلاغ إيران به. شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإمكانية تحقيق اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وقال نتنياهو إنه لا يمانع التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، لكنه استبعد إبرامه مع السلطات الإيرانية الحالية.
1: قلت لترامب إن هناك خيارا واحدا بالطبع، وهو التوصل إلى اتفاق جيد. ليس لدينا أي اعتراض على ذلك، لكنني أشك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع تلك المجموعة هناك، مع أولئك المتوحشين. أقول لكم لا يمكن التوصل إلى اتفاق.
0: تواصل واشنطن ضغوطها على طهران عبر العقوبات بالتوازي مع إبقاء الخيار العسكري مطروحا، وبالتزامن مع قرار إعادة دبلوماسيين أمريكيين إلى المنطقة. أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حلفاء واشنطن بوقف الضربات على إيران حاليا والتركيز على الضغط الاقتصادي.
2: هل توقفت الحرب بين إيران والولايات المتحدة أم أن طبولها خفتت فقط وبالتالي تأجلت؟ المؤشرات القادمة من واشنطن وطهران توحي بأن الحرب دخلت مرحلة تهدئة مؤقتة أكثر منها نهاية فعلية للصراع. أبرز الإشارات على ذلك بدأت من قرار واشنطن إعادة عدد من دبلوماسييها إلى الشرق الأوسط بعد عمليات إجلاء وخفض الموظفين بسبب التصعيد مع إيران. الإشارة الأهم كذلك جاءت من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي أبلغ نظراءه أن الولايات المتحدة لا تتجه في الوقت الراهن إلى شن ضربات جديدة أو العودة إلى عمليات عسكرية كبرى ضد إيران، وأن التركيز انتقل إلى العقوبات والضغط الاقتصادي والحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الطاقة. لكن هذا لا يعني أن الحرب انتهت. واشنطن بحسب هذه الرسائل أبقت الباب مفتوحا أمام الضربات إذا بادرت إيران إلى استئناف الهجمات أو اتخذت خطوة تعتبرها الإدارة استفزازية، بل إن مسؤولين أمريكيين يتحدثون عن احتمال استمرار سياسة الضغط الحالية إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، ما يعني أن الخيار العسكري لم يبلغ وإنما أجل ووضع على الرف مؤقتا. وفي المقابل تتحرك الولايات المتحدة لتثبيت مكاسبها الميدانية من إزالة الألغام وزيادة تدفق ناقلات النفط وتشديد الخناق على صادرات إيران بالتوازي مع عقوبات جديدة تستهدف ما تبقى من شرايين اقتصادها. وترى تقارير أن الحرب لم تنتهي وإنما قد تغير شكلها، فبدلا من الطائرات والصواريخ تنتقل المواجهة الآن إلى الموانئ والأسواق والنفط والعقوبات والممرات البحرية. وخفوت التصريحات العسكرية واستمرار الضغط الاقتصادي كلها مؤشرات على أن واشنطن تريد اختبار طريق الضغط قبل ربما العودة إلى الحرب المفتوحة.
0: تحولت أزمة الكهرباء في الأحواز إلى مأساة تهدد أصحاب الأعمال بعدما أقدم مربي دواج على محاولة إحراق نفسه احتجاجا على نفوق قطيعه في مشهد يعكس حجم الاحتقان المتزايد داخل إيران.
3: عودي إلى تسكير بحالة تقصني لليوم، راح يكون تقص غائم بعد الأمطار الخفيفة، درجات الحرارة 19، ميلبين 15 وغائم.

0: معكم دائما من راديو توأمية أستراليا 1638 AM. كملين احنا وياكم ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو مع تعليقاتكم وأيضا مداخلاتكم على الهواء. اليوم رئيس الوزراء الأسبق جون هاورد اللي بيحط الملامة على حكومة ألبانيزي بسبب اليوم الأرقام الأعداد المهاجرين اللي وصلوا لأستراليا واللي كمان من المتوقع أنه يكون العدد أكبر بكتير من ما عم توضع الحكومة رقم، يلي فعلا نحن عنا هون كتير من الأزمات، كان نقص بالمنازل، الأجارات، البنية التحتية، المستشفيات، يلي اليوم نحن غير مهيئين للحقيقة لاستقبال عدد كتير كبير من المهاجرين. واليوم جون هاورد رئيس الوزراء الأسبق يلي بحط الملامة على حكومة ألبانيزي واللي بيعتبر أنه بسبب الهجرة اليوم الناس برمت تأييدا لبولين هانسن اللي طبعا اليوم عم بيكون في شعبية أكبر لها واللي عم بيكون في تأييد أكبر لسياستها. وهون من خلال يعني كمان الخبر البارز اللي هنهار هو ما بعرف شو اللي عم بيصير للحقيقة عنا في أستراليا. الخبر عن مجلس ويفرلي كونسل يلي هو طبعا بسيدني اللي هي المنطقة اللي بتشمل بونداي واللي كان في مقترحات لإقامة احتفالات كبيرة بيوم أستراليا ب 26 من شهر جانواري، لكن المجلس ما وافق على هذه الاحتفالات. العضوية المجلس اللي بتقول لورين تاونسند اللي كمان بكلام وتصريحات كانت لقلة اليوم عندها أسف كتير كبير واللي اعترضت على هيدا التوجه، وصفت الأمر بأنه محزن للغاية، شيء مؤلم ومحزن للغاية أنه ما يكون في مشاركة للأستراليين باحتفالات يوم أستراليا، واللي كمان دفعت باتجاه أنه يبحث المجلس عن خيارات لحتى يكون في إقامة فعاليات بيوم أستراليا لعام 2027 وال 28 بما في ذلك فعاليات بتتضمن عروض حية. فهون الموضوع للحقيقة مرتبط بالجدل المستمر بأستراليا حول كيفية الاحتفال بيوم أستراليا وما إذا كانت المجالس المحلية لازم أنه تنظم احتفالات كبيرة بهيدا اليوم. ويعني هل هو بسبب المطالبة بعدم أو بتغيير الاحتفال بيوم أستراليا بسبب اليوم، ما بعرف إذا هو يوم مستفز للسكان الأصليين اللي دايما كانوا عم بيطالبوا بتغيير يوم أستراليا، ويلي كان كتير في من الاحتجاجات حول هذا الأمر تغيير يوم أستراليا وعدم الاحتفالات بهذا اليوم. أو ممكن يكون لسبب آخر هو التخوف من حدوث عمل إرهابي من خلال التجمعات اللي عم تصير. ما بتصور يعني مسيرة السكان الأصليين يمكن هو الاحتمال الأكبر من حدوث عمل إرهابي. فكيف بتشوفوا اليوم الاحتفال بيوم أستراليا، بيوم أستراليا اللي هو طبعا اليوم بيعني كتير للأستراليين. فإذا رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو توأمية على 1638 مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على أي موضوع عم يمرق بسياق مشوارنا الصباحي. برجع على أكيد من الأخبار الأسترالية للإدمان على الفيسبوك، شو تعليقكم على هيدا الموضوع؟ 18 مليار دولار أمريكي، 18 بليون دولار أمريكي رح تدفعون شركة ميتا من خلال التسويات اللي عملتها من خلال الدعايوة اللي كانت تقدمت بحقها بسبب إدمان الأطفال والمراهقين على الفيسبوك. فخليني اسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء بهذا الموضوع، هذا بالإضافة يعني كمان اليوم للشأن اللبناني تصريحات السفير الأمريكي ميشيل عيسى لأثار جدل كتير كبير اللي بيقول لهم أنه عملوا شيء يعني لحتى إسرائيل تنسحب من لبنان، أو لحتى إسرائيل توقف يعني كمان مش رح نقول اغتيالاتها، استهدافاتها بالجنوب. فإذا اليوم هل برأيكم كان محق السفير الأمريكي بكلامه أنه عملوا شيء لنزع سلاح حزب الله؟ يعني ليه أنتم متكلين على إسرائيل بس، أنه على إسرائيل أنه توقف إطلاق النار، وعلى إسرائيل أنه تنسحب، وأنتم ما عم تعملوا أي شيء بما وعدتوا فيه في هذه المفاوضات بنزع سلاح الحزب؟ هل برأيكم كان تصريحه للسفير الأمريكي تصريح فج، تصريح غير منطقي، لأنه اليوم يا هل ترى الجيش قادر يواجه الحزب؟ طيب إذا مش قادر يواجه الحزب يعني فليعلنه، ما بعرف أنه فليعلن يعني هذا الأمر. وكما بنفس الوقت أدي الجيش ملتزم بالقرار السياسي، لأنه القرار السياسي متخذ، ولكن عملية التنفيذ في خبر كان ما أنا موجودة. يعني عملية تنفيذ نزع سلاح حزب الله من قبل الجيش ومن القرار السياسي اللي كان اتخذ بعده، مثل ما سبق ذكرنا، ما حدا قادر ينفذ هذا المطلب للانسحاب الإسرائيلي ولوقف عملية إطلاق النار. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا مع كل هذه المواضيع، لكل اللي عنده أي تعليق على 02-96-53-00.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
0: نرجع لكم مستمعينا وتعليقاتكم على الهواء. معنا بخلال هالوقت من منطقة تشستر هيل سيدني فارس. فارس صباح الخير.
3: صباح النور، كيف صحتك؟
0: الحمد لله بخير، صباح النور.
3: بس تعليقا على حضرة السفير لبنان عيسى،
0: نعم،
3: يعني كلامه تدخل بعتقد بالسياسة اللبنانية، مثل من زمان السفير إيران، يعني يمكن حكى كلمة أو فسر أنه حكى كلمة طلع قرار بيطرده، ما هو نفس الشيء يدخل إسا أكثر من السفير الإيراني في لبنان والسياسة اللبنانية، عارف كيف؟ يعني بيشوي بس كمان في سفراء كتير من دول عربية من دول آخرة، يعني بيتاخد بحقهم بقى لو بيكلوا، وكل واحد مثل ما واحد قال من قبل أنه كل واحد روح يطلع شو بلاده وتقول ببلاده، مش بالسياسة اللبنانية.
0: طيب بس اليوم الولايات المتحدة واشنطن يلي هي عم تكون الراعي لهذه المفاوضات اليوم بين لبنان وإسرائيل،
3: مزبوط، بس هو عم يتدخل بالسياسة اللبنانية، هو تدخل يعني بحق له هي تتدخل بما كمان إسرائيل عم تضرب لبنان، وإيران هي من الرواعي كمان انه بركي بيقف الحرب بلبنان كمان، بس اسرائيل توقفوا.
0: نعم،
3: يعني كيف يحق للامريكاني ولا يحق لبلد تاني؟ عرفتي كيف؟ يعني صار في اخذ طرف، يعني كان كمواطن لبناني ومسيحي كمان، كثير حس انه في اخذ طرف يعني بالنسبه للسياسه اللبنانيه.
0: طيب بس مش هيدا هو المطلوب اليوم، نزع سلاح حزب الله؟
3: هلا هو المطلوب انه ما يكون في سلاح لا عند حزب الله ولا عند اسرائيل كمان. لانه كتنينهم بيموتوا الارواح، عرفتي كيف؟ سلاح حزب الله وشبابه اسرائيل، ولما اسرائيل كانت بالماء ما كان في حزب الله. فهمت علي كيف يعني؟ فينا نحط سبب حزب الله، بس السبب الاكبر هو اسرائيل. وجود الفلسطينيين من زمان وعم نتحارب اهلي بلبنان لانه اسرائيل، واليوم كمان وجود حزب الله لانه وجود اسرائيل هي السبب. الزريعه السرطانيه كيف؟ كيف؟ والحرب حتى على ايران هي اسبابها اسرائيل، مش اسبابها لانه كلنا بنعرف شو هو السيطره الصهيونيه العالميه حتى في الولايات المتحده يعني. وكل اكثريه العالم بتعرف انه حرب الامريكاني مع ايران هي حرب اسرائيل يعني.
0: نعم، شكرا لك فارس من تشستر هيل سيدني على مداخلتك. بتابع مع فريد من جيلفورد سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير مدام كلود، إلي كل المستمعين.
0: صباح النور.
4: الرئيس ترامب اعتبر مضيء هرمز أرض أمريكا، ليش بيعتبرش أرض لبنان هي أرض أمريكية كمان؟ وبيتولى هو المفاوضات، كل الطاقم السياسي تبعه واللي حاكمين العالم مش قادرين ينقضوا لبنان. هن منتظرين من الجيش اللبناني ومن الدولة اللبنانية مثل ما بيقولوا المثل، العين بصيرة واليد قصيرة، هن يحرروا لبنان. يعطيك العافية مدام.
0: شكرا لك. ننتقل لعند زميلنا بيدرو بهالأثناء. يعطيك ألف عافية بيدرو، صباح الخير.
5: صباح النور كلود، لك تحية لكل مستمعينا ولكل اللي عم يشاركوكي اليوم كمان بأراءهم على الهواء.
0: قبل ما نروح للمواضيع السياسية، كم ساعة بتقعد على الفيسبوك بنهاري؟
5: كنت عم بسمعك كلود، للأسف هي إدمان.

0: ما بيعلق براسك
1: شيء. بتنسي. برافو عليك. بتنسي شو فاتي تفتشي. بتلاقي هاي الموضوع. هيدي الفضيحة. هيدا هون. هيدي القصص الفضايح اللي عم بيحطوها. ومثل ما قال متصل قبلي. بعتقد اسمه ايش. ايش يمكن قال مظبوط. الفيسبوك مش كتير عميل هيكي. قد التيك توك. التيك توك هي مشكلة كبيرة. عن جد مشكلة كبيرة لأنه بتفوتي بمواضيع لمواضيع كلها تافهة بس أنت متصمرة قدامها تتقدري تفهمي شو عم بيصير ما عم تفهمي لوين عم بتفوتي لوين عم ياخدك هيدا لازم بأسرع وقت عن جد ينلاقي له حل لأنه بالنسبة عم بيهدد أولادنا عم بيهدد مجتمعنا يمكن أنا وياك فينا نسيطر عليه يعني أنه أكتر من أكتر من 3-4 دقايق مثلا إذا لقيتها عم فوت على مواضيع تافهة كذا عم بطلع منه بس في أولادنا عن جد ما عم يقدروا يطلعوا عم بيسيطر على
0: شو تعليقك يعني كمان الولاد. شو تعليقك على اللي بيعملوا لك مثلا آد على الفيسبوك وأول ما تاخد يعني أكيد بتقبل أكسبت الريكوست بيروحوا قوام وين بيشكوا على ماسنجر اي وبيفوتوا بخصوصياتك مثلا وكأنه بتعرف
1: هلا كلود في عندنا مشكله كمان نحن ايه مزبوطه هيدي مزبوطه بيفوتوا بخصوصياتك بس انا هيدي مقفله بالوقت الحاضر الماسنجر اذا ما بعرفه مقفله في شيء بالسيتنج فيك تقفلي بس المشكله بيعرفوك موجوده باستراليا ونحن بالاعلام وعندنا مواضيع اجتماعيه عم نحطها على الهواء بفكرونا جمعيه خيريه او شيء الاغلبيه اللي عم بفوتوا لعندي يمكن كمان عم تصير معك انت عم يفوتوا كرمال يفرجوك الصور عندهم مشاكل صحية بدهم مصاري بدهم ساعدونا دخيلكم بيعرفوك موجودة بأستراليا هيدي كمان من المواضيع اللي بتعب لك راسك زيادة كمان و 80-90% منهم بعتقد كلها سوا تمثيل يعني بيبعتولك الصورة بيكون قبلك بعتها
0: نعم.
1: صورة المريض هيدا أو صورة أوراق المستشفى أو أوراق الحكيم أو شيء هي كمان موضوع عن جد عم يروح لمنيح بظهر الوحيش
0: صحيح
1: صح؟
0: أكيد في عالم فعلا بحاجة
1: عم تستغلها
0: مزبوط.
1: عن جد في عالم كتير بحاجة بس بالنسبة للعالم اللي عم يستغلوا هاي السرقة بصير عندها خوف مزبوط كلود
0: نعم. ما في إذا صارت مع المستمعين يعني كمان هيدي الحوادث اللي عم تتكرر نرجع منروح للبنان اليوم عندك أي تعليق على كلام السفير ميشيل عيسى اللي عامل ضجة اليوم بحديثه
1: لكن كلود أنت قلتي كلمة عجبتني كتير قلتي إنه نحنا بعهد ترامب إلنا تشانس كتير نقدر نخلص بلدنا لأنه كل المستشارين اللي حوالي هني لبنانية وكلهم عندهم غيرة على هالبلد إذا بتشوفي السفير بيحكي عربي مثلي ومثلك كلود ولا مرة بنتره تيغلط بحرف أو شيء زلم يعيش لبنان 100% وبيعرف كل يعني كل السياسات وكل السياسيين الفاسدين اللي خربوه بيعرفهم بالاسم كيف أنا وياكي يعني مطلع كتير اجينا فرصة هالسفير يعني انه يعني تخيلي انه عنا سفير اكبر دولة بالعالم
0: نعم
1: لبناني
0: بيدرو
1: لبناني 100% بس نعم. ما عم يقدر يعني يمشي بين كذب هالسياسيين انا مع كل كلمة بيقولها كلود مع كل كلمة بيقولها
0: بيدرو خلينا نروح بخلال هالوقت لمشاركة معنا من بوكيم هيلز سيدني صباح الخير لك سمير
2: صباح الخير مدام كلود صباح الخير بيدرو
1: صباح الخير صباحه
2: مدام ثانك يو مدام كلود فاتوا معك الشباب اليوم على الهواء وكانوا عم يحكوا وانه بالنسبه للجيش اللبناني انه اسرائيل قتلت من الجيش اللبناني اكثر ما انه حزب الله قتل من الجيش اللبناني هالاشياء العمودية اللي عم تختلف عنا بلبنان ما حتوصلنا لنتيجة لأنه منتذكر مدام كلود وفي من بيناتهم علي من بعد ما طلع هادي كمان وحكي معي بيخبرك شيء عن معارك نهر الباري
0: رأيك
2: بس نعم. تناسى علي أنه بهديك الظرف نحن ما نسينا وقت اللي حسن نصر الله طلع وكان بيقصبه وعم بيهدد العلم كله سوا ويقلنا النهر الباري خط أحمر فينا نعرف ليش خط أحمر لما الدولة اللبنانية والجيش اللبناني الجيش الوطني عم بيفيه تحرر لبنان من المزرعة ومن الغابة ومن العناصر الغير منضبطة ومن اللي عم بيقتلوا الشرعية بلبنان فينا نعرف ليش انه مخيم نهر البارد ليش خط

0: الأحمر لما بيقتلوا بيغتالوا القائد تبعه فرانسوا الحاج، هذا مين مسؤول عنه؟ مين بينفذ هالشيء؟ كمان إسرائيل؟ يعني مع مدام كلود في شغل كتير مهمة بلبنان، يا أنه بدنا نعترف نحن لبنانيين وبدنا نخدم هالبلد ونقول لبنان لبنان أولا، يا أما نروح كل واحد يحب بلد تاني يروح يقعد فيها ما معقول مدام كلود يضل هالشي هالصراع نحن عنا بلبنان.
1: اسمح لي كلود كمان في شغلة تانية.
0: نعم تفضل.
1: اسمح لي سمير في شغلة تاني كمان. هاو حرب الأسناد اللي عملوهم هودي اتنين وراء بعضهم بعض، كانت ضحية فيهم الجيش اللبناني، فوتوه بحرب يعني صحيح. منه لم جهز ولا شيء وحطوه ببوز المدفع يعني. نعم. هودي يعني ما تخزني بهالكلمة يا سمير اللي عم تحكيه مظبوط، والأهم من هيك انه القرار مش للجيش، انتوا عم تفوتوه بمعركة منه مجهز الجيش اللبناني، حطيتوه ببوز المدفع وقدي راح منه شهداء، هاي الشهداء برقبة العدو الاسرائيلي وبرقبة الاحتلال الايراني كمان. مضبوط الاحتلال الايراني، لانه اليوم اللي عم بيقتلوا كلهم سوا معروفين من اي مصدر اجت الحرب، من ايران يعني، عم يختلف ايران وإسرائيل على أرضنا واثنينهم أعداء لإلنا، بس الضحية كان الجيش اللبناني.
0: إسرائيل عدوة لبنان، هذا القانون بيقول هالشي عدوة لبنان.
1: مظبوط.
0: مين خلى مين تحركش مين تحركش بإسرائيل وفوتها على لبنان؟
1: ما هي اللي عم نقوله نحن، في سبب وفي المسبب، في المسبب وفي السبب.
0: طيب مين سبب اللي فوتت إسرائيل؟
1: أنا بالنسبة لإلي اثنينهم سوا أعداء. انا معلش اسمح لي اقول لك بالنسبه لي اثنين ونسوا اعداء، لانه عم يحتلوا لي بلدي وعم مسيطرين على السلطه، صار لهم 40 سنه مسيطرين لي على الحكومه اللبنانيه وعلى السلطه وعم يعملوا خنادق
0: فلسطينيه. بيدرو نحن مشكلتنا بدأت مع الفلسطينيين وقت اللي اخذوا القرار اللبناني، من هونيك بلشت مشاكلنا.
1: انا بالنسبه لي كل عدو اليوم عم يشتغل خارج الدولة، إن كان إسرائيل أو فلسطين أو سوريا نظام السوري أو إيران، هو كلهم سوا أعداء بلادي.
2: شكرا.
1: أنا بالنسبة لإلي
2: شكرا لك.
0: بالنسبة لإلي
1: اتفقنا سمير،
0: بس ليش ما بيخلوا الجيش اللبناني بالدبلوماسية تبعيته؟ مازال ما حدا قدر رد النازحين على بلادهم إلا الدبلوماسية تبع الدولة اللبنانية.
1: مظبوط.
0: معناتها ما استعملنا سلاح يا أستاذ بيدرو.
2: شكرا لك سمير. مظبوط. شكرا على مدخلتك. لكل اللي عنده أي تعليق أو مشاركة فيكم دايما تتواصلوا معنا وتعطونا رأيكم. وكمان بدي أرجع على المواضيع اللي متعلقة طبعا بالشأن الأسترالي. عندك أي تعليق بيدرو على طبعا اليوم التخوف من رفع الفائدة من جديد، خاصة مع كلام ميشيل بولوك رئيس بنك الاحتياط؟
1: والله ليكي عم تذكرني بالسنيورة، هاي الحكومة اليوم الموجودة بأستراليا ألبانيزي وحكومته، يعني هاي الطريقة اللي عم يعملوها بهالبلد، يا محلى حكومات لبنان اللي خربت هالبلد وسرقتنا مصرياتنا. نحن اليوم عم ينسرق مصرياتنا بأستراليا كلود بطريقة غير مباشرة، مع ابتسامة حلوة من رئيس الألبانيزي وبوعوده الكاذبة. كلود بكفي بقى عن جد، لازم الشعب يوعى. وفي بعض من الشعب هون ميت من الجوع وبعده عم يرفع صورة ألبانيزي وبعده عم يدافع عنه. ليه؟ لأنه هو بأيد حزب العمال وهو عم يستفاد من التقديمات اللي عم يقدموها. يعني يا جماعة وعوه،
2: انت بتحس انه مش بس انه المواطن، مش بس المواطن، حتى هو رئيس الوزراء مع كل هالأزمات ومع كل هالمعاناة اللي عم يكون بتلاقيه انه عادي، ما في ما كأنه شيئا لم يكن. يعني حقيقة يعني بتحس
1: هيك كانوا يعملوا فينا بلبنان، هيك كانوا يعملوا فينا كلود عادي. لك رئيس مجلس النواب اليوم بعده متربع على كرسته صار له 40 سنة، وضحكته وابتسامته وكلهم بيجوا لعنده وقالوا أزكى رئيس أنت وأزكى وأزكى. ولكن ما شفنا الخراب إلا والويلات والدمار والميليشيات اللي خربت لبنان إلا على أيامه. إن شاء الله ما يصير بأستراليا كلود للأسف اللي صار فينا بلبنان، لأنه للأسف عالم بعدها رايحة مبنجة وماشي ورا الزعيم للأسف. كلود هيك عم يصير بأستراليا اليوم.
2: نعم شكرا لك بيدرو، يعطيك ألف عافية. رح نتابع نحن ويكون مستمعين عبر راديو توامية أستراليا مع فاصل غنائي قصير، ومن بعدها رح نكمل مع مزيد من تعليقاتكم ومشاركاتكم على مواضيع هذا الصباح، إن كان بالنسبة للفيسبوك أو إن كان بالنسبة لتصريحات السفير الأمريكي ميشيل عيسى، أو اليوم التخوف من عودة ارتفاع أسعار الفائدة. قبل ما روح لبريك خليني أرجع أذكركم مستمعينا بأبرز الأخبار اليوم كمان المتعلقة بالشأن الأسترالي. لغاية هالوقت عم يتم البحث عن مزيد من المفقودين، خاصة من خلال هالزلزال والفيضانات اللي شكل الزلزال بنيبال تيبت بوردر، اللي حسب السلطات بتقول أنه في هونيك 34 من الأستراليين بين مئات الأجانب المفقودين بعد الفيضانات المفاجئة المميتة اللي ضربت هالمنطقة اللي بيقصد عدد كتير كبير من السواح، يعني حوالي أكثر من 400 من السائحين من جنسيات مختلفة، بريطانية كمان أمريكية أسترالية، في كتير من الجنسيات اليوم يلي ناطرة خبر تعرف عن مواطنيها إذا هني بين عديد القتلى أم يعني كمان رح نسمع أخبار مطمئنة. 34 من الأستراليين بين الأجانب المفقودين بهالفيضانات. طبعا بدي حب ذكركم وأدعيكم كمان بكرة رح يكون لنا مفاجأة كتير حلوة، وبدعيكم للمتابعة، برح لكم إياها هلا لأنه خلص بتبطي المفاجأة. بكرة من الصباح رح يكون لنا مفاجأة كتير كتير حلوة، كونوا معنا وتابعونا، برح لكم أكثر لأن أنا محرص أني لكم، بس يعني ما بتبطل المفاجأة. فبكرة كونوا ضروري معنا على السمع، ضروري تكونوا بكرة معنا على السمع وتشاركونا هالسيربرايز. رح نتابع نحن وياكم الراديو توامية أستراليا على 16:38 AM مع الأخبار البارزة لليوم عم نتابعها عبر توامية. العملية اللي قامت فيها شرطة سيدني، وأكيد اليوم لهم ألف تحية للشرطة اللي عم تلقي القبض على مجرمي والمهربين المخدرات. اليوم تصوروا أنه هالكمية الكبيرة من المخدرات لو توزعت قدي كانت أضرارة كبيرة، قيمتها 1.5 مليون دولار أسترالي بمنطقة غرب سيدني بأولد جيرفورد وبإدمونسون بارك، اللي ضبطت الشرطة كميات كبيرة، 1.4 كيلوغرام من الكوكايين، 3.5 كيلوغرام من الكانابيس، حوالي 1.1 كيلوغرام من الكيتامين، كمية كبيرة من الـ MDMA وكمية كبيرة من الـ THC والسكاكين. بتقول الشرطة أنه القيمة الإجمالية كانت 1.5 مليون دولار. كمان ألقت الشرطة القبض على الشخصين، واحد بعمر 26 و40 سنة، وجهت لقلهم عدة اتهامات ورفض الإفراج عنهم بكفالة. قديش حلوة يفرجوا عنهم بكفالة، لأنه اليوم برافو لحكومة كوينزلاند اللي عم تدرس كمان قانون جديد بيشدد على قوانين إعطاء الكفالة، لأنه تبين أنه اللي بيطلعوا بكفالة إذا ما كملوا بالجريمة اللي ارتكبوها أو المرة بيكملوها بالمرة التانية، خاصة بين فئة الشباب. للأسف اليوم نحن عنا كتير في تراخي، لأنه في كتار يلي من المجرمين نعطوا لألون كفالة الفراج بكفالة ولكن كملوا بجرائم. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا من راديو توامية أستراليا على 16:38 AM. رح نروح لفاصل غنائي، كتير بحب هالغنية، مش على انتو اهم شي تحبوها واكيد بتحبوها، لان صوت رحمة ريادك بياخذك العالم فيه حب وهدوء وسليم بهالرقة وهالتميز بصوت رحمة رياد. بنسمعها سوا.
3: حلو هالشعور انك انك تحبني.

حلو كتير صوتك رحمة رياض، هالإحساس وهال إيه رائع اللي وهالإحساس المرهف كمان لرحمة رياض. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالغنية. ما تنسوا بكرة صباح الجمعة رح يكون عنا مفاجأة الحقيقة، وبدعيكم أكيد للمتابعة لحتى كمان تابعونا بهالنهار الحلو والمفاجأة اللي رح أتركها لبكرة. رح نكمل نحن وياكم مستمعينا مع الخبر اللي امبارح سمعنا اكيد تراجع نسبة التضخم، وهي لأول مرة من 8 اشهر، ولكن ما بيكفي الرقم بعده لغاية هالوقت ما اصاب الهدف. كرمال هيك البنك الاحتياطي المرة الماضية جمد ابقى الفيدي على ما هو عليه، لكن هالمرة كل التوقعات اكترية الاقتصاديين حتى كمان كلام ميشيل بولوك انه رح يكون في هونيك قرار صعب رح يكون رح يتخذوا بنك الاحتياط برفع اسعار الفيدي. اليوم كمان منشوف الارقام بالنسبة لارتفاع الاسعار قدي عم تطلع بشكل كتير كبير، كان المواد الغذائية، كان الكهرباء، ان كان الغاز، ان كان المواد البناء، ويعني كله هذا، وكان كان البترول يلي عم نشوف هلا. بدنا نقول بترول يمكن انعكاس الازمه بالخارج انعكست على ارتفاع اسعار البترول، ولكن المواد الغذائيه من اللحوم، الالبان، الاجمان، الغاز، الكهرباء، طيب هودي كمان شو دخلهم بالحرب بايران؟ شو دخلون هودي بالحرب بروسيا واوكرانيا؟ انا نعرف انه استراليا غنيه بالزراعه وبال يعني بالغاز، بالطاقه، بالموارد المعدنيه. ليه بده المواطن اليوم الاسترالي يدفع يعني الفاتوره بشكل اعلى، خاصه نحن عم نحكي على المواد الغذائيه، الالبان، الاجبان، اللحوم، الغاز اللي نحن عنا نسبه غاز كتير كبيره عم تتصدر للخارج، بدل ما المواطن اليوم الاسترالي هو يستفيد من انخفاض اسعار الغاز والكهرباء. ما بتتذكروا بس رئيس الوزراء انا بدي خلي عالج الغلي المعيشي يلي هيدا طبعا اليوم عم بيسمع اليوم رئيس الوزراء. برأيكم وين صرنا؟ يعني من الوعد اللي ربحوا بالانتخابات لأول مرة بالولاية الأولى لقلو كان هو اللي أطاح بسكوت موريسون بسبب غلي السبب هو غلي المعيشة، وهو قال أنه أنا رح أخفض من أسعار الغلاء المعيشة، ولكن اليوم وينه رئيس الوزراء؟ وينه من هذه الأسعار؟ وينه من هذه الأرقام اللي اليوم عم نشوفها من خلال أكيد الارتفاع الكبير بالمواد الغذائية وبكل الموارد يلي أكيد المواد الاستهلاكية يلي المواطن اليوم بيستهلكها واللي ارتفعت عليه بشكل كتير كبير؟ عادي مطنش مبارح اخذ هيك صورة تذكارية عادي وابتسامة وضحك بس. لو بتشوفوا التعليقات يعني للحقيقة قديش مؤسفة، قديش في حالة من الغضب

من رحمة رياض لا طبعا آدم، بتمنى تكون استمتعتوا بها الغنيتين. نرجع كمان مستمعينا بالنسبة لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي قوبل بالسخرية والاستهجان والاستهزاء، يعني وكمان كان في كتير من الانتقادات من الأستراليين اللي بيعيشوا بالمناطق الإقليمية الريفية واللي هني عادة خارج المدن الكبرى، أثناء دفاعه مرتين عن سجله وإداء حكومته فيما بيتعلق بالمناطق الإقليمية. حاول تبرير ما قامت فيه حكومته أو تأكيد على أنه حققت نتائج جيدة. ما بعرف يعني الواحد بيكذب وبيصدق الكذبة، يعني عجاد هيدا هيك هي. اليوم خلال قمة بورس سامت بدابول، يعني كمان بنيسا وسويلز اللي يعني كان في حالة من الغضب واللي تعرض فيها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للسخرية من جانب سكان المناطق الإقليمية، وهيدا خلال هذه القمة. يعني في حالة من الغضب الكبير بهذه المناطق وسكان هذه المناطق. فإذا اليوم كيف رح تكون الانتخابات المقبلة؟ هل رح يكون في محاسبة؟ هل فعلا تتوقع يكون في محاسبة على كل الكذب، على كل الوعود الكاذبة، على ما وصل له المواطن اليوم، المواطن الأسترالي يلي أصبح عم بيعاني بشكل يومي، كان من خلال الغلاء المعيشي، من خلال النقص بالمنازل وغلاء البيوت. هلأ بيقول أنه عمل خطة لحتى يعمل توازن، بس هيدا التوازن نقلنا لمرحلة فيها جمود رهيب، ما حدا مستفيد، يعني لا الشاري ولا اللي بده يبيع، لأن اليوم المستثمرين مجمدين البيوت ما بدو يبيعوا، وأيضا يعني كمان اليوم المشتريين أو المواطن خايف أنه ما في إقبال على شراء المنازل. فهيدا الشيء بيؤدي بالنهاية إلى حالة من الجمود، وحالة الجمود اللي رح ترفع أسعار الأجارات بشكل كتير كبير. اليوم في تخوف كتير كبير أنه هيدا النقص ينعكس على سوق الأجارات، وين بكون عملنا حل وين بكون عملنا توازن. فمن فشل لفشل لفشل، وبيطلع وبيقول أنه نحن حققنا إنجازات كبيرة. فخلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية. ما تنسوا بكرة رح يكون عنا مفاجأة كتير حلوة، كونوا معنا على السماع وتابعونا. توأمية اللي دايما عودتكم على المفاجآت الطيبة، فكونوا معنا ورفقونا من الفترة الصباحية مع أكيد هالمفاجأة الحلوة اللي تعرفوها بكرة. بقية نهار ممتع بتمنى لكل المستمعين، لكل اللي عم بيرافقونا مع زميلتنا ماريا منصور. بتتابعوا بعد لحظات من الوقت وجولة أخبار موجز إخباري محلي، بتستمعوا لقلو بعد لحظات. دلوا بخير. الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: أستراليا. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمان العربية. News.
3: Michael Black with the top stories. Search and rescue operations are underway in Nepal and Tibet after flash floods hit a popular hiking region, leaving 150 people dead and hundreds more missing, including dozens of Australian tourists. Prime Minister Anthony Albanese says Australian officials are urgently working to confirm their welfare. The death toll is expected to rise significantly, with the hardest hit areas along the Nepal-Tibet border cut off by road and rescue helicopters unable to land. Australian citizenship will become a condition of holding a gun licence following an agreement reached at yesterday's National Cabinet. There will be some exceptions for work-related firearm use. The government's gun buyback scheme also remains open to all states and territories, although Queensland and the Northern Territory have refused to take part. The Australian energy market operator says further investment in electricity generation will be needed amid a rush to build data centres across the country. By 2036, data centres are forecast to consume nearly as much electricity as all homes in New South Wales and Victoria do today. National Cabinet's agreed to new rules to manage the data centre boom, allowing Queensland and the NT to use gas or coal to power the facilities rather than exclusively renewables. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
4: صباح الخير ويسعد اوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. معكم ماريا وبمشوارنا اليوم الخميس عبر 2ME أستراليا رح نقضي سوا هنهار مع اجمل الاغاني، وبيناتهم اكيد منتوقف عند كم قصه عم تنحكى حوالينا بتستاهل ناخد وقتنا معها وشارككم اياها. خلينا نبلش مع شمس الاغنيه اللبنانيه نجوى كرم. بنبلش أول جولة حلوة من الأغاني، من بعدها رح ننتقل للسوبر ستار رغب علامة.

0: رح نتابع بمشوارنا ونشوف سوا حال الطقس اليوم الخميس. اليوم بسيدني درجات الحرارة بتوصل لـ 18 16 درجة على صعيد ملبورن و 31 درجة مئوية هون بلبنان. طقس صيفي حار وهيدي أجواء الطقس اليوم. منكمل نحن وياكم بعد الاستراحة بالموسيقى ونهاركم سعيد.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: UME Music.

0: 16:38 AM راديو 2 AM أستراليا مكملين بمشوارنا سوا ومنروح لهيدا الخبر اليوم من لبنان بخبر مختلف شوي لأنه كلمة يمكن كتار ما توقعوا ترجع تنذكر جديا بلبنان وهي القطار موضوع للترين. وزير الأشغال والنقل فايز رسامني كان بدمشق الثالثة وبعد اجتماعه مع وزير النقل السوري الطرفين أعلنوا أنه نحط الخطوط العريضة لدراسة إعادة ربط السكك الحديدية بين لبنان وسوريا والفكرة المطروحة بتشمل إعادة تأهيل الخط من جهة العبودية وربطه بالشبكة السورية باتجاه حمص وإذا المشروع مش مستقبلا الطموح أكبر من قطار بين بلدين الحديث هو عن ممر ممكن يربط لبنان عبر سوريا بالعراق ودول الخليج وحتى تركيا بس خلينا نكون واقعيين ما في ترين رح ينطلق من بكرة أو اللي بعده أو هالشهر أكيد لا في لجنة تقنية في دراسات في سكك بدها تأهيل معابر وجسور تضررت بالحرب وفوق كل هيدا في سؤال التمويل يعني نحن بعدنا بأول الطريق بس أكيد اللي حلو بهالخبر بالنسبة إلي إنه لبنان كان عنده قطار بيروت دمشق من سنة 1895 ومع الحرب الأهلية اختفت تقريبا كل الشبكة فبعد أكثر من قرن على أول رحلة عم نرجع نحكي ولو مبدئيا يعني عن ربط لبنان بالمنطقة عبر سكة الحديدية منشوف إذا هالمرة الفكرة يعني بتطلع من الورق وبتطبق على الأرض فلنشوف شو حيصير بهالموضوع وإذا بس رح يبقى ضمن الحكي أو عن جد رح يتنفذ بنرجع معكم للموسيقى ولمشوارنا الحلو بعد استراحتنا رح نكون برفقة لطيفة تابعونا
1: تراجع نسبة التضخم في أستراليا إلى أدنى مستوى له خلال 8 أشهر لكن الصورة العامة لا تزال بعيدة عن أن تكون مطمئنة مع التخوف من عودة ارتفاع سعر الفائدة الشهر المقبل لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون وقد يتعرض له الشباب في أي مكان خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل فيكتوريا بوليس Recruiting Now Authorized by the Victorian Government Melbourne 1, 2, 3

0: منخلي الموسيقى تكفي معنا لهالجزء ورح ناخد بس استراحة قصيرة ما تروحوا بعيد, من بعدها رح نرجع لعندكن ونتابع بجولة موسيقية رائعة بتمنى تنيل أعجابكن.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الأسمة غير عادلي؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: وقرب موعد آخر المستجدات رح نترككم هلأ برفقة الزملاء بغرفة الأخبار لتتابعوا أبرز المستجدات والأحداث كلها من هون وحول العالم، وبعدها برجع لعندكم ومن كافي سوا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: Suffolk now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: Check us out on Facebook, 2ME Australia.
9: Winner. 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: ABC News.
11: Michael Black with the top stories. 34 Australians are missing amid deadly flash flooding along the border of Tibet and Nepal, which has killed at least 150 people. Most of the hundreds of people still missing are tourists and foreign nationals from Australia, India, the UK and America. It's believed the devastating floods, which rose as high as 9 metres, were caused by the collapse of a glacier. Australia's corporate watchdog is vowing to crack down on scams and AI deepfakes as part of its new corporate plan. The Australian Securities and Investments Commission says scams should be, quote, easier to deal with and harder to carry out. The move follows its strongest enforcement year on record, with $830 million in corporate penalties and more than $600 million returned to Australian consumers. Qantas has reported a 20% fall in full-year profits. The airline still posted a profit of $1.29 billion, but says the Iran conflict cost it $420 million. Qantas expects higher fuel costs this financial year, but says revenue should continue to grow under its strategy of offering fewer seats and higher fares. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: الرئيس الأمريكي يؤكد ثقته في تحقيق نصر قريب على طهران، والسلطات الإيرانية تضع شروطا للسماح بتفتيش منشآتها النووية. نتنياهو يلوح بموجة استيطانية كبرى في الضفة الغربية، وتحذيرات دولية من مخاطر كارثية قد تنجم عن انهيار وقف إطلاق النار في غزة. إيطاليا تؤكد أنها ستستضيف الجولة المقبلة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل الشهر المقبل. تقارير تكشف أن روسيا قد تكثف من هجماتها على مناطق أوكرانية بما فيها كييف بعدما خلصت إلى فشل الخيار التفاوضي. أهلا بكم. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في تحقيق انتصار قريب في إيران كما حدث في فنزويلا. وأكد ترامب أن القوة البحرية وقدرات الجيش الأمريكي بجانب الحصار الاقتصادي سيؤدي لتحقيق انتصار كبير في إيران.
1: We have great open. We took out 22 boats last night. We have people coming in the blockade. Our navy has been unbelievable. Our military has been unbelievable. The combination, but and our financial strength that we built it up so much, like you wouldn't believe in a year and a half. Our financial strength is unbelievable. And those things are going toward a very big victory. We had the victory in Venezuela, and we're going to have a big victory here very soon.
0: كما استبعد الرئيس الأمريكي أن يكون المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد مات، لكنه أكد إصابته بجروح بالغة.
1: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. The left side of his body, the arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead. And if he is, they're putting on a pretty good show because they talk about, you know, going back to talk to him all the time, you know, to get a final blessing on things.
0: قال مصدر إيراني لوكالة رويترز إن اللمسات النهائية لم توضع بعد على اتفاق بين سلطنة عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، مضيفا أن البلدين ما زالا يعملان على تفاصيل الاتفاق. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لإدارة مضيق هرمز المشتركة وتقاسم إيراداته ورسوم عبور السفن وناقلات النفط العالمية. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيزور العاصمة الإيرانية طهران اليوم الخميس، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وأضاف ماجد الأنصاري أن المباحثات ستتناول أيضا حرية البلاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي. اعتبر رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده لا تزال في حرب وأن مواقعها النووية لم تؤمن بما يسمح بإجراء عمليات تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد إسلامي أن قانون البرلمان الإيراني هو المرجع الذي يحكم تعامل طهران مع الوكالة الدولية، مشددا على أن الوكالة لا يمكنها تفتيش المواقع النووية التي تعرضت للقصف ما لم يتم وضع ضوابط وبروتوكول خاص بهذه المواقع واعتماده وإبلاغ إيران به. شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإمكانية تحقيق اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وقال نتنياهو إنه لا يمانع التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، لكنه استبعد إبرامه مع السلطات الإيرانية الحالية.
2: قلت لترامب إن هناك خيارا واحدا بالطبع، وهو التوصل إلى اتفاق جيد. ليس لدينا أي اعتراض على ذلك، لكنني أشك في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع تلك المجموعة هناك، مع أولئك المتوحشين. أقول لكم لا يمكن التوصل إلى اتفاق.
0: تواصل واشنطن ضغوطها على طهران عبر العقوبات بالتوازي مع إبقاء الخيار العسكري مطروحا، وبالتزامن مع قرار إعادة دبلوماسيين أمريكيين إلى المنطقة، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حلفاء واشنطن بوقف الضربات على إيران حاليا والتركيز على الضغط الاقتصادي.
3: هل توقفت الحرب بين إيران والولايات المتحدة أم أن طبولها خفتت فقط وبالتالي تأجلت؟ المؤشرات القادمة من واشنطن وطهران توحي بأن الحرب دخلت مرحلة تهدئة مؤقتة أكثر منها نهاية فعلية للصراع. أبرز الإشارات على ذلك بدأت من قرار واشنطن إعادة عدد من دبلوماسييها إلى الشرق الأوسط بعد عمليات إجلاء وخفض الموظفين بسبب التصعيد مع إيران. الإشارة الأهم كذلك جاءت من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي أبلغ نظراءه أن الولايات المتحدة لا تتجه في الوقت الراهن إلى شن ضربات جديدة أو العودة إلى عمليات عسكرية كبرى ضد إيران، وأن التركيز انتقل إلى العقوبات والضغط الاقتصادي والحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الطاقة. لكن هذا لا يعني أن الحرب انتهت. واشنطن بحسب هذه الرسائل أبقت الباب مفتوحاً أمام الضربات إذا بادرت إيران إلى استئناف الهجمات أو اتخذت خطوة تعتبرها الإدارة استفزازية، بل إن مسؤولين أمريكيين يتحدثون عن احتمال استمرار سياسة الضغط الحالية إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، ما يعني أن الخيار العسكري لم يبلغ وإنما أجل ووضع على الرف مؤقتا. وفي المقابل تتحرك الولايات المتحدة لتثبيت مكاسبها الميدانية من إزالة الألغام وزيادة تدفق ناقلات النفط وتشديد الخناق على صادرات إيران بالتوازي مع عقوبات جديدة تستهدف ما تبقى من شرايين اقتصادها. وترى تقارير أن الحرب لم تنتهي وإنما قد تغير شكلها، فبدلا من الطائرات والصواريخ تنتقل المواجهة الآن إلى الموانئ والأسواق والنفط والعقوبات والممرات البحرية. وخفوت التصريحات العسكرية واستمرار الضغط الاقتصادي كلها مؤشرات على أن واشنطن تريد اختبار طريق الضغط قبل ربما العودة إلى الحرب المفتوحة.
0: أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر بأن حلفاء للولايات المتحدة حذروا من أن مضيق هرمز لا يزال على الأرجح ملغما، مما يثير شكوكا بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية أزالت وفجرت جميع المتفجرات التي زرعتها إيران. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها أن الولايات المتحدة أحرزت على الأرجح بعض التقدم في إزالة الألغام من المياه الدولية، لكن تقييمات داخلية تشير إلى أن عمليات إزالة الألغام لم تنجح في التخلص منها بالكامل، وسط تقديرات بأن إيران زرعت ما بين 80 و150 لغما في المضيق. تناقش السلطات الإيرانية مشروع قانون يهدف إلى تجريم التواصل مع وسائل الإعلام التابعة أو الممولة من دول تصفها طهران بأنها معادية وتحديدا الولايات المتحدة. بموجب مشروع القانون سيحظر التواصل مع هذه الوسائل الإعلامية، وسيواجه المخالفون عقوبات بالسجن لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى 2 سنين.
4: صور يعاقب عليها القانون، هذا ما تقترب طهران من فرضه. فتداول صور كهذه أو مجرد التواصل مع وسائل إعلام أجنبية قد يعرض المواطن الإيراني للسجن من 6 أشهر إلى 2 سنين. البرلمان الإيراني أقر مبادئ مشروع القانون الذي ينتظر استكمال مساره التشريعي ومراجعة مجلس صيانة الدستور. وتصنف المسودة وسائل الإعلام التي تعتبرها طهران تابعة أو ممولة من الولايات المتحدة وإسرائيل ضمن ما تسميه الإعلام المعادي. وبحسب قانونيين قد تمتد القيود إلى منصات مثل إكس وإنستغرام ما لم يحصل التواصل على موافقة مسبقة من وزارة الاستخبارات. وتقدم قضية المصورة الإيرانية يالدا مويري مثالاً على المخاطر التي يواجهها الصحفيون، فقد حكم عليها هذا الشهر بالسجن 15 عاماً في طهران بموجب تشريعات.
5: قريباً سيعود استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربي من 2 للجمعة 12 الظهر.

بحبه حبيبي ساكن حبيبي ساكن قصادي وبحبه.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول. وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بتخت لمدة 4 سنوات. طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشيء شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من الأخبار رجعنا لعندكم بساعة جديدة بلشناها برفقة نجاة الصغيرة، وهلأ كنا مع جوزاف عطية، وإن شاء الله وقتكم رايق يا رب ونهاركم ماشي بشكل جيد. رح أرجع أذكر بحالة طقس اليوم بسدني، درجات الحرارة بتوصل لل 18، طقس مشمس جزئي، 16 درجة على صعيد ملبورن، وهون ببيروت طقسنا الصيفي حار بتوصل الحرارة لل 31. بنكمل نحن وياكم دايما على موجتنا 1638 AM. Your attention, please.
1: Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter.
2: Love I Bolo.
1: Check them out.

0: عندك عزيمه وما عندك وقت تحضري الاكل، وخصوصا اذا زوارك من عشاق الطعم الاصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم اطيب انواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وانواع كتيره، بالاضافه للسمبوسك وكبه كفته، فطاير بجبنه وفلافل، واشياء كتيره غيرها. كل لقمه عندهم مميزه وطعمه ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهه بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقه كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: تراجع نسبة التضخم في أستراليا إلى أدنى مستوى له خلال 8 أشهر، لكن الصورة العامة لا تزال بعيدة عن أن تكون مطمئنة، مع التخوف من عودة ارتفاع سعر الفائدة الشهر المقبل. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أم أستراليا.

رح أخذكم بها الغنية هلأ لزمن كانت فيه الحياة أبسط والضيعة إلى تفاصيلها وحكايات الخاصة، وهالجو تحديدا أخذ مساحة كبيرة بأغاني فيروز يلي بعدها لليوم بتردنا لذكريات ولأيام حلوة. رح نسمع سوا من فيروزتنا كان عنا طحون، تابعونا.

0: في موضوع أسترالي حسيت هيك قريب كتير من الحياة اليومية وحبيت أتوقف عنده وشارككم إياه، خصوصا لأي حدا عنده أهل أو قرايب كبار بالعمر. شو بيصير وقت كل شي حوالينا يصير أونلاين والشخص ما بيعرف أو ما بيقدر يلحق هالتطور؟ بحسب Australian Digital Inclusion Index، أكثر من 65% من الأشخاص فوق عمر 75 سنة بأستراليا بيعانوا من شكل من أشكال الديجيتال إكسكلوجن، والمشكلة مش إنه ما بيعرفوا يستعملوا تطبيق جديد مثلا للتسلية، عم نحكي عن البنك، الماي ايجد كير، خدمات حكومية، حجوزات، معاملات، وحتى أوقات التواصل مع المؤسسات. ABC حكيت مثلا عن سيدة عمرها 85 سنة بغرب أستراليا، كانت تدير حياتها وأمورها المالية بشكل طبيعي كل عمرها، ولكن مع انتقال الخدمات للإنترنت وإلغاء التشيكات صارت مضطرة تعتمد على أختها حتى تعمل معاملات كانت قبل هي تعملها بنفسها. فهون المشكلة مش إنه تكنولوجيا يعني ضد كبار السن، تكنولوجيا ممتازة إذا بتسهل حياة الشخص، بس المشكلة بتبلش لما الخيار الرقمي يتحول للخيار الوحيد، يعني ما عندهم أوبشن يختاروا، ما في غير هل الخيار الوحيد، فمنكون عمليا أخذنا استقلالية من شخص لأنه ما بيعرف يستخدم سمارتفون، بطل مستقل بس لأنه ما بيعرف يستخدم سمارتفون. فالحل أكيد مش أنه نوقف التطور، التطور ماشي، بس لازم يضل في إنسان قادر تحكي معه على القليلة، ما كانت تروح عليه مساعدة فيس تو فيس للي بحاجة لإلها، يعني لهالمساعدة، لأن بالنهاية التكنولوجيا المفروض تقرب الخدمة من الناس مش تبعد بعض الناس عنها. فلنشوف وين حنوصل يعني مع كل هالتطور ومع هالAI، خصوصي كبار السن اللي ما قلن يعني كتير علاقة بهالمواضيع وما قلن يمكن خلق بقى على هالتطور كله وخلص مش معودين على هاللايف ستايل. كمل أنا وياكم مشوارنا، أنتو برفقة ماريا منصور من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: حبيبي مش حبيبي، رح نسمع أنا وياكم مع جاد خليفة هالغنية، ومن بعده منكمل برفقة سيرين عبد النور هون راديو 2ME، ونهاركم سعيد.

0: ننتقل بهالأثناء لآخر التطورات المحلية والعالمية عبر توقيت يا أستراليا، وبنرجع بنلتقى من جديد بثالث ساعة من مشوارنا.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: Every hour. First. 2ME Australia. News.
5: ABC News.
6: Michael Black with the top stories. Devastating flash floods in the Himalayas have wiped out villages and killed more than 160 people, with 34 Australians among the hundreds of tourists who are missing. 15 of them, including two boys aged 11 and 14, were together on a tour with a US-based hiking company, which has confirmed they're still unaccounted for. It's believed a large section of ice broke away from a glacier, triggering massive mudslides and floods that reached as high as 9 metres. Rescue and recovery efforts have been hampered by the remoteness of the region and the scale of the disaster. Tech giant Meta has agreed to pay tens of billions of dollars in the United States to settle legal claims that its social media platforms Facebook and Instagram harmed children. The company was sued by 29 US states, which alleged it deliberately designed features that addict children to its platforms. Meta will pay up to $23.6 billion and introduce new child safety measures in the United States. Fans of English actor Tim Curry have gathered outside a Broadway production of The Rocky Horror Show following his death at the age of 80. Curry originated the role of Dr. Frankenfurter in the show's original London production in the 1970s and reprised it in the 1975 film adaptation that later gained cult status. The British actor experienced ongoing health problems after a stroke in 2012, but is being remembered for his warmth and devotion to fans. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
7: Two.

0: أهلا بكم. أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر بأن حلفاء للولايات المتحدة حذروا من أن مضيق هرمز لا يزال على الأرجح ملغما، ما يثير شكوكا بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية أزالت وفجرت جميع المتفجرات التي زرعتها إيران. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها أن الولايات المتحدة أحرزت على الأرجح بعض التقدم في إزالة الألغام من المياه الدولية، لكن تقييمات داخلية تشير إلى أن عمليات إزالة الألغام لم تنجح في التخلص منها بالكامل، وسط تقديرات بأن إيران زرعت ما بين 80 و150 لغما في المضيق. يأتي هذا فيما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية صباح اليوم بإصابة ناقلة بمقذوف لم تتحدد طبيعته في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. وأضافت الهيئة أن الحريق الذي شب في الناقلة أخمد لاحقا وأن جميع أفراد الطاقم بخير. وأكدت الهيئة عدم تسجيل أي أضرار بيئية جراء الحادث، فيما لم تكشف جنسية الناقلة أو وجهة إبحارها. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيزور العاصمة الإيرانية طهران اليوم، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئ الظروف الملائمة للحوار. وأضاف ماجد الأنصاري أن المباحثات ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي. أفادت وسائل إعلام عراقية بسماع دوي انفجار قوي وتصاعد ألسنة اللهب في محافظة أربيل مساء الأربعاء، وذلك على إثر سقوط طائرة مسيرة ضمن حدود دارة سوران. وقال مصدر أمني أن الطائرة المسيرة أسقطت خلف قرية بادليان ضمن حدود ناحية ديانة، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنطقة. ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات أو عن حجم الأضرار، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الطائرة المسيرة. قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده ستستضيف الشهر المقبل جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما. وشدد تاياني على وجود توافق بين واشنطن وبيروت وتل أبيب على إجراء الجولة.
1: التزامنا الأول هو من أجل السلام، وأردنا استضافة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما. بعد الغارات الإسرائيلية على بيروت تحدثت مع الرئيس اللبناني عون وعبرت عن تضامن إيطاليا مع بلاده، وبعد الحصول على رد إيجابي أولي من عون تكلمت مع وزير الخارجية الأمريكي ثم مع وزير الخارجية الإسرائيلي، وتم التوافق على أن تكون المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، واللقاءات المقبلة ستعقد الشهر المقبل في روما.
0: لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد حدة الاستيطان في الضفة الغربية على الرغم من تصاعد الانتقادات الدولية لذلك. وتوعد نتنياهو بموجة هجرة كبيرة جدا إلى هذه المستوطنات في وقت يتصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. وكانت حكومة نتنياهو قد سارعت إلى الموافقة على بناء وتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية والتخطيط لبناء مزيد منها قبل الانتخابات المقبلة. دنا مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس بشدة الغارات الجوية الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة السودانية داخل الأراضي التشادية. وأكد بولس على ضرورة وقف العنف داخل السودان وخارجه، مشددا على أنه لا حل عسكري للصراع ولا مبرر لتوسيع نطاقه إلى ما وراء الحدود السودانية. ودعا أطراف الصراع إلى القبول الفوري بهدة إنسانية وحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، كما طلب مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لضمان أن يعكس نظام حظر الأسلحة والعقوبات واقع الصراع الراهن. يتم نشر مشاهدينا مزيد من الأخبار على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: صباح الخير لكل مشاهدينا، صباح الطاقة.
3: صحيح، مواضيع جديدة وبتهمكم.
4: من التوازن بين النوم والعمل وشغف كرة القدم.
5: أنجح أفلام الرعب في 2026.
3: لو إجاكم عرض إنه تبيعوا البرنامج، تبيع ولا لا؟
6: كل البروتين بار فيهم بنسبة سكر عالية.
7: أكل فيه بروتين وفايبر الصبح.
3: إنه المواضيع اللي رح نحكي فيها هم المرأة والرجل.
4: كثير مواضيع ما تروحوا.
8: تابعونا في الصباح شو على سكاي نيوز عربية. اليوم اكس من المواضيع وبنسأل مين مكسر السوشيال ميديا، لان الصورة مش مجرد ستوري وتمر، لكن تترك فينا اثر بمرور الزمن. كانت بداية التعليقات واللايك والشير، وهنا الكل في تحدي من اول جولة لاخر لايك ليطلع اكسبلور. فيديوهات كثيرة وتشالنجز اكثر ومحتوى ما بيخلص، وبسرعة اللقطات لحظات عفوية من كواليس المؤثرين. مش بس بنحكي عن الترندز، لكن رح نسرد التفاصيل. منصة الأكثر تفاعلاً ومتابعة على سكاي نيوز عربية.

0: من جديد، واشنطن تؤكد أن الحرب الاقتصادية هي سلاحها في هذه المرحلة لمواجهة إيران. فالولايات المتحدة تواصل ضغوطها على طهران عبر العقوبات في محاولة لدفعها إلى تقديم تنازلات والعودة إلى طاولة المفاوضات. ووزير الخارجية ماركو روبيو يبلغ حلفاء واشنطن بوقف الضربات على إيران في الوقت الراهن والتركيز على الضغط الاقتصادي. فهل انتقل ترامب من استراتيجية الضغط العسكري والتي اعتبرها نجحت في تدمير القدرات الإيرانية إلى الضغط الاقتصادي الذي يرى أنه وسيلته الأفضل للانتصار على إيران؟ متابعة لهذا الموضوع أرحب بضيوفي. معنا في الاستوديو الباحث السياسي الدكتور مكرم رباح، ينضم إلينا من أورلاندو في ولاية فلوريدا مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب، وينضم إلينا لاحقا من طهران رئيس نقابة مدراء مراكز الأبحاث والدراسات الإيرانية الدكتور عماد أبشناس. مرحبا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور مكرم رباح هنا في الاستوديو. الحديث الأمريكي إصرار على الاستمرار في الضغط العسكري، روبيو يقول لن نذهب لعملية عسكرية طالما أنه لا يوجد هناك عمل عسكري من إيران، وبالتالي نسأل إلى أي حد هذه الضغوط العسكرية تستهدف إسقاط النظام أم إعادته للتفاوض فقط؟
1: لا أعتقد بأن أحد بالإدارة الأمريكية لاسيما من جو روبيو، قد يكون هذا الشيء موجود عند فانس وويتكوف وهؤلاء الأشخاص اللي يعتقدون بأن الصفقة ممكنة مع الإيراني، ولكن إذا أخذنا روبيو على سبيل المثال، هو يعتبر بأن مجرد ما دخل الأمريكي بنهج العقوبات يريد أن يعطي العقوبات فرصة أو أن يستعمل العقوبات كنوع من تمهيد ناري اقتصادي من أجل ما قال عنه وسنت كالعزلة أو النبذ الاقتصادي لإيران، في حين نحن نركز على إيران. أعتقد بأن هذه الخطة الاقتصادية هي للأشخاص اللي يتعاملون مع إيران وليس إيران بالتحديد.
0: عقوبات ثانوية.
1: صحيح، خاصة بأن ما يقوم به الأمريكي والإسرائيلي هو استمرار لتجفيف مصادر الأموال التابعة لأذرع إيران. الأمريكي لن يلجأ إلى ضرب إيران بشكل مباشر، ولكن الإسرائيلي لديه اليد في ضرب حزب الله على سبيل المثال، وهناك خطة بالتنسيق والتعاون مع السوريين ومع الحكومة العراقية لضرب أذرع إيران في هذه البلدان، مما يعني بأن هذه الخطة الاقتصادية تأتي كنوع من حل متكامل سيدخل له العامل العسكري بعد الانتخابات في إسرائيل وفي الولايات المتحدة الأمريكية.
0: مع أن وزير الخزانة يتحدث على أن هذه العقوبات هدفها هي إسقاط النظام الإيراني.
1: صحيح، ولكن ليس هناك من جرعة سحرية أو عصا سحري، هذه العقوبات تأخذ وقت، وأن أخذنا سابقات معينة فيما يتعلق بصدام حسين أو في نظام بشار الأسد نرى بأنها تأخذ وقت. الفكرة هنا هو أن هذا هو حل من الحلول، ولكن يبقى الحل العسكري أعتقد هو الأكثر واقعية في مقاربة الحرس الثوري الإيراني، كون الحرس الثوري الإيراني لا يفهم إلا بلغة القوة للأسف.
0: دعني أسأل هنا سيد توم حرب. سيد توم، بالنسبة لهذه الضغوط الاقتصادية الهدف منها كما يقول الدكتور مكرم رباح هو جلب الأطراف لطاولة المفاوضات. أكسيوس أيضا نقلا عن مسؤول أمريكي تقول في الوقت الراهن نحن لا نتفاوض مع إيران، نحن نضغط عليها، وأضاف أن الضغط قد يدفع الإيرانيين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. هل هدف هذه الضغوط الاقتصادية هو جلب المفاوض الإيراني إلى الطاولة على الأقل في هذه المرحلة؟
2: أولا مرحبا لك أستاذ سامي
0: والدكتور
2: مكرم ومشاهدين الكرام. يعني أنا بتصور الأمريكان اليوم بحاجة إذا هذا العقوبات الاقتصادية الهائلة، لأنه دخلنا آخر 10 أسابيع من الانتخابات النصفية. عندما ندخل بالانتخابات النصفية ما بده الرئيس ترامب يكون في حرب شائكة أي مكان في العالم من خلال الأمريكان، لأنه هو دائما استعمل أنه هو يأتي ليني الحروب وليس ليبدأها، وخاصة مجلس النواب هون في بس تقريبا شي 10 أعضاء متأرجحين، يعني بيحاول يحسم هذا الشيء لمصلحة الجمهوريين إذا استطاع، وأن خسر مجلس النواب فهذا الشيء يعني بيضعفه بآخر 2 سنين من ولايته داخليا وليس خارجيا. أما بموضوع العقوبات وأما بموضوع ما قال وزير الخزانة لإسقاط النظام، أنا بتصور أنه ما في خطة مثل ما قال كمان الدكتور مكرم، ما في خطة عند الأمريكاني لإسقاط النظام، لأنه إسقاط النظام مثل ما بيعبر عنه الرئيس ترامب هو تغيير سلوك النظام وتغيير قيادات.
3: الوقت الحلو ماشي معكم مستمعينا بنهارنا اليوم الخميس 27 أغسطس، وهلأ ساعة جديدة حنبلشها مع ملك الأحساس مروان خوري. ممكن

0: listeners. Bring it back. Tell it like it is. Bring it
1: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بميلبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض. مصدبين ومتحيين.
2: جزدة أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تقلك شو مزوقة بحط بلا الغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.

0: بكرة الجمعة، بيبي الويك أند، بكرة نهار المنتظر للكل، يعني أحلى نهار. رح نشوف حالة الطقس كيف بتكون. بكرة رح يكون بسيدني مشمس 19 درجة الحرارة، 16 على صعيد ملبورن، وهون ببيروت طقسنا الصيفي مكمل بدرجات حرارة مرتفعة بتوصل لل 31. بنكمل سوا بعد الاستراحة ورح نكون مع ملحم زين مباشرة بعد البريك. خليكن على السمع.
1: Get the news first from 2ME.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: This is Radio 2ME Australia.

0: وهيدي كانت أغنية وردة. برجع لعندكم مستمعينا وعندي خبر مهم جدا من منطقة الشرق الأوسط بدي أتوقف عنده، وهو تغيير كبير جدا بوضع سوريا الدولي. الولايات المتحدة شالت سوريا رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد ما كانت موجودة عليها يعني من سنة 1979، يعني عم نحكي عن تصنيف استمر تقريبا 47 سنة. هلأ ليه هالخطوة مهمة؟ لأنه وجود دولة على هاللائحة ما بيكون مجرد ليبل سياسي، بيخلق قيود كبيرة على التعاملات المالية، الاستثمار، التأمين، البنوك والشركات الأجنبية يلي بتفكر تدخل السوق. وبالتالي دمشق كانت تعتبر إزالة التصنيف واحد من آخر العوائق الأساسية أمام جذب استثمارات جديدة. الرئيس السوري أحمد الشرع رحب بالقرار واعتبر أنه سوريا عم تتخلص من جزء من إرث الماضي، بس بنفس الوقت مهم ما نفهم الخبر غلط. إزالة سوريا من هاللائحة ما بتعني أنه كل العقوبات الأمريكية والقيود القانونية اختفت فجأة، في إجراءات وأنظمة تانية منفصلة بعد موجودة أو بدها معالجة. وبالنسبة للبنان، أي تغيير اقتصادي كبير بسوريا ممكن يكون له أثر علينا كمان بسبب الحدود، التجارة والنقل، وخصوصا أنه حكينا كمان عن إعادة طرح خط السكك الحديدية بين البلدين. برأيي هيدا الاختبار الحقيقي هلأ مش بالقرار نفسه، بل إذا رح نشوف أو رح نشوفه عم يتحول لاستثمارات وفرص اقتصادية فعلية على الأرض، أو حيضل تأثيره أبطأ بكتير من التوقعات يلي عم نشوفها. فلنشوف الأيام الجاية شو مخبيت لنا، إن شاء الله تكون أخبار حلوة وأيام يعني هيك بيضة علينا جميعا. منكمل نحن وياكم بمشوارنا بالموسيقى، بعد كمان بالأحاديث والأخبار المنوعة، فتابعونا للآخر.
1: بدي أقول بحبك من إذاعة 2ME أستراليا.
2: From the biggest singers.
3: ارحمني من بعدك حبيبي.
4: على 2ME أستراليا.
5: رضا فاضي.
6: Only on 2ME.
7: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم للتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز بحوثيتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
8: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: من أجواءنا الحلوة والموسيقى مع راديو تويمي أستراليا برجع بحييكم جميعا، إن شاء الله أوقاتكم سعيدة يا رب ونهاركم حلو دايما وتضلوا بألف خير. خلينا أسألكم هيك سؤال تفكروا فيه، إذا سيارة عم بتسوق لحالة عملت حادث، مين المسؤول؟ الشخص يلي قاعد فيها، الشركة اللي صنعتها، أو البرنامج اللي كان عم بيسوق؟ هيدا السؤال بالصين، يعني الصين هي عم بتحاول هلأ تجاوب عليه بالقانون. بكين اقترحت تعديل لقانون السلامة المرورية، ولأول مرة رح يكون في فصل كامل مخصص للسيارات اللي عندها ذاتية القيادة، لأنه التكنولوجيا سبقت القانون شوي، السيارات صارت قادرة تعمل جزء أكبر وأكبر من القيادة، بس معظم قوانين السير بالعالم انكتبت على أساس أنه في إنسان ماسك هالديركسيون وهو عم بيسوق وهو المسؤول عن أي حركة. تعديل الصين المقترح بده ينظم مسؤولية الشركات والمستخدمين، شو بيصير عند وقوع حادث، وكيف المركبات الذاتية بتدخل بشكل قانوني أكتر على الطرق العامة. وبالنسبة لكتار، هيدا واحد من أكبر التحديات مع التكنولوجيا الجديدة بالإجمال، الاختراع ممكن يتطور بسنتين أو ثلاثة، بس القانون والمجتمع وشركات التأمين بحس بدهم وقت أطول حتى يلاحقوا يعني ويلحقوا هالتطور. فيمكن السؤال اللي رح نوصل له يوما ما، مش انه اذا بتوسقوا بسيارة تسوق لحالة، هيدا صار في منا كتير سيارات بتسوق لحالة، يمكن السؤال يصير انه بتوسقوا فيها اكتر، يعني اكتر من السائق يلي حتكون. خلوا الجواب لألكن تفكروا فيه، تشوفوا هيك تتخيلوا شو معقول يكون أصلا الموقف. بنكمل أنا وياكم مشوارنا ودايما معكن عبر 2ME أستراليا الموجة 1638
1: AM. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس، المزيد من الإثارة، وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة، دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: من الموسيقى ومن جولتنا الحلوة رح نترك هالأغاني شوي ونروح لآخر المستجدات يلي منسمعها بكل ساعة على رأس الساعة مع الزملاء بغرفة الأخبار من 2ME أستراليا. خليكن معنا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: Get the news first from 2ME.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Michael Black with the top stories. Devastating flash floods in the Himalayas have wiped out villages and killed more than 160 people, with 34 Australians among the hundreds of tourists who are missing. 15 of them, including two boys aged 11 and 14, were together on a tour with a US-based hiking company, which is confirmed though still unaccounted for. It's believed a large section of ice broke away from a glacier, triggering massive mudslides and floods that reached as high as 9 metres. Rescue and recovery efforts have been hampered by the remoteness of the region and the scale of the disaster. Tech giant Meta has agreed to pay tens of billions of dollars in the United States to settle legal claims that its social media platforms Facebook and Instagram harmed children. The company was sued by 29 US states, which alleged it deliberately designed features that addict children to its platforms. Meta will pay up to $23.6 billion and introduce new child safety measures in the United States. Fans of English actor Tim Curry have gathered outside a Broadway production of The Rocky Horror Show following his death at the age of 80. Curry originated the role of Dr. Frankenfurter in the show's original London production in the 1970s and reprised it in the 1975 film adaptation that later gained cult status. The British actor experienced ongoing health problems after a stroke in 2012, but is being remembered for his warmth and devotion to fans. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: مستمرون في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للجزيرة إن المواجهة مع إيران لا تخضع لجدول زمني وإنها ستستمر مهما تطلب الأمر، مشددا على أنه لا قرار بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات وأنه ليس في عجلة من أمره. وأضاف ترامب للجزيرة أن واشنطن تحقق انتصارا كبيرا جدا وأن الإيرانيين يعانون من تضخم هائل، مؤكدا أن اقتصادهم ينهار. وأضاف أن خياري الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية فعالان. في غضون ذلك قال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيصل اليوم الخميس إلى طهران لبحث مسار خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار وضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز لما كانت عليه قبل 28 فبراير. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة دوليا والتعويض عن جميع الأضرار المادية والمعنوية، مطالبا برسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالطلب من واشنطن وقف تهديداتها وإجراءاتها القسرية فورا. إلى ذلك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن إصابة ناقلة بمقذوف بمضيق هرمز أدى إلى نشوب حريق تم إخماده، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة امرأة وطفلة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة يطا جنوبي الخليل. وبشأن قطاع غزة قال الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ملادينوف إن الانسحاب الإسرائيلي سيتم على مراحل بعد التحقق من نزع السلاح، مضيفا أن إسرائيل ليست طرفا موقعا على خريطة الطريق لكن طلب منها الالتزام وفق الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بك أحمد، لو تضعنا في سياق تصريحات الرئيس دونالد ترامب للجزيرة وآخر المواقف الصادرة من واشنطن.
1: نعم، مرحبا بك أنس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الخاصة للجزيرة أكد على عدة نقاط أساسية، من بين أهمها قوله إن الولايات المتحدة ليس في عجلة من أمره فيما يتعلق بحسم المواجهة مع إيران عبر المفاوضات، وكذلك يقول إن إيران اقتصادها ينهار وأنه ألحق بها هزيمة وحقق انتصارا، ويؤكد في ذات الوقت في هذه التصريحات بأن السلطات في إيران تعامل شعبها معاملة سيئة، وبالتالي ترامب يحتفظ بكافة الخيارات، الخيار العسكري وخيار الضغط الاقتصادي، ويقول إن الخيارين فعالان في التعامل مع إيران. تصريحات أخرى كان قد أدلى بها الرئيس ترامب لمحطة إذاعية هنا، قال فيها إن المضيق مفتوح وإن تدفقات النفط والغاز عبره تسير بشكل جيد، وكذلك أكد ذات الشيء وزير الطاقة كريس رايت في الساعات الماضية، وقال إن المضيق أيضا تدفقات النفط عبره تسير بشكل جيد وبكميات كبيرة، وأشار إلى نقطة مهمة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من الملف النووي، قال إن الهدف الرئيس هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي وإنها تعمل لتحقيق ذلك عبر عدة وسائل، أولا عبر المحادثات وكذلك عبر جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإذا لم تنجح هذه الطرق يقول فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام القوة ضد إيران. ربما أيضا من التطورات الأخيرة التي تابعناها قبل قليل أنس هو ما نقله معهد البحرية الأمريكية عن رئيس العمليات في البحرية بأن حاملة الطائرات جورج بوش سيتم استبدالها بحاملة الطائرات ثيودور روزفلت في الأيام المقبلة، وأن هذه الحاملة الجديدة التي ستنضم إلى العتاد العسكري الأمريكي الموجود في المنطقة يخطط لها أن تبقى هناك لسبعة أشهر، ويضيف أيضا بأنه لا يؤيد فترات الانتشار الطويلة لحاملات الطائرات، وهذا يأتي في الوقت الذي كانت قد رشحت فيه تقارير في الأيام الماضية بشأن أوضاع البحارة في حاملة الطائرات أبراهام لينكولن والتي جرى استبدالها بحاملة الطائرات جورج واشنطن.
0: صحيح أحمد، وهذا جزء من التطورات العسكرية التي تقول الولايات المتحدة إنها جزء من الضغط على طهران. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد الرهيد. في تصريحات خاصة للجزيرة إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وإنها ستستمر مهما اقتضى الأمر، مشيرا إلى عدم وجود أي جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات. يأتي ذلك في سياق زخم دبلوماسي قطري باكستاني عماني لإبقاء مسار التفاوض قائما وخفض التصعيد. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
2: ليس في عجلة من أمره ولا جدول زمني للمفاوضات. يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه في حل من ضغط عقارب الساعة، وفي تصريحات خاصة للجزيرة أكد ترامب أن المواجهة مع إيران ستستمر مهما تطلب الأمر، مرجحا أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية بدأت تؤتي ثمارها وأن الإيرانيين يرزحون تحت ضغط تضخم هائل واقتصاد متهالك. واتهم النظام الإيراني بقتل جزء كبير من شعبه وخصوصا المحتجين. تصريحات ترامب للجزيرة تكشف إذن أن أمريكا تصر على نهج التهديد والضغوط القصوى، ضغوط يبدو أنها تتخذ مسارات عدة لكنها متوازية بين السياسة والاقتصاد والقوة العسكرية، وما بين سطورها لا اتفاق بشروط طهران ولا تفاوض قبل فتح مضيق هرمز. فكيف تلقت طهران رسائل واشنطن؟ بعد فترة من الجمود والركود دبلوماسيا وإثر تفعيل وزارة الخزانة الأمريكية لحزمة عقوبات جديدة ضد إيران، دفعت دول المنطقة عجلة الدبلوماسية بالسرعة القصوى في محاولة لفك عقدة الأزمة وفتح مضيق هرمز. حراك باكستاني عماني قطري بخطى حثيثة أعقب انتهاء المهلة التي حددتها مذكرة التفاهم، توجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في زيارة هي الثالثة من نوعها هذا العام، في محاولة لإبقاء مسار إسلام أباد التفاوضي قائما رغم العثرات. وبحسب الجيش الباكستاني ركزت النقاشات مع الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين في طهران على تدابير تمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع على وجه السرعة. عاد المشير إلى إسلام أباد دون إعلان اتفاق جديد أو تفاهمات صريحة، ولكن الإشارات القادمة من باكستان تتحدث عن أجواء من التفاؤل، وصفها وزير الداخلية الباكستاني بإحراز تقدم كبير. سلطنة عمان تحاول هي الأخرى إنعاش مسار التفاوض. وصل وزير خارجيتها بدر البوسعيد إلى طهران في يوم وصول قائد جيش باكستان. خرجت الزيارة بما سماه البلدان إطاراً مرحلياً مقترحاً لإدارة مضيق هرمز. وفي التفاصيل تحدث بيان مشترك عن مشروع لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عماني إيراني مع الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. بالتوازي مع ذلك ستتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة هرمز. الدوحة بدورها تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع جيرانها، حيث يبحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران حرية الملاحة وخفض التصعيد. وقبيل الزيارة تحدث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري هاتفيا مع وزيري خارجية عمان وإيران، وكانت محاور الاهتمام هي ذاتها ممر ملاحي مؤقت مشترك وتطهير هرمز من الألغام. وأكدت قطر أن الهدف الأشمل هو اتفاق سلام مستدام، زخم دبلوماسي لكبح أي خيار عسكري تصعيدي، رافقته تطمينات من الولايات المتحدة بأنها لن تكون المبادرة لضرب إيران حاليا على الأقل، لكن النتائج تبقى رهينة دوائر القرار في واشنطن وطهران. Amen. بعدنا سوا وماريا معكن على تويميا أستراليا ومنرجع دغري هلأ لأغانينا. ودي عالصافي جايين يا أرز الجبل، خليكن على السماع.

0: بذكر برجع كل مستمعينا بحالي طقس بكرة الجمعة بالويك أند. بيسدني رح يكون مشمس، درجات الحرارة 19-16 درجة بملبورن، وهون عنا ببيروت طقسنا الصيف مكمل طبعا، بعدنا بشهر آب بعزة يعني، وبتوصل درجات الحرارة لل 31. استراحة صغيرة وبرجع لكم. 2ME أستراليا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: تراجع نسبة التضخم في أستراليا إلى أدنى مستوى له خلال 8 أشهر، لكن الصورة العامة لا تزال بعيدة عن أن تكون مطمئنة، مع التخوف من عودة ارتفاع سعر الفائدة الشهر المقبل. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: من الأغاني منكمل المشوار، وهيدا تقريبا آخر موضوع بدي وقف عنده لليوم. بيخدنا شوي للمستقبل، بس مش ساينس فيكشن توتالي يعني، لا، بس في يعني شيء ومنه. الولايات المتحدة عم بتحط خطة حتى يكون عندها محطات أولية لطاقة النوكلير فيوجن بمنتصف الثلاثينات. الفيوجن هو تقريبا نفس المبدأ يلي بيخلي الشمس تنتج طاقة بدل ما نفصل هيك ذرات مثل المحطات النووية التقليدية. بيندمج هيك نوى خفيفة مع بعضها، وبهالعملية بتطلع كمية هائلة من الطاقة. ليش العلماء مهووسين فيها من عشرات السنين؟ هون السؤال. لأنها نظريا ممكن تعطينا مصدر طاقة ضخم مع انبعاثات كربونية منخفضة من دون نفس كمية النفايات النووية طويلة العمر المرتبطة بالفيشن التقليدي. بس في كلمة مهمة هون، وهي نظريا. العلماء نجحوا بتحقيق مايلستونز كبيرة بالمختبرات، ولكن بناء محطة بتنتج كهرباء بشكل مستمر موثوق وبسعر اقتصادي هو تحدي مختلف تماما. الخطة الأمريكية الجديدة بدها تسرع الطريق نحو ديبلويمنت بمنتصف 2030، يعني تقريبا خلال 10 سنين. طبعا طموح كبير، وما في ضمان انه الجدول يمشي مثل ما هو. بس للصراحة إذا وصلنا اليوم يعني لطاقة تجارية فعلية من نفس العملية يلي بتشغل الشمس، هيدا من الاختراعات يلي ممكن تغير أكثر من قطاع، مش بس فاتورة الكهرباء يلي أول شيء طبعا بنفكر فيها. فقدي هيك منشوف شيء عظيم أو شيء صعب لدرجة ما بعرف قدي معقول تزبط، بس يمكن ما في شيء صعب يصير بأمريكا. منكمل نحن وياكم مع مجموعة أغاني حلوة كتير، تابعونا للآخر.
1: Let's go.
2: صباحك يبدأ عنا.
3: صباح الخير.

0: feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
2: Radio 20.
3: It's my show.
2: أخبار بتهمك.
4: أخبار بتهمك. Okay, let's go.
2: مع 20 كل صباح.
0: Wake up, wake up.
5: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء بخمستاش آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمل الإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له إيديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الإفخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالي: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: موسيقى حلوة وأخبار منوعة دايما معكن عبر 2 أميا أستراليا. سمعنا لميريام فارس ما بتعرفني وكمان للفنان الكبير إيهاب توفيق, ورح نخلي الموسيقى تاخد آخر مساحة من مشوارنا لليوم. بنرجع لجولة أخيرة بنختم فيها أحلى 4 ساعات لقلنا اليوم بمشوار الخميس. تابعونا 2 أميا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: وبهالأثناء بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم. بدي أشكركم فردا فردا على هالمتابعة الرائعة، لكل مين رفقني من 11 أو إذا انضميتوا خلال المشوار، فرح أقولكم thank you. ورح أترككم هلأ برفقة نشرة أخبار 2AMIA أستراليا وآخر المستجدات، وأكيد بترجعوا بتتابعوا مع زملائي على 16:38 AM، وبشوفكم دايما على خير.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: الحضارة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: السادسة صباحا بتوقيت باريس. تستمعون الآن إلى النشرة الإخبارية الثالثة خلال هذه الفترة الصباحية مع آدم ديابيرا.
7: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. انفجارات هذا الصباح في كييف وسط هجوم شنته روسيا بالطائرات المسيرة والصواريخ. ترامب يقلل من أهمية زيارة مدير CIA إلى موسكو، ووسائل إعلام أمريكية تؤكد أن الزيارة كانت تهدف لتحذير روسيا من مهاجمة حلف الناتو. الكرملين يقول إن محادثات المسؤول الأمريكي كانت إيجابية. وزير الخارجية القطري يزور طهران اليوم لبحث خفض التصعيد وحرية الملاحة في مضيق هرمز. نتنياهو يتفاخر بإقامة عشرات المستوطنات الجديدة ومئات المزارع في الضفة الغربية المحتلة. على وقع استمرار الهجمات الإسرائيلية، عون يشدد على أن التفاوض هو الخيار الوحيد لتحرير الجنوب اللبناني. مئات السياح في عداد المفقودين جراء الفيضانات المدمرة في النيبال التي راح ضحيتها أكثر من 160 شخصا.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: مرحبا بكم مجددا. هذا الصباح دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وسط هجوم شنته روسيا بالطائرات المسيرة والصواريخ، وذلك بعد إصدار القوات المسلحة الأوكرانية بشكل منفصل تحذيرا من هجوم بصواريخ باليستية. يأتي ذلك فيما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس رغبته في إنهاء الحرب في أوكرانيا. هذا الكلام جاء خلال حديثه عن الزيارة غير المعلنة التي قام بها قبل يومين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو، زيارة قلل ترامب من أهميتها واصفا إياها بأنها شبه روتينية، لكن الغموض ما يزال يحيط بهذه الزيارة. من واشنطن هشام ملحم.
9: هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية منذ الزيارة التي قام بها قبل 5 سنوات ويليام بيرنز لينقل إلى الرئيس بوتين تحذير الرئيس جوزيف بايدن آنذاك بعدم غزو أوكرانيا. وبدأت روسيا غزوها لأوكرانيا بعد بضعة أسابيع من زيارة بيرنز، فهل حمل راتكليف تحذيرا مماثلا لموسكو؟ وامتنع المسؤولون الأمريكيون عن شرح أسباب الزيارة إلى أن أعلن الرئيس ترامب أمس في مقابلة أن الزيارة هي شبه روتينية، نافيا أن يكون هدفها تحذير بوتين بعدم امتحان عزيمة حلف شمال الأطلسي الناتو، على الرغم من التقارير التي قالت العكس. وحين سؤاله عما إذا كانت الزيارة لبحث العقوبات ضد إيران أو تحذير بوتين ضد اختبار حلف الناتو، قال ترامب إنه يكره أن يخيب أمال الناس، موحيا إن راتكليف ناقش الجهود الرامية إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية. وكان ترامب قد استقبل راتكليف يوم أمس بعد عودته من موسكو. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت قبل أسبوعين تقريرا جاء فيه أن أجهزة الاستخبارات المركزية قلقة من قيام الرئيس بوتين بعمل متهور بسبب إخفاقه في هزيمة أوكرانيا. هشام ملحم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
7: شبكة سي بي اس نيوز ذكرت نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن مدير السي اي اي ناقش خلال الزيارة إلى موسكو أيضا مسألة الحرب مع إيران، وحذر من فرض عقوبات إضافية في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. هذا هو من المقرر أن يزور وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني طهران اليوم لبحث خفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وتهيئة الظروف الملائمة للحوار إلى جانب حرية الملاحة في مضيق هرمز، المضيق الذي أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأنه يشمل تقاسم العائدات التي يتم تحصيلها من المضيق، وذلك غداة زيارة وزير خارجية عمان لطهران. وهذا الصباح أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت بأن ناقلة أصيبت بمقذوف لم تتحدد طبيعته في مضيق هرمز، مما تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقا. في خضم ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع من وصفهم بالمتوحشين الذين يحكمون إيران، وذلك في معرض إشادته بأكبر هجوم اقتصادي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، أي العقوبات الأمريكية ضد طهران. نتنياهو في موضوع آخر تفاخر بإقامة أكثر من 100 مستوطنة جديدة ومئات المزارع في الضفة الغربية، وهو ما يعتد به وزير المالية الإسرائيلي أيضا سموتريتش. فإلى أي حد أصبح الاستيطان ورقة انتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات في إسرائيل؟ طرحنا هذا السؤال هذا الصباح على زياد حلبي مراسل مونت كارلو الدولية في القدس ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
10: هذه الأيام عشية الانتخابات الإسرائيلية، واضح بأن لا توجد أي ضوابط الآن حتى وفق المراقبين في إسرائيل لما يتعلق بمشاريع الاستيطان في الضفة الغربية. نتنياهو قال إن هذه الحكومة بنت عمليا أو أقامت 104 مستوطنات. ليس ذلك فقط، أيضا طلب من الجيش الإسرائيلي أن يقر وفعل ذلك نقاط نفوذ كما تسمى، أي توسيع مستوطنات قائمة في السنوات المقبلة في أنحاء الضفة الغربية. يفسر ذلك بأن الحكومة الإسرائيلية واليمين في إسرائيل يريد أن يغازل القاعدة اليمينية من خلال مشاريع الاستيطان من ناحية بسبب الانتخابات، ولكن بسبب آخر أيضا وهو منع قيام دولة فلسطينية. لهذا منطقة إيوان الواقعة بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم التي تعرضها بشدة حتى الولايات المتحدة المتحدة هذا مشروع استراتيجي، بمعنى البناء في هذه المنطقة يعني منع قيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف، لأنه عمليا يقوم ببطر الضفة الغربية بين شمال وجنوب بشكل كامل.
7: استمعتم إلى زياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس. حضر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف من نقطة لا عودة كما قال إذا انهار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه معركة انتخابية محتدمة قد رفض علنا في وقت سابق من هذا الشهر الخطة التي أعلن عنها ميلادينوف، ووافقت بموجبها حركة حماس على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة غزة. في لبنان وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات مع تل أبيب تبقى الخيار الوحيد لتحرير الجنوب اللبناني ونشر الجيش على طول الحدود، فيما توقع السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى استمرار الهجمات الإسرائيلية متهما حزب الله بعدم الالتزام من جانبه بوقف إطلاق النار. من بيروت نيكولا نصيف.
11: تقاطعت مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون أمس مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى حيال حزب الله، بينما قال عون إن لا خيار سوى استمرار التفاوض مع إسرائيل مع أنه ليس سهلا وليس سريعا وفيه عراقيل وصعوبات، لكنه أفضل من مواصلة الحرب التي لم تفضي إلا إلى الويلات. قال عيسى مبررا الاعتداءات الإسرائيلية أنها ستتواصل ما لم يلتزم حزب الله وقف النار ويسلم سلاحه. توافق عون وعيسى على المضي في التفاوض وإن بلا نتائج سريعة، تأكيدهما أن البديل من التفاوض هو استمرار الحرب إلا إذا سلم حزب الله سلاحه، وهو ما يرفضه الحزب. أكد الرئيس اللبناني أيضا من دون أن يسمي حزب الله لكنه يعنيه أنه يخوض حربا ضد الذي يرفض منطق الدولة، على أن حصيلة مواقف الرئيس اللبناني والسفير الأمريكي البارحة تضع الوضع الداخلي في استنزاف مفتوح طويل الأمد، يرجح البعض استمراره إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية على الأقل. استنزاف سياسي عبر تجويد مفاعيل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ورفض إسرائيل الانسحاب من الجنوب، واستنزاف عسكري من خلال استمرار الغارات وأعمال التفجير وجرف البيوت في الجنوب. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
7: هذا وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في روما خلال الشهر المقبل، مؤكدا دعم إيطاليا للمسار التفاوضي. تكثف فرق الإنقاذ جهودها للعثور على مئات المفقودين بينهم العديد من السياح الأجانب عقب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 160 شخصا عند الحدود بين نيبال وإقليم تبت الصيني. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني خلال الزيارة إلى مايوت تشديد مكافحة الهجرة غير النظامية عبر تعزيز المراقبة بالطائرات المسيرة إلى جانب إجراءات لدعم التنمية في هذا الخبير الفرنسي. كما أعلن الوزير الفرنسي عن عزم باريس ربط مساعدات التنمية المقدمة لدول إفريقية بمدى تعاونها في مكافحة الهجرة غير النظامية إلى جزيرة مايوت. لميس زين الدين.
0: زيارة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تخصص لإعادة إعمار جزيرة مايوت بعد مرور أكثر من عام ونصف على إعصار تشيدو، كما لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وبعيد لقائه بقيادة الوحدة المسؤولة عن مكافحة الهجرة غير الشرعية، قال لوكورنو إن بلاده تعتزم ربط صرف مساعداتها التنموية العامة بتحسين التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية في الأرخبيل، ويتأثر بهذا النظام الذي وصفه لوكورنو بأنه نظام المكافأة والعقاب 7 دول أفريقية. تستهدف هذه الآلية الجديدة جزر القمر وبوروندي وتنزانيا، كما جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا والصومال وكينيا، وتهدف إلى ربط صرف المساعدات الإنمائية الرسمية الفرنسية بتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مايوت. ومع ذلك أكد رئيس الوزراء الفرنسي أن المساعدات الإنسانية المباشرة لن تتأثر، مؤكدا دعم فرنسا لدولة تبذل جهدا بشأن الهجرة.
7: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة تطبق تعليقا مؤقتا في جميع أنحاء العالم للمواعيد الخاصة بالحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة لإتاحة الوقت لتدريب الموظفين القنصليين. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب تشديد سياساتها بشأن الهجرة. سامية الأشراقي.
12: تعمل وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي على تحديد أجانب دخلوا البلاد بتأشيرات لغير المهاجرين ثم تقدموا بطلبات لجوء بهدف البقاء فيها بشكل دائم. وتعتبر الإدارة أن هؤلاء استخدموا تأشيرات السياحة أو العمل لغاية تختلف عن الغرض المعلن عند دخولهم، وهو ما تصفه بأنه احتيال يستوجب إلغاء التأشيرة. ومن المقرر تنفيذ عمليات الإلغاء تدريجيا، فيما أعلن البيت الأبيض أن عدد الأشخاص المعنيين قد يصل إلى 200,000، وصفا العملية بأنها الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع لتشديد الهجرة، فمنذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني يناير 2025 ألغت واشنطن 175,000 تأشيرة لأسباب مختلفة، كما شددت السلطات شروط منح التأشيرات ووسعت نطاق التدقيق في المتقدمين ليشمل نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الحصول على تأشيرة هو امتياز وليس حقا. وفي مواجهة هذه السياسة قضت قضية فيدرالية الأسبوع الماضي بعدم قانونية تجميد إجراءات التأشيرات التي تتيح الإقامة الدائمة.
7: وفي وقت تتزايد في اعتقالات المهاجرين منذ عودة ترامب إلى السلطة، أقرت ولاية نيويورك قانونا يمنع الشرطة المحلية من التعاون مع وكالة الهجرة الأمريكية إلا في حالات الجرائم أو الجناح المثبتة. توصلت ميتا إلى تسوية تاريخية مع عدد من الولايات الأمريكية في إطار الدعوى التي تواجهها المجموعة بتهمة تشجيع إدمان القاصرين على منصاتها عمدا مقابل دفع أزيد من 16 مليار دولار. مونيا بالعافية.
13: يتعلق الأمر باتهامات من تحالف يضم 29 ولاية أمريكية وعلى رأسها كاليفورنيا وكولورادو ونيوجيرسي ضد شركة ميتا. وجاء في الاتهامات أن الشركة صممت منتجاتها عمدا بطريقة تؤدي إلى إدمان الأطفال على استخدامها، ما يتيح لها جمع بياناتهم فضلا عن تضليل الرأي العام بشأن هذه الممارسات. ويؤكد التحالف أن ميتا التي يستخدم منصاتها أكثر من 3 مليارات شخص انتهكت قوانين محلية وفيدرالية، رغم أن الاتهامات تختلف من ولاية إلى أخرى. وتتخوف الشركة من خسارة القضية، ما قد يفتح المجال أمام الولايات المعنية لطلب غرامات تناهز 200 مليار دولار، بالإضافة إلى إجبارها على إدخال تغييرات على منتجاتها. وأكدت مصادر إعلامية أن شركة ميتا بلاتفورم وجهات الادعاء العام للولايات المتحدة ناقشوا إمكانية التوصل إلى تسوية أثناء المحاكمة، بينما عمم عدد من المدعين العامين إشعارات إعلامية أعلنوا فيها عقدهم مؤتمرات صحفية بشأن قضايا تتعلق بحماية المستهلك وإعلانات مرتبطة بقطاع التكنولوجيا.
7: النشرة انتهت، وكان فيها انفجارات في كييف هذا الصباح وسط هجوم شنته روسيا بالطائرات المسيرة والصواريخ. ترامب يقلل من أهمية زيارة مدير CIA إلى موسكو، وسائل إعلام أمريكية تؤكد أن الزيارة كانت تهدف لتحذير روسيا من مهاجمة حلف الناتو. وزير الخارجية القطري يزور طهران اليوم لبحث خفض التصعيد وحرية الملاحة في مضيق هرمز. نتنياهو يتفاخر بإقامة عشرات المستوطنات الجديدة ومئات المزارع في الضفة الغربية المحتلة. على واقع استمرار الهجمات الإسرائيلية، عون يشدد على أن التفاوض هو الخيار الوحيد لتحرير الجنوب اللبناني. مئات السياح في أعداد المفقودين جراء الفيضانات المدمرة في نيبال التي راح ضحيتها أكثر من

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: وابتدينا بيرفتكم مشوار الدرافت تايم بروجرام. بدي اوصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو بيرفتي ذات 2 ام اي 1638 ام يوم الخميس 27 من شهر اب اوغست. بذكر باحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحراره بتوصل ل 19، على الصعيد ملبن 16. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون بيرفتكم لمشوار الدرافت تايم بروجرام يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكم لغايه الساعه 8 المساء، على امل انا وانتو نقضي وقت كتير حلو. رح نترافق مع اخر المستجدات الاخباريه المحليه الاستراليه، بالاضافه لكل ساعه على راس الساعه بنتوجه الى غرفه الاخبار، وعبر اتي راديو 2 ام اي بنتعرف على اخبارنا المحليه والعالميه، بالاضافه لكل الاغاني الجديده واخر الاصدارات الحديثه بتتعرفوا عليها بس من عندنا من هون من راديو 2 ام اي. من بعد اخبار الساعه 6 رح نترافق مع معلومات صحيه غذائيه ونفسيه، يكونوا معنا وتابعونا. من جولتنا الغنائية الأولى لمشوارنا ومن جديد الإصدارات الموسيقية منتوجه لأول فاصل استراحة ومنرجع لعنكم. بونسوار بس من عنا من هون من راديو 2ME.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.com.au.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا.
0: جولة إخبارية لتمام 3:30 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
4: Tanmaya Navada with the top stories. Foreign Affairs Minister Penny Wong says at least 34 Australians are missing after devastating flash floods in the Himalayan border region. Nepalese authorities say more than 150 people have been confirmed dead so far, but that number is expected to rise significantly. Hundreds of people are missing. The floods were likely triggered by a large chunk of ice breaking off a Himalayan glacier. Many Australians in the region were part of pilgrimages and tour groups. Independent Senator David Pocock is welcoming a push by the Greens to ban the importation of smart glasses for 12 months, saying there's a high potential for misuse amid a wave of cheap imports. The minor party is planning to introduce legislation calling for a temporary ban until new privacy rules can be introduced. The government says it's actively considering the issue as part of upcoming privacy reforms. And a Queensland woman has given birth to biologically unrelated twins after a surrogacy coincided with a natural pregnancy. The surrogate gave birth to a boy and girl last November, and DNA testing shows the boy was biologically her and her husband's child, while the girl was genetically the daughter of another couple. The Children's Court of Queensland has found the babies were not birth siblings under surrogacy laws. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الأمريكي دونالد ترامب بأنها شبه روتينية. أجرى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية محادثات مع مسؤولي المخابرات الروسية في موسكو، لكنه لم يلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين بحسب ما أعلن الكرملين. في الشأن الإيراني، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا من العقوبات الرامية إلى ما وصفه بخنق اقتصادي بلاده، مؤكدا أن بلاده ستواصل صمودها في وجه الضغوطات الاقتصادية. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الحرس الثوري أن الاتفاق الذي تتم مناقشته مع سلطنة عمان بشأن هرمز يشمل تقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من المضيق. في الموازاة، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيزور طهران اليوم، وسيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، كما ضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب. أعلنت هيئة بحرية بريطانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، مما تسبب في اندلاع حريق تم إخماده لاحقا. وأشارت الهيئة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي. في الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع من وصفهم بالمتوحشين الذين يحكمون إيران. وأعرب نتنياهو عن دعمه لحملة الضغط الاقتصادي التي يقودها ترامب، وذهب إلى حد تبنيها جزئيا قائلا إنه هو من طرح على الرئيس الأمريكي هذا الخيار الثالث. في ملف غزة، حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف من ما اعتبره نقطة لا عودة في حال انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. أدرجت الولايات المتحدة حركة بالستاين أكشن الناشطة في بريطانيا كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل
1: Taking a look in Sydney on the M5 motorway, it's busy westbound through Milperra past Henry Lawson Drive. And in Clyde, it's crawling both ways on Parramatta Road past James Roos Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Monash Freeway outbound after Belgrave Hullam Road in the left-hand lane, but delays back to Stud Road. And there's an emergency incident on the Calder Freeway on the Keilor Park Drive inbound exit ramp. Want 100% Aussie fresh meat for less? Head to Aldi. They only stock 100% fresh Aussie meat at a price you'll love. That's an Aldi price. Aldi, good difference. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: العودة إلى متابعة مشوار الدرام تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعيننا. أنتم برفقة إذاعة 2 AM 1638 AM يوم الخميس اليوم 27 من شهر آب أوغست. بذكر بأحوال طقسنا اليوم، درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 19-16 على صعيد ملبن. نكمل برفقتكم مشوار الدرام تايم بروجرام وأمسية سعيده من عنا من هون من راديو 2 AM.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر 2 AM أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوس هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: بنسمع الفنان طارق حداد بهالأغنية الحلوة. انتو برفقة إذاعة 2 AM، مرحبا.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 من تبع سوا عبر أثير راديو تي ام اي. مساء الخير. Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: بين الجمود والترقب. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيا، رانيا عبيد وجورج عبد النور.

0: عناوين لبانوراما. عيسى بعد لقائه دريان كلمة أيلول الأسود لا أحبها ونترقب تطورات علي الطاهر في اليومين المقبلين. الرئيس عون يهنئ الأمن العام في عيده صمام أمان وخط الدفاع الأول والعين الساهرة على سيادة الوطن. المنطقة الاقتصادي اللبناني الإماراتي مرحلة واعدة أمام لبنان وزيادة كبيرة في الاستثمارات. تصعيد متواصل جنوبا وغارات عنيفة على علي الطاهر. وتتابعون في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم. بين العطلة الصيفية التي شرفت على الانتهاء وبين المراوحة السياسية يبقى المشهد اللبناني جامدا حتى إشعار آخر، وهو يترقب الآتي لسيما ميدان الجنوب. وكان واضحا السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى عندما قال اليوم نترقب تطورات علي الطاهر في اليومين المقبلين. الرئيس عون قال اليوم أيضا إن التفاوض رغم عراقيله خيارنا الأوحد لتفادي الويلات. مجد لنعيم.
1: جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون موقفه من أن اتخاذ قرار المفاوضات جاء لتفادي الويلات والمآسي التي سببتها الحرب، معتبرا أنها ليست سهلة وسريعة وهناك عراقيل وصعوبات ولكنها تبقى أفضل بكثير من الحرب. ورأى أن تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الأعمار لا يمكن تحقيقه بالحرب وفق ما تبين، فلا خيار بالتالي إلا التفاوض. وشدد رئيس الجمهورية أمام وفد المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشيل متى على أن بناء الأوطان مسؤولية مشتركة ومصلحة الوطن يجب أن تبقى أولوية وفوق أي مصلحة شخصية كي يصطلح البلد. وقال بدأنا مع هذه الحكومة معالجة مسألة الفساد الذي كان مستشريا على مدى سنوات، ونحن نخوض حربا ضد البعض الذي يرفض منطق الدولة فيما نحن نريد الدولة. وأضاف اتخذت الحكومة إجراءات ليست كافية ضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية لكنها حققت نموا وكنا نتوقع زيادته هذه السنة، إلا أن الحرب قضت على هذا الأمل. إلى ذلك كان لرئيس الجمهورية سلسلة لقاءات سياسية دبلوماسية واجتماعية. رئيس هيئة التفتيش المركزي أطلع الرئيس عون على عمل التفتيش لجهة مكافحة الفساد، وعرض رئيس الجمهورية مع سفير لبنان في روسيا بشير عزام العلاقات اللبنانية الروسية وسبل تعزيزها. ومع سفير لبنان لدى الهند هادي جابر تناول البحث دور الكتيبة الهندية العاملة ضمن القوات الدولية في الجنوب. مجدلين عيد، صوت لبنان.
2: من دار الفتوى شدد السفير الأمريكي ميشيل عيسى على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان الذي تريده آمنا ومستقلا.
3: بايلوت زون تتقدم لقدام. أنا قلت لكم من شي جمعة جمعتين أنه كل شيء بيتحدد على الورق بياخد كتير وقت انه تعملوا على الارض. هلا ما فيكم تقولوا انه طيب قررنا على مثلا وين بدها تكون البايلوت زون، طيب هيدي بدك تروح على الارض تشوف تحددها اي شجرة واي بيت وكلا. هلا اللي عم نعمله انتو شفتوا جمعة الماضي اجا الجرينفيلد لهون انه عم ينسق بين الاسرائيلي وبين اللبناني والامريكان كيف بدها تمشي الامور لقدام. شيء اول بايلوت زون بتخلص وبنعرف كيف تسهلت الامور، تاني بايلوت زون وتالت بايلوت زون رابع بايلوت زون تمشي أسرع بكتير.
0: في الميدانيات أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 400 بنية تحتية لحزب الله في المنطقة الأمنية في الأسابيع الأخيرة، وسجلت مساء تفجيرات كبيرة في يحمر الشقيف وزوتر الشرقية.
2: لمناسبة العيد 81 للأمن العام أكد اللواء حسن شقير أن إنهاء الاحتلال لا ينفصل عن تثبيت الدولة، وكلما كانت مؤسساتها قوية ومتماسكة وقادرة على القيام بواجباتها كان لبنان أقوى في الدفاع عن حقوقه.
0: الرئيس عون أعرب عن اعتزازه بتاريخ هذه المؤسسة الأمنية العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره وضبط حدوده، وقال إن هذه المناسبة تأتي ولبنان يمر بمرحلة دقيقة واستثنائية من تاريخه حيث تتشابك فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. في صفحة الأمنية أعلن الجيش توقيف سوري عند الحدود اللبنانية السورية في بلدة عيحة راشية أثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من القذائف الصاروخية إلى الأراضي اللبنانية وضبطتها، كما أوقف 10 سوريين من بلدة شعت في بعلبك لتورطهم في إشكال داخل أحد المخيمات في البلدة. في بيروت حدث مهم تمثل بالملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي، ماذا في تفاصيله مع رانيا عبيد؟
2: رغم التحديات والأزمات الراهنة، انطلق الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي في بيروت ليؤكد قدرة الكفاءات والمقومات الوطنية على صنع الفرص والاستثمار في المستقبل. وأكد نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات عبدالله سلطان العويس أهمية الدعوة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تعود إلى سبعينات القرن الماضي.
4: وسمعناه اليوم من أصحاب المعالم والزراء من الكلمات الإيجابية والمحفزة للاستثمار في الجمهورية اللبنانية، لهو دافع كبير لزيادة الاستثمار القطاع الخاص في جميع القطاعات، قطاع الصناعة، قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع الفنادق، وكذلك القطاع الصحي.
2: وزير الاقتصاد عامر البساط قال: لدينا كفاءات بشرية وهذه المقومات لم تختفي بسبب الأزمة ويمكن أن تتحول إلى فرص استثنائية.
5: قطاعنا الخاص من أكثر القطاعات ريادة في المنطقة، وجزء كبير منه وجد في الإمارات بيتا ثانيا. لذلك حين أنظر إلى هذه القاعة لا أرى وفدين اقتصاديين غريبين عن بعضهما، بل مجتمع أعمال تربطه علاقات وشركات بنيت على مدى عقود.
2: وزير الصناعة جو عيسى الخوري أكد أن علاقتنا مع الإمارات أخوية وتاريخية، وهي نجحت في تحقيق إنجاز نادر عبر مصالحة هذا الجيل مع المنطقة لبناء مسيرتهم ومستقبلهم.
6: القطاع الخاص الماثل أمامكم اليوم لا يطلب منحاً ولا يطلب مساعدات، القطاع الخاص يقترح أمرا واحدا: استثماركم في لبنان وشراكتنا معكم، استثمار بشروط تجارية يقيم وفق جدواه التجارية ويحقق عوائد تجارية.
2: وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أكد أن لبنان يملك القدرة البشرية والطموح لفتح أسواق جديدة أمام الشركات اللبنانية وفرص استثمارية للشركات الإماراتية.
7: لبنان اليوم على سكة التعافي ويتقدم بثبات على ثلاثة محاور أساسية: بس سلطة الدولة على كامل أراضيها، والمضي في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، وتثبيت سيادة القانون. وهذه المسارات هي الأساس لخلق بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار وتحويل الفرص التي نناقشها اليوم إلى مشاريع وشراكات مستدامة.
2: رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أكد أن لبنان مقبل على مرحلة واعدة مع بدء إعادة الأعمار وتطوير البنى التحتية والمرافق الاقتصادية والخدماتية.
8: إن وجودكم بيننا بشرى خير ورسالة أمل ودليل على أن بلدنا بدأ يتعافى ويستعيد مكانته، وتأكيد أيضا بأن لبنان مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بدأ يستعيد تدريجا ثقة الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي.
2: يمثل هذا الملتقى رسالة بأن لبنان لا يزال محط اهتمام ورعاية، وأن الإيمان بكفاءاته البشرية والتاريخية هو المحرك الأساسي لتجاوز الأزمات. بحث الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وأكد الجانبان ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. الرئيس الروسي جدد التأكيد على موقفه المبدئي الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها وتهيئة الظروف اللازمة لتحسين أوضاعها وإعادة أعمارها على المدى الطويل. أكد الرئيس الإيراني أن الشعب أثبت أنه سيقاتل عند الضرورة ولن يتراجع، لكن الحرب ليست دائما هي الحل، وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الأخيرة وثيقة مشرفة، وفي جميع التحليلات العالمية تعتبر إيران هي المنتصرة. إلى نشرة الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بالحرارة التي تتراوح بين 25 و 31 درجة واحتمال تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا من الظهر.

0: Taking a look in Sydney on the M5 in Milperra, there's a crash westbound at the base of the Henry Lawson Drive on-ramp. And in roads, it's busy but moving northbound for Concord Road, approaching the Ryde Bridge. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Monash Freeway outbound after Belgrave-Hullum Road in the left-hand lane, with delays back to Eastlink. And there's a rollover in Burwood, leaving Warragul Road closed southbound before the Burwood Highway. Take Elgar Road if you can instead. A polished man opens up, asks for help and shows up. Because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care. End violence. Donate at polishedman.com. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: نتابع برفقتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد من جولة أخبار الساعة 4. بنرجع لاستديوهات الهواء تنكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الخميس، اليوم 27 من شهر آب أوغست. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 19-16 على صعيد ملبن. بنسمع الفنان عمرو دياب، بنرجع بنكمل مع الفنانة ديانا حداد. عندي من ضمن جولتنا الغنائية الفنانة جواهر هون راديو 2ME. سد نور

Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مارمتا هو شفيع المدمنين باترون سينت اوف الكوهوليكس لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات. منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متاياس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين وعنوانه هو المثابرة والأمل. فأذن هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة شفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. This is Sarah, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، أخبار أول بأول.

0: تابع برفقتكم مشوارنا، بدي اوصل تحياتي المسائيه لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2 ام اي 1638 ام. البنوك الاستراليه منزعجه، نعم منزعجة. البنوك الأسترالية تشتكي من انخفاض معدلات الناس التي تقترض لشراء سكن بحسب أحدث الإحصائيات. بنك الكومنولث انخفض الاقتراض منه حوالي 35%. بنك الويست باك انخفض الاقتراض منه حوالي 20%. أما بنك الأينزيد انخفض الاقتراض منه حوالي 15%. شيء طبيعي جدا أن تنخفض معدلات الاقتراض، لأنه أسعار الفائدة نار، أسعار المنازل 1.5 مليون دولار أسترالي، وإمتى طالع؟ إذا اقترضت كيف التسديد سيكون؟ فما تزعلوا يا البنوك الأربعة الكبيرة، ما تزعلوا أبدا، لأنه الناس عن جد يعني وصل الشيء لفوق حده. ما بتعرف العالم كيف بدأ تشتغل، كيف بدها تجيب مصاري على البيت، كيف بدها تدفع دفعة البيت، كيف بدها تستأجر وتدفع على الإيجار، كيف بدها تطعمي ولادها، كيف بدها تبعتن على المدرسة، كيف بدها تعبي بنزين، كيف بدها تصرف، كيف بدها، يعني كل هيدا الضغط على الناس. فالبنك البنوكي الكبرى الأربعة منزعجين جدا. مثل بنك الكومنولث انخفض الاقتراض منه 35%. معن حق ينزعجوا، مش هيك؟ معن حق أكيد. بونسوار لألكم من جديد، أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة وان وتابع.
1: Turn up your radio. Music. 2ME Music.
2: It's here.
1: If it's a hit,
2: hey.
1: It's here.
2: It's here.
1: The number one music channel. 2ME. We just play hits.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: تراجع نسبة التضخم في أستراليا إلى أدنى مستوى له خلال 8 أشهر، لكن الصورة العامة لا تزال بعيدة عن أن تكون مطمئنة، مع التخوف من عودة ارتفاع سعر الفائدة الشهر المقبل. لمزيد من التفاصيل، أنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام الأربع ونص من تابعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير
1: 2ME Maximum Hits and More Maximum Music Maximum Hits 2ME Australia.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: Tanmaya Navada with the top stories. Foreign Affairs Minister Penny Wong says at least 34 Australians are missing after devastating flash floods in the Himalayan border region. Nepalese authorities say more than 150 people have been confirmed dead so far, but that number is expected to rise significantly. Hundreds of people are missing. The floods were likely triggered by a large chunk of ice breaking off a Himalayan glacier. Many Australians in the region were part of pilgrimages and tour groups. Independent Senator David Pocock is welcoming a push by the Greens to ban the importation of smart glasses for 12 months, saying there's a high potential for misuse amid a wave of cheap imports. The minor party is planning to introduce legislation calling for a temporary ban until new privacy rules can be introduced. The government says it's actively considering the issue as part of upcoming privacy reforms. And a Queensland woman has given birth to biologically unrelated twins after a surrogacy coincided with a natural pregnancy. The surrogate gave birth to a boy and girl last November, and DNA testing shows the boy was biologically her and her husband's child, while the girl was genetically the daughter of another couple. The Children's Court of Queensland has found the babies were not birth siblings under surrogacy laws. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: والبداية بعناوين الأخبار. انهيار جليدي يتسبب في فيضانات على الحدود بين النيبال وإقليم تيبت الصيني ويودي بحياة 150 شخصا ووفاة المئات، غالبيتهم من السياح، وفرق الإنقاذ تعمل على انتشال الضحايا. رئيس الوزراء القطري يصل اليوم إلى طهران لبحث خفض التصعيد وتهيئة ظروف استئناف الحوار. عراقجي يدعو الأمم المتحدة ودول الأعضاء إلى إدانة ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد إيران. الإعلام الأمريكي يكشف أن زيارة مدير CIA لموسكو كانت تهدف لتحذير روسيا من مهاجمة حلف الناتو ميدانيا استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا.

0: أهلا بكم. قضى حوالي 165 شخصا جراء فيضانات وانزلاقات تربة ضربت الحدود بين النيبال وأقليم تيبت الصيني، في حين هرعت فرق الإنقاذ بحثا عن مئات ما زالوا في عداد المفقودين، غالبيتهم من السياح الأجانب.
1: في غضون دقائق اندفعت موجة

0: ارتفعت، وقد وقعت الكارثة بالقرب من الحدود مع الصين، حيث اجتاح انهيار طيني هائل عدة قرى، مما دفع الرئيس الصيني شي جين بينغ للإدلاء بتصريح بث على التلفزيون الصيني.
1: الأولوية القصوى هي حشد جميع الموارد للبحث عن المفقودين وإنقاذهم وإجلاء السكان المعرضين للخطر.
0: تعد الفيضانات أمراً شائعاً في المنطقة في هذا الوقت من العام بسبب الرياح الموسمية الصيفية، ومع ذلك يقول العلماء إن الاحتباس الحراري يزيد من حدتها.
2: ذكرت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن الفيضانات نجمت عن انهيار جليدي كانت قوته كفيلة بإحداث زلزال وانزلاقات تربة. في التقرير التالي محاولة لفهم أسباب هذه الكارثة البيئية.
3: بينما يشاهد العالم صورا مذهلة لجدار هائل من المياه والطين يجتاح نيبال ويتسبب في دمار واسع، تشير نتائج الأولية إلى أن زلزالا ربما تسبب في انهيار جزئي لنهر جليدي.
4: عندما ينساب هذا الجليد إلى أسفل الوادي يبدأ في الذوبان ويكون حجما هائلا للغاية من المياه، ما يؤدي إلى تدفق حطامي، أي اندفاع كمية ضخمة جدا من المياه بسرعة هائلة عبر الوادي.
3: يقول العلماء إن تدفق الحطامي واصل طريقه بمحاذاة مجرى النهر بسرعة بلغت 150 كيلومترا في الساعة، مدمرا هذا السد في طريقه. فخلال الرياح الموسمية تضعف منحدرات جبال الهيمالايا بسبب تشبعها بالرطوبة، وتصبح الانهيارات الأرضية متكررة. عام 2024 تجاوزت مياه إحدى بحيرات الجليد ضفافها، ما أدى إلى وقوع عشرات الانهيارات الأرضية بالقرب من العاصمة.
4: نشهد تسارع وتيرة أزمة المناخ في المناطق الجبلية، ونشهد المزيد من هذه الظواهر، منها عدم استقرار المنحدرات الصخرية أو عدم استقرار الأنهار الجليدية أو فيضان البحيرات الجليدية وانفجارها.
3: ولا يزال السبب الدقيق لهذه الفيضانات قيد التحقيق رسميا.
2: وفي الجزائر أدت الحرائق التي اندلعت في ولايات بجاية وتيزي وزو وسكيكدا وجيجل شرق البلاد إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 54 آخرين، وتواصل مصالح الحماية المدنية تدخلاتها الميدانية للسيطرة على هذه الحرائق التي تجاوزت 130 حريقا في الغطاء النباتي.
5: الحرائق في شمال شرق الجزائر لم تهدأ بعد، وعلى إثرها لقي عدد من الأشخاص حتفهم وأصيب العشرات، وقد اضطرت السلطات لإجلاء عدد من العائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية.
6: العوامل المناخية من حرارة جد مرتفعة ورياح هبت في عدة اتجاهات، مما ساعد على تفرق نقاط الحريق وانتشارها في عدة جبهات، مما صعب علينا عمليات الإخماد. عمليات الإخماد لحد الساعة متواصلة بجميع الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة.
5: تعمل فرق الإطفاء على إخماد هذه الحرائق، معظمها في ولايتي بجاية وجيجل. وكالة الأنباء الجزائرية أفادت بأن وزير الداخلية ووزير الصحة زارا بجاية للوقوف ميدانيا على سير عمليات إخماد الحرائق والاطلاع على جهود فرق التدخل، إلى جانب الاطمئنان على الحالة الصحية للجرحى والمصابين. هذه المناطق تشهد حرائق غابات كل صيف، وهي ظاهرة تتفاقم حدتها جراء موجات الجفاف المتكررة والحرارة الشديدة الناجمة عن التغير المناخي.
2: من موجات حر قياسية وحرائق واسعة في أوروبا وشمال أفريقيا إلى ظواهر جوية عنيفة وفيضانات انهيارات جليدية مدمرة في آسيا، يبدو صيف هذا العام استثنائيا بحجم وتنوع الكوارث الطبيعية. وللمزيد أرحب بضيفي من طنجة المغربية الدكتور شكري سعيد، خبير ومستشار في قضايا البيئة والتغيرات المناخية. أهلا بك دكتور شكري سعيد. بعد كل ما شهده صيف هذا العام من موجات حر وحرائق وفيضانات وانهيارات جليدية، هل يمكن وصفه علميا بأنه صيف استثنائي، أم أننا بدأنا ندخل ما يمكن اعتبارها الوضع البيئي الطبيعي الجديد للمناخ؟

0: في البداية صباح الخير. أنا أعتقد أننا كلمة استثنائي لا يمكن استعمالها، لأن هذه تقريبا أكثر من 20 سنة، والتقارير العلمية تؤكد أن الكرة الأرضية في احترار مستمر، وكل سنة نشهد درجات حرارة أكبر، وبالتالي يمكن أن ننتظر أن هذه السنة صيف 2026 وأيضا حتى صيف 27 28 ستزداد الحرارة، لأن جميع الشروط ديال الاحترار موجودة. ما زالت هناك نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ما زالت هناك الظروف المساعدة على وضوح أو ظهور تغيرات مناخية مساعدة. جميع الظواهر التي ذكرتم هي صحيح ليست تغيرات مناخية والمسؤول عن الحرائق، ولا مسؤول عن هذا الانزلاق، ولا مسؤول عن بعض الأعاصير، ولكن التغيرات المناخية بوجودها تزيد من شدة هذه الظواهر المتطرفة، تزيد من ترددها، وتزيد أيضا من قوتها. وهذا هو الذي يجب أن نفهمه. نعيش عصرا مناخيا جديدا، ويجب أن تكون هناك أيضا شروط الحياة متناسبة مع هذه الظروف المناخية الجديدة.
1: نعم دكتور شكري سعيد، كارثة نيبال وتيبت بدأت وفق المعطيات الأولية بانهيار جليدي عقبته فيضانات وانزلاقات مدمرة. هل هناك علاقة بين ارتفاع درجات الحرارة ومثل هذه الانهيارات في المناطق الجبلية؟
0: في الحقيقة تقريركم كان دقيق جدا من الناحية العلمية، لأنه لا يمكن أن نربط ما حدث في النيبال بالتغيرات المناخية 100%. صحيح أن المنطقة هي منطقة معروفة بمنطقة جليدية، منطقة ديال الجبال مرتفعة، وبالتالي ربما التغيرات المناخية والاحترار ساهم في ذوبان هذه الجلود، وهذه الجلود أدت، أو هذه يعني هذه التغير المناخية أدى إلى انزلاق هذا الجليد الصخري، والذي ربما يكون السبب في هذه الكارثة على مستوى النيبال. أكيد أن التغيرات المناخية لها سبب، ولكن ليس بسبب مباشر، سبب غير مباشر، وبالتالي يجب أن لا نربط مثلا الحرائق على مستوى الجزائر أو على مستوى بعض البلدان. صحيح أن التغيرات المناخية تساهم في شدتها، ولكن لا يمكن أن نقول أن التغيرات المناخية هي سبب الحرائق، أحيانا سببها بشري أيضا.
1: نعم، كيف يفسر العلم المناخي اجتماع ظواهر تبدو متناقضة خلال صيف واحد؟ جفاف وحرائق وحرارة قياسية في مناطق مقابل أمطار شديدة وفيضانات وانهيارات أرضية في مناطق أخرى، وهل يجمعها عامل مناخي واحد؟
0: أكيد يجمعها عامل مناخي واحد، هو ارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع ثاني أو نسبة الغازات الدفيئة هو السبب الحقيقي، حتى نكون واضحين، لكن الظواهر هي مختلفة، فما عاشته بعض المناطق.
2: Taking a look in Sydney and Chatsworth, there's traffic lights flashing yellow on Archer Street at Albert Avenue. And in Newtown, it's busy northbound on King Street at Erskineville Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck on the Ring Road Alternabound at Boundary Road in the left-hand lane. And there's a crash on the Hume Freeway inbound before Donnybrook Road. Trade bumper-to-bumper traffic for bumper-to-bumper savings at Aldi. With a hand-picked range of exclusive brands, you'll find what you need faster. That's an Aldi price. Aldi, good different. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: العودة لمتابعة مشوار درافت اون بروجرام أمسية الخميس 27 من شهر آب أوغست. بنسمع سانت لوفانت بهالأغنية الحلوة صباح الورد، وبدي أقول لكم مستمعينا إن كنتوا خارج الأراضي الأسترالية بدي أقول لكم صباح الورد، عم تستمعوا لنا على 2ME.com.au، وإذا كنتوا من ضمن الأراضي الأسترالية بدي أقول لكم مسا الورد من عندنا من هون من راديو 2ME لكل اللي عم يتابعونا على 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا اليوم، يوم الخميس 27 من شهر آب أوغست، بسدني درجات الحرارة بتوصل ل 19-16 على الصعيد ميلبن. نسمع جولتنا الغنائية مشو.

0: نكمل برفقتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام أمسي سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. خبر عن ضرائب جديدة في أستراليا، حيث تقترح الحكومة ضرائب جديدة على الاستثمارات الأجنبية في السوق العقارية الأسترالية. الضرائب الجديدة تهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتقليل الاستثمارات الأجنبية في السوق العقارية. من المتوقع أن تؤثر الضرائب الجديدة على حوالي 1,000,000 أسترالي. الضرائب الجديدة رح أبلاي على الاستثمارات الأجنبية في العقارات السكنية والصناعية والتجارية. نعم، it's going to apply على الاستثمارات الأجنبية في العقارات السكنية والصناعية والتجارية. هيدي الضرائب الجديدة في أستراليا. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنانة ميليسا وأخبارنا المحلية الأسترالية. منروح لفاصل استراحة. Turn your radio
1: up. This is 2ME. هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: عم تسأل انت وينك؟ عدو امي وحياة عينك.
0: العودة لمتابعة مشوار الدرايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. نسمع الفنانة نجوى كرم.

0: جولتنا الإخبارية من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذات. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
6: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: بين الجمود والترقب. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البيا، رانيا عبيد وجورج عبد النور.

0: عن وين لبانوراما. عيسى بعد لقائه دريان كلمة أيلول الأسود لا أحبها ونترقب تطورات علي الطاهر في اليومين المقبلين. الرئيس عون يهنئ الأمن العام في عيده صمام أمان وخط الدفاع الأول والعين الساهرة على سيادة الوطن. الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي مرحلة واعدة أمام لبنان وزيادة كبيرة في الاستثمارات. تصعيد متواصل جنوبا وغارات عنيفة على علي الطاهر. وتتابعونا في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم. بين العطلة الصيفية التي شرفت على الانتهاء وبين المراوحة السياسية يبقى المشهد اللبناني جامدا حتى إشعار آخر، وهو يترقب الآتي لسيما ميدان الجنوب. وكان واضحا السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى عندما قال اليوم نترقب تطورات علي الطاهر في اليومين المقبلين. الرئيس عون قال اليوم أيضا إن التفاوض رغم عراقيله خيارنا الأوحد لتفادي الويلات. مجد لنعيد.
1: جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون موقفه من أن اتخاذ قرار المفاوضات جاء لتفادي الويلات والمآسي التي سببتها الحرب، معتبرا أنها ليست سهلة وسريعة وهناك عراقيل وصعوبات ولكنها تبقى أفضل بكثير من الحرب. ورأى أن تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الأعمار لا يمكن تحقيقه بالحرب وفق ما تبين، فلا خيار بالتالي إلا التفاوض. وشدد رئيس الجمهورية أمام وفد المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشيل متى على أن بناء الأوطان مسؤولية مشتركة ومصلحة الوطن يجب أن تبقى أولوية وفوق أي مصلحة شخصية كي يصطلح البلد. وقال بدأنا مع هذه الحكومة معالجة مسألة الفساد الذي كان مستشريا على مدى سنوات، ونحن نخوض حربا ضد البعض الذي يرفض منطق الدولة فيما نحن نريد الدولة. وأضاف اتخذت الحكومة إجراءات ليست كافية ضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية لكنها حققت نموا وكنا نتوقع زيادته هذه السنة، إلا أن الحرب قضت على هذا الأمل. إلى ذلك كان لرئيس الجمهورية سلسلة لقاءات سياسية دبلوماسية واجتماعية. رئيس هيئة التفتيش المركزي أطلع الرئيس عون على عمل التفتيش لجهة مكافحة الفساد، وعرض رئيس الجمهورية مع سفير لبنان في روسيا بشير عزام العلاقات اللبنانية الروسية وسبل تعزيزها. ومع سفير لبنان لدى الهند هادي جابر تناول البحث دور الكتيبة الهندية العاملة ضمن القوات الدولية في الجنوب. مجد لنعيد، صوت لبنان.
2: من دار الفتوى شدد السفير الأمريكي ميشيل عيسى على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان الذي تريده آمنا ومستقلا.
3: بايلوت زون بتتقدم لقدام. أنا قلت لكم من شي جمعة جمعتين إنه كل شيء بيتحدد على الورق بياخد كتير وقت انه تعمله على الارض. هلأ ما فيكم تقولوا انه طيب قررنا على مثلا وين بدها تكون البايلوت زون، طيب هيدي بدك تروح على الارض تشوف تحددها اي شجرة واي بيت وكذا. هلأ اللي عم نعمله انتو شفتوا جمعة الماضي اجا الجرينفيلد لهون انه عم ينسق بين الاسرائيلية وبين اللبنانية والامريكان كيف بدها تمشي الامور لقدام. شيء اول بايلوت زون بتخلص وبنعرف كيف تسهلت الامور، تاني بايلوت زون وتالت بايلوت زون رابع بايلوت زون تمشي أسرع بكتير.
0: في الميدانيات أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 400 بنية تحتية لحزب الله في المنطقة الأمنية في الأسابيع الأخيرة، وسجلت مساء تفجيرات كبيرة في يحمر لشئيف وزوتر الشرقية.
2: لمناسبة العيد 81 للأمن العام أكد اللواء حسن شقير أن إنهاء الاحتلال لا ينفصل عن تثبيت الدولة، وكلما كانت مؤسساتها قوية ومتماسكة وقادرة على القيام بواجباتها كان لبنان أقوى في الدفاع عن حقوقه.
0: الرئيس عون أعرب عن اعتزازه بتاريخ هذه المؤسسة الأمنية العريقة الحافل بالتضحيات والعطاء في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره وضبط حدوده، وقال إن هذه المناسبة تأتي ولبنان يمر بمرحلة دقيقة واستثنائية من تاريخه حيث تتشابك فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. في صفحة الأمنية أعلن الجيش توقيف سوري عند الحدود اللبنانية السورية في بلدة عيحة راشية أثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من القوات القذائف الصاروخية إلى الأراضي اللبنانية وضبطتها، كما أوقف 10 سوريين من بلدة شعت في بعلبك لتورطهم في إشكال داخل أحد المخيمات في البلدة. في بيروت حدث مهم تمثل بالملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي، ماذا في تفاصيله؟ ماراني عبيد.
2: رغم التحديات والأزمات الراهنة، انطلق الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي في بيروت ليؤكد قدرة الكفاءات والمقومات الوطنية على صنع الفرص والاستثمار في المستقبل. وأكد نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات عبدالله سلطان العويس أهمية الدعوة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تعود إلى سبعينات القرن الماضي.
4: وسمعناه اليوم من أصحاب المعالي الوزراء من الكلمات الإيجابية والمحفزة للاستثمار في الجمهورية اللبنانية، لهو دافع كبير لزيادة الاستثمار القطاع الخاص في جميع القطاعات، قطاع الصناعة، قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع الفنادق، وكذلك القطاع الصحي.
2: وزير الاقتصاد عامر لبساط قال: لدينا كفاءات بشرية وهذه المقومات لم تختفي بسبب الأزمة ويمكن أن تتحول إلى فرص استثنائية.
5: قطاعنا الخاص من أكثر القطاعات ريادة في المنطقة، وجزء كبير منه وجد في الإمارات بيتا ثانيا. لذلك حين أنظر إلى هذه القاعة لا أرى وفدين اقتصاديين غريبين عن بعضهما، بل مجتمع أعمال تربطه علاقات وشركات بنيت على مدى عقود.
2: وزير الصناعة جو عيسى الخوري أكد أن علاقتنا مع الإمارات أخوية وتاريخية، وهي نجحت في تحقيق إنجاز نادر عبر مصالحة هذا الجيل مع المنطقة لبناء مسيرتهم ومستقبلهم.
6: القطاع الخاص الماثل أمامكم اليوم لا يطلب منحا ولا يطلب مساعدات، القطاع الخاص يقترح أمرا واحدا، استثماركم في لبنان وشراكتنا معكم، استثمار بشروط تجارية يقيم وفق جدواه التجارية ويحقق عوائد تجارية.
2: وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أكد أن لبنان يملك القدرة البشرية والطموح لفتح أسواق جديدة أمام الشركات اللبنانية وفرص استثمارية للشركات الإماراتية.
7: لبنان اليوم على سكة التعافي ويتقدم بثبات على 3 محاور أساسية: بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، والمضي في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، وتثبيت سيادة القانون. وهذه المسارات هي الأساس لخلق بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار وتحويل الفرص التي نناقشها اليوم إلى مشاريع وشراكات مستدامة.
2: رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أكد أن لبنان مقبل على مرحلة واعدة مع بدء إعادة الأعمار وتطوير البنى التحتية والمرافق الاقتصادية والخدماتية.
8: إن وجودكم بيننا بشرى خير ورسالة أمل ودليل على أن بلدنا بدأ يتعافى ويستعيد مكانته، وتأكيد أيضا بأن لبنان مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بدأ يستعيد تدريجا ثقة الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي.
2: يمثل هذا الملتقى رسالة بأن لبنان لا يزال محط اهتمام ورعاية، وأن الإيمان بكفاءاته البشرية والتاريخية هو المحرك الأساسي لتجاوز الأزمات. بحث الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وأكد الجانبان ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. الرئيس الروسي جدد التأكيد على موقفه المبدئي الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها، وتهيئة الظروف اللازمة لتحسين أوضاعها وإعادة أعمارها على المدى الطويل. أكد الرئيس الإيراني أن الشعب أثبت أنه سيقاتل عند الضرورة ولن يتراجع، لكن الحرب ليست دائما هي الحل، وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الأخيرة وثيقة مشرفة، وفي جميع التحليلات العالمية تعتبر إيران هي المنتصرة. إلى نشرة الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بالحرارة التي تتراوح بين 25 و31 درجة واحتمال تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا من الظهر.

0: Taking a look in Sydney in St. Mary's, there's a bus breakdown eastbound on the Great Western Highway past Australia Avenue. And in Chatswood, there's traffic lights flashing yellow on Archer Street at Albert Avenue. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck on the Ring Road Altona Bound at Boundary Road in the left-hand lane. And there's a crash in Sunshine West on Fitzgerald Road southbound before the avenue. More bite, less thirst. BYD Shark 6 Premium, $57,900. Drive away with free on-road costs for a limited time. T's and C's apply. I'm Mia with the latest traffic to Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 تابعناها سوى المحلية والعالمية. العودة لاستديوهات الهواء، بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. بذكر بأحوال طقسنا لليوم، يوم الخميس 27 من شهر آب أوغست بسيدني. بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 19-16 على الصعيد ملبن. بنسمع الفنان راغب علامي، نرجع نكمل جولتنا الغنائية مع الفنان صابر الرباعي. هون راديو 2ME بسنور.

0: من عندي الفنان صابر الرباعي. نرجع لكم مستمعينا بنتابع سوا مشوار الدرافت اون بروجرام. امسي سعيدي لكل الموجودين معنا على 1638 AM. جدل داخل حزب الون نيشن حول اعداد الهجره اثار تصريح النائب ديفيد فارلي جدلا بعد حديثه عن انه صافي الهجره في سياسه الون نيشن قد يصل عمليا إلى نحو 230 ألف شخص سنويا، وهو رقم قريب من المستويات التي تستهدفها الحكومة. لكن زعيمة الحزب بولين هانسن سارعت إلى توضيح موقفها، مؤكدة أنه هدف الون نيشن الرسمي هو خفض صافي الهجرة إلى 130 ألف شخص سنويا. التصريحات أثارت نقاشا حول الفرق بين ما طرحه فارلي وما تؤكده قيادة الحزب بولين هانسن بشأن سياسة الهجرة. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة ونتابع.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME. No limits.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
0: العودة لمتابعة مشوار الدرافت اون بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. أغنية كتير حلوة للفنان راغب علامي، رح طير حمام بعيدك يا حبيبي. بدي اتوجه لعند كل مستمعينا ببطاقة معايدة لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادا لهالتاريخ هيدا 27 من شهر آب أغسطس. كمان بدي وصل معايدتي لكل اللي عم يحتفلوا بالمناسبات الحلوة، شو ما كانت المناسبة، anniversary, birthday, christening, wedding anniversary، شو ما كانت المناسبة عم تحتفلوا فيها ل 27 من هالشهر هيدا شهر 8. بدي قلكم يا رب سنين عديدة ومديدة بالفرحة والضحكة يا رب. نسمع سوا هالأغنية، مشو أنا كتير بحبها، يا رب أنتو كمان تحبوها وإن شاء الله تنيل أعجابكم. أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.
6: رح

0: نكمل برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2ME 1630 ITM. منروح لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات لتميم الساعة 5:30. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المئة. No one but no one doesn't like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: UME Australia News. الخامسة مساء بتوقيت القدس، الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
5: ريتا خوري.
4: الرئيس الإيراني يقول إن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا بالضغط الاقتصادي. نتنياهو يتعهد إقامة المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية متحديا الضغوط الدولية. واشنطن تستعد لإلغاء تأشيرات ما يصل إلى 200,000 طالب لجوء.
5: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: قلل القادة الإيرانيون من شأن الإجراءات الجديدة بعدما تمكنت إيران من الصمود لعقود في مواجهة عقوبات دولية قاسية. الرئيس الإيراني مسعود بشكيان قال إن النهج يرتكز على التفاهم وحل القضايا عبر التعامل والتفاوض، ولكنهم في الوقت ذاته يقفون بحزم في وجه الضغوط الاقتصادية كما صمدوا حتى الآن وسيواصلون الصمود بحسب تعبيره. وبعد 6 أشهر من الحرب، لا يزال مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي عالقا بين الألغام والسياسة، وبينما تتحرك عمان وإيران لإيجاد ممر يعيد الملاحة، تتصاعد الشروط الإيرانية والضغوط الأمريكية في صراع لم يعد السؤال فيه متى يفتح المضيق، بل من يملك حق فتحه وبأي شروط. منى دويبي.
6: جاء الاتفاق الإيراني العماني حول مضيق هرمز كمحاولة لإعادة فتح باب أغلق طويلا، لكن السؤال الحقيقي ليس ما تقوله طهران عن الاتفاق، بل كيف يراه الآخرون. واشنطن لا تكتفي بفتح إيران لممر مؤقتا لتغير قراءة تشكلت طوال أشهر، فهي تنظر إلى الخطوة بوصفها اختبارا أكثر منها حلا، بل وتراقب إذا ما كانت إيران فعلا جادة لإعادة الاستقرار إلى الممر، أم أنها ستفتح جزءا وتبقي على الجزء الآخر كورقة للتفاوض. من جهتها تبدو دول المنطقة أكثر اهتماما بالنتيجة للنوايا، فبالنسبة إليها المعيار بسيط: هل ستعود الملاحة بصورة طبيعية أم أن الممر الجديد يبقى هشا قابلا للإغلاق مع كل توتر جديد. على صعيد مختلف لشركات الشحن والأسواق لغتها الخاصة، فلا يعنيها كثيرا ما كتب في الاتفاق بقدر ما يعنيها ما سيحدث في البحر، وثقة لا توقع على الورق بل تبنى عندما تعبر السفن من دون تهديد وتعود الحركة إلى طبيعتها مع انخفاض كلفة التأمين.
4: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتمهيد الطريق لموجة هجرة كبيرة

0: إلى الولايات المتحدة وإقامتهم فيها، وتستعد لإلغاء تأشيرات العمل والسياحة لما يصل إلى 200,000 أجنبي تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة بحسب إعلان وزارة الخارجية. التفاصيل معك سامية الأشرق.
1: تعمل وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي على تحديد أجانب دخلوا البلاد بتأشيرات لغير المهاجرين ثم تقدموا بطلبات لجوء بهدف البقاء فيها بشكل دائم. وتعتبر الإدارة أن هؤلاء استخدموا تأشيرات السياحة أو العمل لغاية تختلف عن الغرض المعلن عند دخولهم، وهو ما تصفه بأنه احتيال يستوجب إلغاء التأشيرة. ومن المقرر تنفيذ عملية الإلغاء تدريجيا، فيما أعلن البيت الأبيض أن عدد الأشخاص المعنيين قد يصل إلى 200,000، وصفا العملية بأنها الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. وتندرج هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع لتشديد الهجرة، فمنذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني يناير 2025 ألغت واشنطن نحو 175,000 تأشيرة لأسباب مختلفة بينها أنشطة إجرامية وانتهاكات للقانون. كما شددت السلطات شروط منح التأشيرات ووسعت نطاق التدقيق في المتقدمين ليشمل نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الحصول على تأشيرة هو امتياز وليس حقا حسب قوله. وفي مواجهة هذه السياسة أبطلت المحاكم بعض الإجراءات التي اتخذتها الإدارة، فقد قضت قضية فيدرالية الأسبوع الماضي بعدم قانونية تجميد إجراءات التأشيرات التي تتيح الإقامة الدائمة، وهو إجراء كان يشمل مواطني 75 دولة.
0: يقرر الناخبون السويسريون في استفتاء يجري الشهر المقبل ما إذا كانوا سيوافقون على صيغة أكثر تشددا من الحياد من شأنها أن تمنع بلادهم من فرض عقوبة اقتصادية أو التعاون مع حلف شمال الأطلسي. نهاية النشرة بعد أقل من ساعة من الآن، ساعة إخبارية كاملة مع إيمان لحمود. إلى اللقاء.
2: Taking a look in Sydney on the M7 motorway, there's a multi-vehicle crash northbound approaching Richmond Road, leaving two lanes closed and queues back to Eastern Road through Rutu Hill. And over in St Mary's, there's a bus breakdown eastbound on the Great Western Highway past Australia Avenue. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Boronia on Dorset Road southbound before Boronia Road, and there's a crash in Werribee on Werribee Main Road at Geelong Road. Want to bag quality for less? Head to Aldi. They do things differently to keep prices low, which means you can save on your weekly shop. That's an Aldi price. Aldi, good's different. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام أمسي سعيد لك المستمعين الكرام. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM لسجوهية الأخبار. تعرفنا على آخر وأهم التطورات، وتعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. نتعرف على حركة طقسنا اليوم بسيدني يوم الخميس اليوم 27 من شهر آب أوغست. وصل درجات الحرارة ل 19-16 على الصعيد ميلبن. بسمع الفناني ماجد الرومي، نرجع نكمل مع الفنان وائل أكفوري. Home Radio 2ME 1638 AM.

0: هذا القدر.
1: يا ماما
2: مع كل صباح صبحية غير شكل مع تؤدي.
3: بيني وبينك ما في إلا سكرونين يطلعوا معي وشيرون. واحد منهم كمان على طول قال لي وانا اللي جاون مدوره بالانجليزي بالعربي ما هو اشترولي. قلت له ها بيقولوا لها توامي. وقال لي شو هالميوزيكا ما بتخلي واحد الا ما يرقص لابا. قال لي شو هالموسيقى الحلوه وبلش.
2: صوتكم الحر ورايكم الحر واذاعتكم المفضله الحره 2 ام اي استراليا.
4: Love it.

0: العودة لمتابعة مشوارنا صدى المثل يلي قال ميل الحلال بيرجع لو بعد 30 سنة ولو بعد 50 سنة، إذا كانت مصرياتك حلال رح يرجعوك وتعبك وعرقك رح يرجعوا. عثر على محفظته المفقودة منذ 10 سنوات في أستراليا. نعم هيدا عنا هون، المال الحلال حلال بده يرجع لو شو من صار. رجل من ولاية كوينزلاند يسترجع محفظته الصغيرة المفقودة من عام 2016، تخيلوا مستمعينا، وذلك العثور عليها اللي عثروا عليها اتصلوا بالشرطة والشرطة اتصلت فيه. والغريب بالموضوع انه المحفظة لا تزال كما هي، الاموال الكاش وبطاقات اثباتات الشخصية فيها مثل ما خليها. تخيلوا غياب دام 10 سنوات، عادت المحفظة او المحفظة باردون الى صاحبها، فبعض الاشياء ان كانت من نصيبك ستعود لألك ولو بعد 20 سنة. 10 سنين ضيع شنطته الصغيرة ورجع لقاها ولقى الكاش بقلبها وإثباتات الشخصية مثل اللايسن والميديكير وغيره، بعد كل شيء موجودين فيها. مال الحلال بده يرجع. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: لتواني أستراليا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: إذاعة وحدة، there's only one 2ME، ما في غيرها، the original 2ME.
4: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. بسمع الفنان تام.

0: استراحة كتير قصيرة ونتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 6 عبر أثير راديو 2ME.
1: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude back again tomorrow morning from 5 a.m. on 2ME.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
5: Suspect now heading north along Bishop Street.
6: Roger that.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟
8: This is Officer Chung. We found your daughter. She's safe.
7: ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
1: First. 2ME Australia.

0: من ام تي في وام اف ام، صباح الخير واليكم نشرة الاخبار. حزب الله لم يصرح ابدا انه على استعداد ان يسلم سلاحه، فكيف تطلبون من اسرائيل ان تنسحب من لبنان؟ بهذه الصراحة وجه السفير الامريكي في لبنان ميشيل عيسى اصبع الاتهام مباشرة الى حزب الله. لم يكتفي عيسى بهذا القدر، بل اعتبر صيغة الإطار أنها لن تنفذ، كما أن أي اتفاق لن يأخذ طريقه إلى التنفيذ ما دام حزب الله لم يسلم سلاحه. واللافت أن عيسى لم يكتفي بالتوجه إلى حزب الله، بل توجه أيضا إلى الدولة اللبنانية بانتقاد ضمني بعض الشيء، إذ تساءل لماذا نطلب من إسرائيل أن تفعل كل شيء؟ جنوبا غارات وتفجيرات وقصف وحرق للمنازل وعمليات تمشيط، فيما معركة علي الطاهر معلقة، علما أن الحسم العسكري وفق التقارير العسكرية الإسرائيلية لم يعد بعيدا. والبداية من آخر التطورات الميدانية، فقد شن الطيران الإسرائيلي فجرا غارات عنيفة على تلال علي الطاهر ومحيط الطيبة ودير سريان والنبطية الفوقة، بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. وفي القطاع الغربي استهدفت غارات المنصوري وصربين وبيت ليف، فيما طال القصف المدفعي وادي زبقين والليطاني ووادي السلوقي، بالتزامن مع تفجيرات في بني حيان ويحمر شقيف ومجد الزون وبيوت السيد. كما نفذت القوات الإسرائيلية أعمال تجريف وتفجير في حولة، وسجلت تحركات لآلياتها في عدد من المناطق فيما اندلعت حرائق جراء هذا القصف. وفي دوحة كفرمان هز المنطقة تفجير ضخم بالتزامن مع قصف مدفعي لمحيط تلة الدبشي. ميدانيا أيضا قراءة عسكرية لإعلان كاتس البقاء في جبل الشيخ المشرف على دمشق والبقاع. إسرائيل ترسم معادلة جديدة، نكتشف تفاصيلها في تقرير ستري دابعينو.
1: بما أن كلام وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من جبل الشيخ لم يقتصر على سوريا، بل ذكر صراحة البقاع اللبناني ومعاقل حزب الله. ومع تمسك إسرائيل بالبقاء في جبل الشيخ والمنطقة الأمنية السورية، رسم الخبير العسكري العميد فادي داوود المشهد من فوق الخريطة إلى الهدف النهائي.
2: لكن في قلعة شيف على هيدا الشير، حكم هيدا الشير اللي تحت منها، أوكي، هيدا مرتفع قلعة شقيف، وهودي الثلاث تلال اللي هن شمال قلعة شقيف، علي الطاهر، الدبشة، وراية الطهرة، هو ثلاثتهم على جبل اسمه جبل طهرة. هيدا الجبل هو جبل الطهرة، المعركة عليها لأنه علي الطاهر هي المدخل، مثل ما شايف الطريق ماشي، لا يدخل من علي الطاهر على منطقة الإسرائيلي، يدخل على منطقة جزين، منطقة جبل الريحان ومنطقة إقليم التفاح اللي هي تحت. من جبل الريحان يحكم سيطرته على مدخل البقاع الغربي اللي هو هون، وإذا ما كفى هيدي المناورة نزل من جبل الشيخ على البقاع الغربي أو حتى على المصنع، الهدف هو البقاع الغربي، هيدا البقاع الغربي وهي السلسلة الغربية الحاكمة للبنان، بس يفوت بالبقاع الغربي عم بيعزل الجنوب اللبناني عن البقاع.
1: أهمية جبل الشيخ لا تقتصر على ارتفاعه الذي يقارب 2800 متر، بل على ما يمنحه هذا الارتفاع من قدرة على الرصد والإشراف التكتيكي، إضافة إلى اختصار الوقت بين اكتشاف الهدف ومعالجته، أو ما يعرف عسكريا بسنسر تو شوتر تايم.
2: جديد بتصريح كاتس الربط صراحة بين الموقع الجغرافي لجبل الشيخ وبين المناطق اللي بيسيطر عليها، يعني الشام، البقاع ومراكز حزب الله. إلى ماذا يؤشر هذا الأمر؟ هذا الأمر يؤشر إلى استراتيجية، إلى انتقال إسرائيل من استراتيجية الدفاع عن المستوطنات إلى استراتيجية الإشراف الاستراتيجي على العمق. الإسرائيلي يستهدف هذا العزل بواسطة ضرب الاستهدافات النقاطية المتكررة وليس الاجتياح الكامل.
1: في الخلاصة، بين مسار جبل الشيخ ومسار جبل الريحان الهدف واحد، عزل الجنوب عن البقاع، أي فصل جبهة المواجهة عن العمق الخلفي والقواعد اللوجستية.
0: قضية إنسانية ببعد سياسي تتعلق بحزب الله، فصهر أحد قادة قوة الرضوان يتهم وفيق صفا بخطف ابنه، واضعا القضية برسم الدولة اللبنانية. تقرير مجدولين لحى.
3: وفيق صفا خاطف لابنه، وفيق صفا خطفه للمرة الثانية.
4: سلاح غير الشرعي مش مسلط على رقاب خصوم حزب الله فحسب، الأخطر هو نفوذ ما خلف السلاح على ابن البيئة نفسها، وشبكة علاقات ممتدة داخل مؤسسات الدولة لدرجة بتخلي حتى صهر قائد بالرضوان يخاف يلجأ للدولة.
3: زوجتي بتكون ابنة قائد الرضوان الجهادي أبو حسين سمير اللي انقتل بالحرب السابقة، استلم منصب عماد مغنية بعد قتله، ثم صار قائد التدريب بفرقة الرضوان. قبل ما ينقتل أنا انفصلت عن زوجتي. بعد ما انفصلت عن زوجتي بقوم أبو حسين سمير بطلع ابني عبعلبك، تبعث لي مسج بنته بتقلي ابنك ببعلبك ودعسله. نهائيا ما بشوفه لابني 4 أشهر. أبو حسين سمير كان خاطفه، كل اللي بيبعتولي إياه كل شهر مسج 12 ثانية، وهو كان مهدد بالقتل وقتل بالحرب، وابني كان قاعد عايش معه وعم يهرب من بيت لبيت أبو حسين سمير، وابني محطوط مهدد بالقتل. يعني مش فارقة معهم إذا ابني الوحيد، ما عندي غيره. بعد 7 سنين إجا ينقتل مع جده اللي هو مهدد بالقتل وقتل. وبعد قتله استلم الموضوع وفيق صفا شخصيا، ضلت 6 أشهر ما شايفه ولا بعرف شيء، لحد ما إجا محمد معنية هو مساعد وفيق صفا أو رجل وفيق صفا في الجنوب. تم الاتفاق أنه أنا بيو للصبي، وشرعيا أنا ما حاسمح، ما كنت اسمح يطلع الصبي خارج العيادة لأنه أنا والده. انتهت القصة هون، وأخذت الصبي وضليتني ورحت على البيت. ضلوا يحكيني محمد معنية وفيق صفا يقول لي هذا الاتفاق مش ظابط. وفيق صفا قال لي سلم الصبي لزينب وأنا بكفلك ترجع تخليك تشوفه. سلمت اياه. انسرق تليفوني من وفيق صفا عن طريق شخص معين من 7 أشهر رافع دعوة ما تحركت لهاللحظة.
4: جربت تحكي مع حدا من مجلس الشيعي الأعلى؟
3: أكيد لا، لأنه عم روح أحضنهم. ناشد مدعي عام التمييز رامي الحاج أنه يعد لي ابني، انسرق ابني مرتين، أنا تعرضت لعملية اغتيال ومحاولة اغتيال.
4: هيدي رواية الدكتور سلام بلاغي كما قدمها أمام كاميرا أم تي في، ونضعها برسم القضاء والأجهزة المختصة للتحقق والمتابعة.
0: في المواقف السياسية، أعلن وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني استضافة روما جولات جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل خلال أيلول المقبل. تاياني أكد رغبة بلاده في مواصلة دعم لبنان بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل، معتبرا أن استضافة روما للمحادثات بين لبنان وإسرائيل تمثل مساهمة في بناء السلام، ومشددا على أن السلام في لبنان سيسهم بشكل كبير في نشر السلام في كافة أنحاء الشرق الأوسط. نبقى في روما، حيث زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل إيطاليا في زيارة رسمية. هيكل استهل جولته بوضع إكليل من الزهر على ضريح الجندي المجهول في النصب التذكاري الوطني، ثم جال على قيادة القوات المسلحة الإيطالية في مقر وزارة الدفاع، حيث كان في استقباله نظيره الإيطالي. الطرفان بحثا في التطورات الأمنية إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين. هذا وتلقى قائد الجيش اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ليلتقي من بعدها المدير العام لوزارة الخارجية الإيطالية والمدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي. كما التقى أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي شدد بدوره على ضرورة إرساء السلام في لبنان قبل أن يختتم هيكل جولته بعشاء أقامته السفيرة اللبنانية في إيطاليا كارلا جزار. السفير الأمريكي ميشيل عيسى زار دار الإفتاء، ومن هناك حمل مسؤولية عدم وقف الاعتداءات لحزب الله، كاشفا أن أمريكا مستعدة للتفاوض مع الحزب إذا كان عنده شيء أدمه، أما نشرب قهوة فمش ظابطة. تقرير جويس عائي.
5: كنت من زمان بدي أجي زورك ولكن الظروف ما سمحت. أنا عشت هون وخلقان مش بعيد من هون براس بيروت. هذا ما قاله السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان الذي استقبله في دار الإفتاء قائلا له عم تابع نشاطك، شيء رائع جدا. آراء الرجلين كانت متقاطعة، فلا اختلاف على الخطوط العريضة، والمفتي شد على يد عيسى في ملف التفاوض مع إسرائيل، وهذا ما ألمح إليه عيسى نفسه بعد اللقاء. ومن دار الإفتاء أكد عيسى أن المفاوضات مستمرة، لكنه ألمح إلى احتمال تأجيل مفاوضات روما المقرر عقدها في أوائل أيلول.
6: مفاوضات ما وقفت، مفاوضات هي اللي عم نعملها بروما مثلا هي مفاوضات تكنيك، يعني انه مش لازم تكون بموعد معين، كل ما يكون لازم نحلحل بشغلة بنعمل مفاوضات تكنيك. المفاوضات اللي بتصير على صعيد السيادية هيدي بتتحل يعني بتتحقق من قبل، بكون عليها ديت معينة لأنه في كتير ناس لازم تكون مواعيدها تزبط على بعضها. البايلوت زون مثل ما أنت عم تقول عنها عم تتقدم لقدام. أنا قلت لكم من شي جمعة جمعتين إنه كل شيء بيتحدد على ورق بياخد كتير وقت انه تعمله على الارض. هلا ما فيكم تقولوا انه طيب قررنا على مثلا وين بدها تكون البايلوت زون، طيب هيدي بدك تروح على الارض تشوف تحددها اي شجرة واي بيت وكذا. شيء اول بايلوت زون بتخلص وبنعرف كيف تسهلت الامور، تاني بايلوت زون وتالت بايلوت زون ورابع بايلوت زون تمشي اسرع بكتير.
5: ومن دار الافتاء حمل عيسى مسؤولية استمرار الاعتداءات الاسرائيلية الى حزب الله.
6: الاعتداءات الاسرائيلية هيدي شغلة برات الفايلوت زون مبدئيا، ونحن ما اتفقنا معهم انه لهلأ انه توقف الاعتداءات، لانه لازم تفهموا شغلة. طيب الاعتداءات الاسرائيلية طيب موجودة، طيب ليش ما حزب الله بيعمل شيء من عنده كمان، يعني طلع له شي ستيتمنت تقول طيب انا بعمل هيك اذا الاسرائيلية بتعمل هيك. بس كل شيء بتطلبوا انتو بس من الاسرائيلية انه تطلع، بس ما بتقولوا انه لازم حزب الله يشيل سلاحه. مثلا الحزب ولا مرة قال انه انا رح اعمل شيء، بدي خلي سلاحي معي وممنوع حدا يجي. طيب ولا مرة قلنا نحن رح نتفاوض مع الحزب. انا من الحزب مستعدين نتفاوض معه اذا عنده شيء يقدم لنا، بس انه نروح هيك نحكي ونعمل زيارات ونشرب قهوة بالضبط.
5: اما عن مصير تلة علي الطاهر وامكان عودة الحرب فيما يسمى ايلول الاسود، فقال عيسى هيدي تسمية ايلول الاسود ما بتعجبني لان الها ذكريات مش حلوة كتير. أما تلة علي الطاهر فلا معلومات لدي عما سيحصل فيها، فلننتظر ونرى.
0: اقتصاديا شراكة المستدامة تأسيسا لمرحلة ما بعد الزلزال، الإمارات على سكة الموانئ ولبنان على سكة التعافي، ولكن لماذا الآن؟ لم يعد الاهتمام الإماراتي بسوريا ولبنان مجرد مسألة سياسية أو إنسانية، بل صار جزءا لا يتجزأ من رؤية اقتصادية واستراتيجية أوسع وسباق جيوسياسي محموم على الموانئ وسلاسل الإمداد البحرية. كثيرة هي الحسابات المتداخلة.
7: Taking a look in Sydney on the M7 motorway, there's a multi-vehicle crash northbound approaching Richmond Road, leaving two lanes closed and queues back to Eastern Road through Rooty Hill. And over in North Sydney, there's a breakdown northbound on the Warringah Freeway near Mount Street. Looking to Melbourne now, there's a breakdown on the Mornington Peninsula Freeway outbound at the end of the Frankston Dandenong Road entry ramp in the left-hand lane. And there's a crash in Werribee on Werribee Main Road at Geelong Road. More value, less fuel. BYDC Lion 8 Super Hybrid, 56,990, drive away with free on-road costs for a limited time. T's and C's apply. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: العودة إلى متابعة مشوارنا من جولتنا الإخبارية المحلية والعالمية، اتعرفنا عليها سوا عبر أثير راديو 2ME. العودة لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار Drive Time Program برفقتكم لأمسية الخميس 27 من شهر آب أوغست. طقسنا اليوم بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 16 بميلبن. حتى نشوف بكرة الجمعة درجات الحرارة بميلبن 16 مثل اليوم. على الصعيد سيدني بتوصل درجات الحرارة بكرة الجمعة ل20 درجة مئوية. بسمع الفنانة نوال، بنرجع منكمل جولتنا الغنائية مع الفنان آدم. هون راديو 2ME، مساء النور.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا أوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتهم المكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you dear saints pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

تتابع برفقكم مشوار دراف تايم بروجرام أمسي سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بدي خبرك المستمعين عن الكرش. ايه الكرش؟ الكرش قد يسبب الجلطات القلبية والسكتات الدماغية. دراسة أمريكية أظهرت أنه زيادة الدهون حول منطقة الخصر والبطن قد يسببان أزمتين القلبية والدماغية حتى لو ما كنت ناصح أو سمين. يعني إذا كان جسمك كتير حلو ولكن داير منظار خصرك الكرش في كرش هيك نافر لبرا, هيدا هالشي بيسبب جلطات قلبية وسكتات دماغية. لكن بتخبرنا هالدراسة انه محيط الخصر ومكان تراكم الدهون قد يكونان اهم من الوزن وحده في تحديد الخطر. يعني قد ما كان جسمك حلو ورشيق وصحتك 100% السمنة دير مندار البطن الكرش. إذا عندك كرش هيدا الشيء مش good news, لا هيدا bad news. ليه؟ لأنه الدهون حول الخصر أو دير مندار الخصر بسبب الجلطات القلبية والسكتات الدماغية والسلامة قلبك يا رب. فبدنا ندير بالنا على صحتنا كتير منيح. نسمع الفنانة ديانا حداد, نرجع منكمل مع سينت لوفانت صباح الورد. ومن عنا من هون من استديوهات راديو 2ME من الكن مساء الورد.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الستة ونص منتابعها سوا عبر أثير راديو تيو إم إي.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News. Thanmaya Navada with the top stories. A New South Wales couple from Western Sydney is among the 34 Australians missing after flash floods devastated the border region of Nepal and Tibet. They were taking part in a tour with US-based hiking company Himalayan Glacier when the disaster struck. 52-year-old Venkataraman Balakrishnan and his 46-year-old wife Chitra Venkataraman's son says he last spoke to his parents when they were approximately 15 kilometres from the Tibet border and hasn't heard from them since. Two Australian boys aged 11 and 14 are also part of the tour group. On the ground, authorities say more than 160 people have died and more than 1,500 are missing, including tourists from India, the US and the UK. Rescue efforts are continuing on both sides of the Nepal-Tibet border, where the Nepali Army has deployed an additional 2,000 military personnel to help. The US Geological Survey has confirmed that what it initially reported as an earthquake was instead a glacial collapse that caused subsequent catastrophic impacts downstream. And the AFL has fined the Geelong Football Club $140,000 following an independent review into a secret concussion waiver involving player Jake Colajasny. The review found it did breach AFL rules and should have been lodged with the league and its players' association. The review also found the Cats did not intend to conceal the existence of the agreement or deceive anyone, and that Colajasny was not coerced into signing it. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: مشاهدين أهلا ومرحبا بكم على فرانس 24. البداية بعناوين نشرة الأخبار. فرق الإنقاذ تكثف جهودها للعثور على أكثر من 1,000 مفقود عقب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 165 شخصا عند الحدود بين نيبال وإقليم التبت. وفي الجزائر، حرائق غابات في عدة ولايات تودي بحياة 12 شخصا على الأقل وفق مصالح وزارة الداخلية والحماية المدنية. حرائق دفعت السلطات إلى إجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية. وفي نشرتنا أيضا، شركة ميتا تتوصل إلى تسوية تاريخية مع ولايات أمريكية في إطار الدعوة التي تواجهها المجموعة الكاليفورنية بتهمة تصميم منصاتها بشكل يشجع عمدا على إدمان القاصرين، وذلك مقابل دفع مبلغ قد يتجاوز 16 مليار دولار.

0: مرحبا بالجميع، نستهل هذه النشرة مشاهدين بهذه الصور من النيبال، حيث تكثف فرق الإنقاذ جهودها للعثور على أكثر من 1000 مفقود عقب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 165 شخصا الأربعاء عند الحدود بين نيبال وإقليم التبت الصيني. هيئة المسح الجيولوجي أفادت بأن الفيضانات نجمت عن انهيار جليدي كانت قوته كفيلة بإحداث زلزال بلغت شدته 5.2 درجة وانزلاقات تربة.
1: في غضون دقائق اندفعت موجة هائلة في عمق هذا الوادي النيبالي وجرفت كل ما اعترض طريقها. تظهر هذه الصور المثيرة التي نشرتها الشرطة المحلية مدى عنف هذه الموجة التي ألحقت خسائر كبيرة في المنطقة.
2: رأيت حوالي 9 شاحنات تجرفها الفيضانات.

0: تعد الفيضانات أمراً شائعاً في المنطقة في هذا الوقت من العام بسبب الرياح الموسمية الصيفية، ومع ذلك يقول العلماء إن الاحتباس الحراري يزيد من حدتها.
1: وننتقل إلى الجزائر الآن، حيث أودت حرائق غابات في عدد من الولايات أودت بحياة 12 شخصا على الأقل وفق مصالح وزارة الداخلية والحماية المدنية. حرائق دفعت السلطات إلى إجلاء عائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وسط موجة من الحرارة الشديدة تجتاح شمال إفريقيا.
2: الحرائق في شمال شرق الجزائر لم تهدأ بعد، وعلى إثرها لقي عدد من الأشخاص حتفهم وأصيب العشرات، وقد اضطرت السلطات لإجلاء عدد من العائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية والحماية المدنية.
3: العوامل المناخية من حرارة جد مرتفعة ورياح هبت في عدة اتجاهات، مما ساعد على تفرق نقاط الحريق وانتشارها في عدة جبهات، مما صعب علينا عمليات الإخماد. عمليات الإخماد لحد الساعة متواصلة بجميع الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة.
2: تعمل فرق الإطفاء على إخماد هذه الحرائق، معظمها في ولايتي بجاية وجيجل. وكالة الأنباء الجزائرية أفادت بأن وزير الداخلية ووزير الصحة زارا بجاية للوقوف ميدانيا على سير عمليات إخماد الحرائق والاطلاع على جهود فرق التدخل، إلى جانب الاطمئنان على الحالة الصحية للجرحى والمصابين. هذه المناطق تشهد حرائق غابات كل صيف، وهي ظاهرة تتفاقم حدتها جراء موجات الجفاف المتكررة والحرارة الشديدة الناجمة عن التغير المناخي.
1: وننتقل الآن إلى مدينة بنجردان بجنوب تونس، حيث شيعت جنازة عدد من جثامين تونسيين لقوا حتفهم إثر غرق قارب كان يقل 15 مهاجرا قبالة السواحل جرجيس يوم الجمعة الماضية.
0: أقام العشرات في مدينة بنجردان في أقصى جنوب تونس صلاة الجنازة على عدد من جثامين تونسيين لقوا حتفهم إثر غرق قارب كان يقل 15 مهاجرا ليلة الجمعة الماضي قبالة سواحل جرجيس في جنوب شرق البلاد. حزن عميق كان يلف المقبرة التي استقبلت جثامين شباب خاطروا بحياتهم بين أمواج المتوسط من أجل معيشة أفضل.
4: اليوم مدينة بنجردان تودع في شبابها اللي خاض البحر، معناها هذا الشاب الذي كان يحلم بمستقبل أفضل فيجد نفسه يعني في الطريق السهل إلى الموت.
5: معاش حاجتنا بالخطب، معاش حاجتنا بالوعود. إذا كان باش يجي واحد يزور بنجردان وما يجيبش حزمة نتاع مشاريع عمومية وتسهيلات للخواص، فهمتوا لا؟ يلزم فهمتوا لا مواطن شغل يعني دائمة.
0: وقد شهدت بنجردان ليلة الأحد الماضي احتجاجات قام خلالها عدد من الشبان بقطع الطرق وإضرام النار في الإطارات المطاطية عقب ورود أنباء عن غرق القارب. وتعد تونس التي تقع سواحلها على بعد نحو 145 كيلومترا من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في اتجاه أوروبا.
1: في باقي أخبارنا، يزور رئيس الوزراء القطري العاصمة الإيرانية طهران هذا اليوم في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، وتأتي الزيارة وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية الأمريكية على الجمهورية الإسلامية في حين تسعى الدوحة إلى تهدئة التوتر، خاصة مع استمرار الخلاف حول ملف مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط العالمية.
6: لا جدول زمنيا لهذه الحرب، والولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها. بهذا التصريح الإعلامي حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف المواجهة مع إيران، مؤكدا أن واشنطن ماضية بحسب قوله نحو تحقيق نصر كبير فيما تواصل بلاده الضغوط الاقتصادية على طهران. وقد استهدفت عقوبات

0: دبابات جديدة عشرات الأشخاص والكيانات والسفن المرتبطة بإيران، في وقت تقول تقديرات إن صادرات النفط الإيرانية تراجعت بنحو 85% منذ بداية الحرب. لكن في المقابل تتحرك الدبلوماسية على أكثر من جبهة، فمن جهة تحاول باكستان إعادة إحياء مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ومن جهة أخرى تعمل سلطنة عمان على اتفاق يسمح بإعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز عبر بحث ممر مؤقت وآمن للسفن وإزالة الألغام. زخم دبلوماسي تسعى الدوحة إلى تعزيزه، إذ يصل رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني اليوم الخميس إلى طهران في زيارة تبحث خفض تصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار، إلى جانب بحث ملف حرية الملاحة في مضيق هرمز. وبين الضغط الأمريكي المتصاعد وتمسك إيران بمواقفها، يبقى مضيق هرمز هو الورقة الأهم في هذه المواجهة، فبإغلاقه بسبب هذه الحرب تراجعت حركة التجارة العالمية بشكل حاد، إذ لم تعبره يوم الثلاثاء سوى 5 سفن تجارية مقابل متوسط بلغ 15 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة.
1: توصلت شركة ميتا إلى تسوية تاريخية مع 29 ولاية أمريكية في إطار الدعوى التي تواجهها المجموعة الكاليفورنية بتهمة تشجيع إدمان القاصرين على منصاتها عمدا، وذلك مقابل دفع أكثر.

0: العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام أمسي سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام من عند الفنان بهاء سلطان الواد قلبه بيرجعوا. بنرجع لكم مسامعينا تنكمل مشوارنا برفقتكم أمسي سعيدة لكل الموجودين معنا أمسية الخميس 27 من شهر آب. بذكر بأحوال طقسنا بكرة الجمعة، درجات الحرارة بسدني بتوصل ل 20، على صعيد ملبن 16. كل ساعة عم تدفع فيها أستراليا 3 مليون دولار فوائد، ديون أستراليا تصل إلى رقم تاريخي. نعم غارقين بالديون، ديون أستراليا تصل إلى رقم تاريخي 1 تريليون دولار. يوجد ديون على أستراليا رقم تاريخي لم يسجل أبدا في تاريخ أستراليا. حزب العمال يرحب بكم. نعم الحكومة الأسترالية حزب العمال قالت أن الوضع جيد، ولو كان حزب الأحرار بالحكم لكانت الديون قد وصلت إلى 1.2 تريليون دولار. أستراليا تدفع سنويا حوالي 29 مليون دولار فوائد على هذه الديون، أو ما يعادل حوالي 80 مليون دولار يوميا فوائد. 3 مليون دولار كل ساعة، كل ساعة فوائد 3 مليون دولار. شو عم يصير؟ واو شي كتير، رقم عن جد تاريخي. ما وصلت أستراليا لهالرقم التاريخي هيدا بحياتها، ولكن هلأ سجل يا تاريخ. بونسوار من عندنا من هون من راديو 2ME.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم، 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: انتم معنا
4: ونحن معكم عبر 1638 AM.
0: مزاجية للفنان راغب علامي، هيدي من أواخر الأغاني اللي غنيلنا إياها الفنان راغب. بنسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مسنور

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع السوا عبر أثير راديو 2ME. مساء الخير.
1: 2ME listeners have this say.
2: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: 2ME Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
7: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوج في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير دير وسيطك.
1: TME Australia 24/7 on the hour, every hour. First 2ME Australia News
8: مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: حياكم الله، إنها الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت الرياض. ميعاد هذه النشرة الإخبارية الجديدة من العربية، وهذه عناوينها. وزير خارجية قطر اليوم في طهران لبحث خفض التصعيد، وواشنطن تؤكد أنها لن تسمح لإيران بتهديد إمدادات الطاقة. العربية تدخل إلى خط المواجهة بين الشرعية والحوثيين بالجبهة الجنوبية في مأرب. وسط فتور العلاقات مع واشنطن، روسيا تشعل المخاوف الأوروبية، وألمانيا تلجأ لحلفائها للحصول على مظلة ردع نووية. وفي نيبال كارثة إنسانية سببها الفيضانات أودت بحياة أكثر من 160 شخصا وتسببت في فقدان المئات. وفي ملفاتنا الخاصة،
1: لعدم وجود أمان في سنجار، يعني كلها من البككة.
0: من العراق، وبعد 12 عاما من النزوح ما يزال يطالب أهالي سنجار بحق العودة، والعربية ترصد الأسباب التي حالت دون حدوث ذلك. وسط حالة من الجمود الدبلوماسي تخيم على المفاوضات بين واشنطن وطهران، تستمر جهود الوسطاء بغرض إحداث أي اختراق في المحادثات، والهدف هو إحياء الدبلوماسية والعودة إلى طاولة المفاوضات وفتح حوار سياسي بين واشنطن وطهران يفضي بخفض التصعيد. ووسط هذا الحراك الدبلوماسي تبرز الخلافات داخل قيادات إيران مجددا، وهذه المرة حول مبدأ التفاوض، بين تيار يجد في الدبلوماسية الملاذ الأخير وتيار متشدد آخر لا يعرف سوى لغة التصعيد. وبين هذا وذاك يجد المواطن الإيراني نفسه أمام أزمة اقتصادية خانقة رفعت أسعار المنتجات وهوت بقيمة العملة الإيرانية. أما في اليمن، ما تزال انتهاكات ميليشيا الحوثي مستمرة بحق المدنيين، فوفقا لتقرير أممي الهجمات الأخيرة التي شنتها الميليشيا على المخا مأرب، قتل 63 مدنيا ونزحت أكثر من 160 عائلة، ناهيك عن الأضرار بالبنية التحتية والخدمات الأساسية. أما في أوروبا، زيارة سرية لمدير جهاز الاستخبارات الأمريكية إلى موسكو كشفت الهواجس الأوروبية من روسيا، فالزيارة التي جاءت تحذيرية من أي خطوة تتخذها موسكو من شأنها تهديد دول الناتو أظهرت مخاوف برلين من التحركات الروسية. ألمانيا القوة الاقتصادية الأوروبية والشريك في حلف الناتو تبحث الآن عن خيارات الردع النووية ضمن حلفائها من دول الجوار. أهلا بكم دائماً.

0: البداية من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، وفي أحدث التصريحات الأمريكية المتعلقة بالنزاع شدد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت على أن الهدف الأول للإدارة الأمريكية هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية عبر خيار المفاوضات كخيار أول، لكن مع إبقاء الخيار العسكري قائما إذا ما استمرت طهران في تهديد إمدادات الطاقة العالمية.
1: Our number one objective is they will not possess nuclear weapons. If we can do it through negotiation and inspections, that is absolutely the desired way. If it needs to be done through military means to destroy their nuclear facilities and the industrial might of Iran, unfortunately, we will do that too. We cannot have Iran threatening the energy supplies for the world forever.
0: ونبه وزير الطاقة الأمريكي إلى أن إيران طالما لجأت إلى الكذب والخداع بشأن برنامجها النووي الذي لم يكن يوما موجها لأغراض تجارية، بل يعكس رغبة طهران الواضحة للتسلح النووي، وهو ما ستعمل عليه الإدارة الأمريكية وتعمل على منعه.
1: And of course, the Iranian program has never been about commercial enrichment. They wouldn't bury that hundreds of feet underground and lie about it and deceive us about it. They have a weapons program. Our goal, we will prevent that weapons program from ever achieving success. The best route to get there is a negotiated agreement where they abandon a weapons program, they rejoin the community of peaceful nations.
0: وبالتزامن مع تصريحات وزير الطاقة الأمريكي بشأن النووي الإيراني، نقلت وكالة إرنا عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قوله إنه رفض طلب مفتشي الهيئة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية التي تضررت خلال الهجمات العسكرية الأخيرة إلى حين وضع إجراءات تفتيش جديدة، واتهم إسلامي الوكالة بأنها تخضع لضغوط أمريكية وإسرائيلية للوصول إلى المنشآت المتضررة.
2: عدم احتجاج وعدم إدانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للهجمات الأمريكية علينا يثير الشكوك بشأن كفاءتها واستقلاليتها، إن كان عليها توضيح موقفها بشأن أمن المواقع التي تعرضت للهجوم وتحديد البروتوكول المتبع لديها في التعامل مع المنشآت التي تتعرض لهجوم عسكري، لكنها لم تتخذ أي موقف رسمي، وهي تصر على زيارة المواقع المتضررة بضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل ونزولا عند رغبة رغبتهما في معرفة آثار عملياتهم العسكرية عليها.
0: سبقت هذه التصريحات تصريحات إذاعية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف فيها أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة للغاية في جانبه الأيسر وفي الذراع والساق. كما أوضح ترامب في حديث إذاعي أنه لا يعتقد أن مجتبى خامنئي قتل. وأكد الرئيس الأمريكي أيضا أن الإيرانيين ليسوا المجموعة الأكثر نزاهة لعقد صفقة معهم. أما عن جيش وبحرية بلاده فأكد ترامب أن الأداء كان مذهلا، وأضاف ترامب أن أمريكا ستحقق نصرا كبيرا في إيران قريبا جداً.

بالعودة مشاهدينا لحديث ترامب بشأن المرشد الإيراني ووضعه الصحي كذلك وتأكيده بأن مجتبى لم يقتل، فلماذا ظل منذ خلافته لوالده علي خامنئي المرشد الحاضر الغائب؟ إذن مشاهدين الإجابة تبدو في غاية البساطة، فمجتبى هو الحاضر في السلطة الغائب عن أعين الإيرانيين 6 أشهر على توليه منصب المرشد الأعلى لإيران، ولا يزال مجتبى خامنئي غائبا عن الأنظار تماما، لا صورة حديثة، لا مقطع فيديو، ولا حتى تسجيل صوتي له حتى الآن. غياب تحيط به أكثر من رواية، أبرزها تقارير غير رسمية تتحدث عن إصابته بجروح خطيرة خلال الضربة الأمريكية الإسرائيلية في 28 من مايو الماضي التي قتل فيها والده علي خامنئي، بل إن بعضها يتحدث عن إصابات وتشوهات في الوجه تعرض لها هذا الرجل مجتبى خامنئي. لكن ماذا تقول طهران حتى الآن؟ تنفي كل ذلك، كل ما يذكر تنفيه إيران. الرئيس مسعود بزشكيان يقول إن خامنئي الابن بصحة كاملة ويعقد اجتماعات طويلة، لكن من دون ظهور علني أو تسجيل مصور حديث يؤكد حالته الصحية. الإصابة المحتملة ليست التفسير الوحيد لاختفاء الرجل، الأمن هو سبب آخر، فخامنئي ينظر إليه باعتباره هدفا رئيسيا للاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، ما يجعل ظهور هذا الرجل العلني هو مخاطرة كبرى، ولحماية مكانه كذلك أيضا من عملية الرصد والتتبع. يبدو أن خامنئي غير حتى طريقة التواصل مع مقربيه، فتقارير تقول إنه يتجنب الهواتف، أجهزة الكمبيوتر، خشية تعقبه، ويعتمد على حراس موثوقين لنقل رسائل مكتوبة بخط يده إلى المسؤولين.

إذن في ظل التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران وخاصة بعد سلسلة العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران، ازدادت الجهود الهادفة لإحداث اختراق في الجمود الدبلوماسي بين الطرفين. جاء آخرها إعلان وزارة الخارجية القطرية عن توجه وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث سيلتقي وزير الخارجية القطري عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وبحسب الخارجية القطرية فإن الزيارة تأتي انطلاقا من موقف قطر الثابت بأن المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل الخلافات. بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد تتابع مع دول الصديقة جهود الوساطة بين أمريكا وإيران، وقال إن الجهود مستمرة لحل الأزمة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن زيارة المشير عاصم منير قائد الجيش إلى طهران كانت ضمن هذه الجهود ولتجديد جهود إعادة فتح مضيق هرمز.

اخ منك يا ابو العبا. الفنانة سلوى أطريب ابو العبا مع الاغنيه رح نسمعها سوا عبر اثير راديو 2 ام اي اوستراليا. مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 ايام امسير الخميس 27 من شهر اب اوغست. بكره الجمعه درجات الحراره بسيدني بتوصل ل 20 16 على الصعيد ملبن. مني كاتيانا الصرافه من اطيب التحيات المسائيه والصباحيه من وين ما كنتوا عم تسمعوا لنا على 1638 ام من انحاء العالم كله, او اذا كنتوا عنا هون باستراليا عم تسمعوا لنا على 1638 ام بدي اقول لكم مساء النور. عند الفنانه سلوى أطريب ضمن جولتنا الغنائيه, عند الفنان صابر الرباعي, وكمان رح نسمع الفنانه نوال الزوبي. دايما وابدا موجودكن الاقوى 1638 ايام, وايدي عدكم يلي ما بتنام الليل بيرفقتكم على مدار ال 24 على 24 ساعة متواصلين. ايدي عد 2 ام اي. بنسمع ابو العبا للفنانة سلوى أطريب. بونسوار.

0: نجوم السما للفنانين نوال الزغبي. تحياتي المسائيه لكل مستمعينا، انتم برفقه اذاعه 2ME 1638 ايام. تعرفوا مستمعينا انه بتموت العلاقه احيانا ليس بضربه قويه، لا مش ضروري تكون في ضربة قوية للعلاقة تموت، بل بأنه هناك شيئا جوهريا قد انكسر، فلا توجد طريقة أسرع لهدم الثقة من كسر الوعود المتكررة وعدم الالتزام بها مهما كانت صغيرة. فالمواقف التي تراكمت دون نقاش تجمعت وبنت جدارا من الجفاء. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: العودة لعنكم مستمعينا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. أمسية الخميس اليوم، تاريخنا 27 من شهر آب أوغست. هابي بيرزاي إذا كنتوا عم تحتفلوا بأعياد ميلاد كن لها التاريخ هيدا، وكمان لكل حدا عم يحتفل بأي مناسبة حلوة سعيدة. بدي إلكن يا رب الله يتمم عليكم وسنين عديدة ومديدة بالصحة والبركة والبسمة، وهيدي أهم شيء هي الصحة. قبل ما نروح عند الفنانة نجوى كرم بأغنية ما في نوم، بتعرفوا مستمعينا أنه إذا بتعلم ابنك يكون قوي ضروري ولازم تعلم بنتك تكون أقوى من القوي، لازم وضروري. بونسوار.

العودة لمتابعة ما تبقى من مشوار دراف تايم بروجرام أمسية الخميس 27 من شهر آب أوغست. مرحبا ومسا النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أي أم. تعرفوا مستمعينا كنا نفكر أنه الصبر بيصلح الناس وأنه اللطف بيخلي الطباع القاسية تصير حنونة وأنه الإحسان سيغير النفوس النفوس الخبيثة. بعدين اكتشفنا الحقيقة انه بعض الناس ما بتغيرن صبر ولا بلينن كرم ولا بيصلحن احسان عندها، بس فهمنا انه الطيبة ما بتصلح لكل شيء وانه الانسحاب احيانا مش ضعف بل عدل على النفس. انا في انتظارك لكوكب الشرق ام كلثوم، رح نسمع منها الاغنية الحلوة 18 دقيقة. انجوي.

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: وهيك مستمعينا بيكون وصلنا لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الخميس 27 من شهر آب أوغست. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة. بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. موعدنا بنرجع من جدد وبكرة الجمعة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. ولكن هلأ رح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية لتمام الساعة 8. دلوا بألف خير و enjoy the rest of your evening. Bye for now.
3: Wake up early.
4: Wake up.
3: In the morning, rise and shine.
4: Let's go.
5: صباحك يبدأ عنا.
3: Early in the morning.
4: Waking up early.
6: Wake up feeling refreshed.
7: صح ونص.
4: Wake up.
6: Come on, it's time to get up.
5: على راديو تاني.
4: It's my show.
5: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
5: مع تاني كل صباح.
3: Wake up.
8: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: الأحبار معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
11: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
12: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: To ME Australia News.
13: ABC News.
7: Tanmaya Navada with the top stories. Nepal's tourism board says the number of Australians missing after a catastrophic flood and mudslide has risen to 35. Almost 1,500 people are missing across the Nepal-Tibet border region, while at least 168 people are known to have died. A huge emergency operation is underway, with crews in helicopters searching for survivors and dropping emergency supplies to thousands of people. Among the Australians missing are a couple from Western Sydney who are on a tour with hiking company Himalayan Glacier. 52-year-old Venkatraman Balakrishnan and his 46-year-old wife Chitra Venkatraman are believed to have been around 15 kilometres from the Tibet border when the disaster struck, and their family is yet to hear from them. The family of a Queensland pilgrim, Kanagama Sundarasan, says she was due to be in the affected area and haven't heard from her since Tuesday. Two boys aged 11 and 14 are also among the group of Aussies missing. And the Prime Minister has guaranteed Labor will maintain Australia's refugee intake at its current level, after his own minister earlier said it would be falling by a third next year. The Home Affairs Minister's office this morning confirmed Labor's plans to reduce the humanitarian intake next financial year, which reportedly left several Labor MPs confused and angered. But Anthony Albanese has told the ABC the refugee intake needs to be renewed in the coming budget, but the intake number remains government policy and will be continued in future years. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع مروج إبراهيم.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. نووي إيران إلى واجهة المشهد. واشنطن تؤكد أنها ستمنع طهران عن امتلاك السلاح النووي بالتفاوض أو عبر القوة، وتتعهد بعدم السماح لغير إيران أو لإيران بتهديد إمدادات الطاقة العالمية. الضفة الغربية ارتفع منسوب التوتر. الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في مناطق الضفة الغربية وينفذ عمليات دهم وتفتيش ويعتقل عددا من الفلسطينيين. روسيا وأوكرانيا تصاعد الهجمات، انفجارات تهز كييف بعد سلسلة صواريخ باليستية روسية، ورسالة أمريكية لروسيا تحذرها من مهاجمة دول الناتو. تتابعون معنا في الظهيرة أيضا. نحو 1500 قتيل ومفقود في نيبال والصين بعد فيضان سيل جارف في جبال الهيمالايا. جولة الظهيرة، ساعة من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار. نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن إيران لديها برنامج للتسلح النووي وإن الولايات المتحدة ستمنعها من امتلاكه بالتفاوض أو بالقوة.
2: They will not possess nuclear weapons.
3: واشنطن تضع المفاوضات وعمليات التفتيش الدولية في مقدمة خياراتها لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مع الإبقاء على خيار استخدام القوة مطروحا لتحقيق هذا الهدف. واشنطن لن تسمح لإيران بأن تبقى تهديدا لإمدادات الطاقة العالمية.
1: أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر بأن حلفاء للولايات المتحدة حذروا من أن مضيق هرمز لا يزال على الأرجح ملخم، ما يثير الشكوك بشأن نجاح البحرية الأمريكية بإزالة جميع المتفجرات التي زرعتها إيران. قالت المصادر إن واشنطن ربما أحرزت بعض التقدم في إزالة الألغام، لكن تقييمات داخلية تشير إلى أن العملية لم تنجح في التخلص منها بالكامل، وسط تقديرات بأن إيران زرعت ما بين 80 و150 لغما في المضيق. يأتي هذا فيما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية صباح اليوم بإصابة ناقلة بمقذوف لم تتحدد طبيعته في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. أضافت الهيئة أن الحريق الذي شب في الناقلة أخمد لاحقا وأن جميع أفراد الطاقم بخير. أكدت الهيئة عدم تسجيل أي أضرار بيئية جراء الحادث، فيما لم تكشف عن جنسية الناقلة أو وجهة إبحارها. على مسار المحادثات، يتوجه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى طهران اليوم لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن سبل خفض التوترات وتهيئة الظروف المواتية للحوار، ذلك وفق ما أعلنته وزارة الخارجية القطرية. قال المتحدث باسم الوزارة إن المباحثات ستتناول كذلك حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة العودة إلى الوضع القائم قبل الحرب. في الضفة الغربية، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي عزز قواته في مناطق الضفة، ذلك وسط مخاوف من تصاعد التوتر واحتمالية فقدان السيطرة على المنطقة. وفق القناة، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع توصيات بتوسيع نطاق الاعتقالات والغرامات واتخاذ إجراءات لمنع بعض أعضاء الحكومة من الانخراط في أعمال الشغب. وأضافت القناة أن قيادة الجيش الإسرائيلي طالبت بضرورة وقف توفير الغطاء للجريمة ذات الدوافع القومية في الضفة الغربية. يأتي ذلك بينما اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم 9 فلسطينيين في جنين وطول كرم والقدس بعد عمليات تفتيش لعدد من المنازل. بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، نفذت القوات الإسرائيلية اعتداءات وعمليات تنكيل وتهديد بحق فلسطينيين وعدد من أفراد عائلاتهم خلال حملات الدهم والاعتقال. من القدس مراسلنا بشار صغير. بشار، أهلا بك. كيف يتطور ملف الأزمة في الضفة الغربية خصوصا مع تعليمات نتنياهو اليوم في الاجتماع؟
4: نعم مروج، من حيث الجوهر لا توجد تطورات في تعليمات رئيس الوزراء والمستوى السياسي التي تعطى للمؤسسة العسكرية والجيش الإسرائيلي. طبعا آخر ما ورد إسرائيليا حول هذا النقطة هو تعزيز القوات الإسرائيلية المتواجدة في الضفة الغربية ب 26 كتيبة، أي بقوات كبيرة جدا، وذلك على ضوء التطورات المتسارعة في الضفة الغربية. كما تفضلت مروج، يعني عندما نتحدث عن العنف الممارس ضد الشعب الفلسطيني في الضفة، هو يمارس على صعيدين، صعيد الجيش الإسرائيلي، هناك اقتحامات، هناك إصابات، هناك هدم، هناك أمر جديد بمصادرة دونمات جديدة من أراضي الفلسطينيين في مدينة البير على سبيل المثال المتواجدة بالقرب من رام الله، لصالح توسيع مستوطنة بسجوت المقاومة أصلا على أراضي جبل الطويل والأراضي التي هي تاريخيا ومعروف تابعة لمحافظة البير ورام الله. طبعا هذا كله يتزامن مع الهجوم على فلسطينيين الممارس على الصعيد الآخر، وهو على صعيد المستوطنين. كل يوم توجد هجمات جديدة للمستوطنين. هؤلاء المستوطنين هم في كثير من الأحيان، أو ليس في كثير من الأحيان، في كل الأحيان مدعومين من الجيش الذي يرافقهم أو من أعضاء كنيسة وأعضاء حكومة، هم أنفسهم مستوطنون ويساعدونهم. ولدينا أمثلة لا تعد ولا تحصى من زفي سكوت مرورا ببتسلئيس موتريتش، إيتمر بنفير وغيرهم، ورأينا الأيام الماضية ما الذي حصل الآن. اللي أختصر من الذي يحصل في ضفة الغربية على الأقل من وجهة النظر الإسرائيلية مروج، ما يحصل هو أن إسرائيل تدير، أو الحكومة الإسرائيلية تدير إدارة العنف ضد الفلسطينيين. هي لا تقوم بإجراءات لكبح جماح المستوطنين، لا تستمع للتحذيرات التي تحذر من انفجار الأوضاع مع استمرار هجمات المستوطنين الموفر لها غطاء كامل سياسي قانوني أمني، تقوم بإدارة هذا العنف عوضا عن معاقبة المستوطنين. يعني في الماضي قبل سنوات كان هناك على الأقل إجراءات شكلية مروج، كان هناك من يتم اعتقالهم، فرض الحبس الإداري عليهم. الآن هذه الإجراءات لم تعد موجودة. إسرائيل تفضل معاقبة المجتمع الدولي، ونحن نرى هذا في الأيام والساعات الأخيرة كيف أنها تعتزم طرد ممثلي بريطانيا، هولندا، دول أوروبية المتواجدة في المشاركة في مجلس السلام وفي قاعدة كريات جات في قطاع غزة، وبسبب قوانينهم وإجراءاتهم بما في ذلك معاقبة المستوطنات، حظر استيراد منتجات المستوطنات. إسرائيل عوضا للاستجابة لهذه الضغوط الدولية تقوم بمعاقبة المجتمع الدولي عوضا عن معاقبة المستوطنين، ويمارس عنف يومي ضد الفلسطينيين.
1: شكرا جزيلا لك بشار صغير مراسلنا من القدس. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أهمية التزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى والثانية من خطة غزة ووقف جميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي. حذر الجيش الإسرائيلي من محاولات بعض السياسيين جر الجيش إلى مواجهات متعمدة قبيل الانتخابات في أكتوبر المقبل. في السياق نفسه أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير توجيهات بزيادة مستوى الرد وعمليات الاغتيال الميدانية على خلفية استمرار إطلاق الطائرات الورقية من القطاع. من قطاع غزة مراسلنا حازم البنا. حازم أهلا بك، طلعنا على آخر ما تتابعه من تطورات وهذه التحذيرات من الجيش الإسرائيلي، كيف نفهمها؟ ما سياقها؟ ومسألة أيضا الطائرات الورقية التي تخرج من القطاع.
5: نعم تحية لك مروج. يعني في الواقع هذه التحذيرات أو التوجيهات الجديدة من رئيس الأركان بزيادة وتيرة العمليات وعمليات الاغتيال تأتي في وقت يشهد فيه الميدان في قطاع غزة تصعيدا متدرجا وليس عمليات عسكرية واسعة النطاق. صباح هذا اليوم استهدف سطح منزل في مخيم الشاطئ، أدى ذلك إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخرين. والجيش خلال هذا الأسبوع أعلن عن تنفيذ عمليتي اغتيال في خان يونس، يقول بأن المستهدفين كانوا يعني أعضاء في وحدة النخبة التابعة للذراع العسكري لحركة حماس، وقد شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر، إضافة إلى ما شاهدناه خلال هذا الأسبوع من عمليات قصف وإخلاءات لمربعات سكنية وتدمير منازل وخيام للنازحين ومنشآت، وكلها هذه تأتي في إطار عمليات التصفية.

اهلا سيرين معكم على 2MA أستراليا. انتو عالترين رايحين او جايين من الشغل وبدكن تسمعوا اجمل اغاني عربي او انجليزي او يمكن بكافيه او على الباص. نحن معكم دايما 24 ساعة 7 ايام على النت 2ma.com.au او على 2MA app. نزلوا الاب free on your iPhone 2ma.com.au or the free 2MA app on your iPhone.

DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جون ماري فياني لكوري دارس. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. All Saint Parish Priest of Ars pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية. من الرب نطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرأ النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف بأعجوبتين بيشبهوا عجايب المسيح، The multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Hello, مساء الخير. سيرين معكم on 1638 2MA Australia. إن شاء الله عم تقضوا الليلة بخير. We have got lots more music coming up right after this. ما تروحوا لمحل.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشرار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2MA Australia.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
3: Suspect now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: يسعد صباحك الحلو.
7: تراجع نسبة التضخم في أستراليا إلى أدنى مستوى له خلال 8 أشهر، لكن الصورة العامة لا تزال بعيدة عن أن تكون مطمئنة، مع التخوف من عودة ارتفاع سعر الفائدة الشهر المقبل. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2MA أستراليا.
8: Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down?

0: معكم سيرين on 2MA. أنا كتير بحب اللغة, خاصة اللغة العربية العربية, لأنه أنا بالنسبة لإلي بلاقيها صعبة كتير, وهي الوحيدة اللي بتكون صعبة كتير الواحد, يعني الواحد اللي يتعلمها, وتاريخها كمان تاريخها كتير كتير حلوة. حتى أنا يعني بحكي عربي مش يعني مكسر شوية, بنفس الوقت not too bad, بس درسي بس شوي القراءة وكتابة وحابة كمل الدرس أكيد. فعندي كم نقط facts عن اللغة العربية وحقولها بالعربي, عفوا اللغة العربية وحقولها بالإنجليزية إذا يمكن عندكم أنتو أولاد مثلي بيحكوا عربي بس يمكن ما بيقروا وبيكتبوا إنجليزي, ما تكون you know maybe it's not as strong, فحقولها بالإنجليزية just for them. مشبرح مثل ما مثل ما بنقول. خليكم معنا منكمل من بعد هالاستراحة.
1: تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج, كل شي أحلى على 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز, وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية, نقل الملكية, شراء وبيع البيوت, العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: 16:38 to ME Australia. Hello, I'm Serene. Join me weeknights from 7 p.m. for all the latest in Arabic music, the best of the classics and English hits. For half an hour from 8 p.m, we play the top five of the newest music direct from the Middle East. You'll get your dose of the latest in international and local news every hour on the hour, so that continues. Weather forecasts as well, so you can plan for the next day, and lots more. That's weeknights from 7 p.m. Catch you then.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: من ام تي في وام اف ام، صباح الخير واليكم نشرة الاخبار. حزب الله لم يصرح ابدا انه على استعداد ان يسلم سلاحه، فكيف تطلبون من اسرائيل ان تنسحب من لبنان؟ بهذه الصراحة وجه السفير الامريكي في لبنان ميشيل عيسى اصبع الاتهام مباشرة الى حزب الله. لم يكتفي عيسى بهذا القدر، بل اعتبر صيغة الاطار انها لن تنفذ، كما ان اي اتفاق لن يأخذ طريقه الى التنفيذ ما دام حزب الله لم يسلم سلاحه. واللافت ان عيسى لم يكتفي بالتوجه الى حزب الله، بل توجه ايضا الى الدولة اللبنانية بانتقاد ضمني بعض الشيء، اذ تساءل لماذا نطلب من اسرائيل ان تفعل كل شيء. جنوبا غارات وتفجيرات وقصف وحرق للمنازل وعمليات تمشيط، فيما معركة علي الطاهر معلقة، علما ان الحسم العسكري وفق التقارير العسكرية الاسرائيلية لم يعد بعيدا. والبداية من اخر التطورات الميدانية، فقد شن الطيران الاسرائيلي فجرا غارات عنيفة على تلال علي الطاهر ومحيط الطيبة ودير سريان والنبطية الفوقة، بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط بالاسلحة الرشاشة. وفي القطاع الغربي استهدفت غارات المنصوري وصربين وبيت ليف، فيما طال القصف المدفعي وادي زبقين والليطاني ووادي سلوقي، بالتزامن مع تفجيرات في بني حيان ويحمر شقيف ومجد الزون وبيوت السيد. كما نفذت القوات الاسرائيلية اعمال تجريف وتفجير في حولة، وسجلت تحركات لآلياتها في عدد من المناطق فيما اندلعت حرائق جراء هذا القصف. وفي دوحة كفرمان هز المنطقة تفجير ضخم بالتزامن مع قصف مدفعي لمحيط تلة الدبشي. ميدانيا ايضا قراءة عسكرية لاعلان كاتس البقاء في جبل الشيخ المشرف على دمشق والبقاع. اسرائيل ترسم معادلة جديدة، نكتشف تفاصيلها في تقرير ستريدا بعينه.
1: بما أن كلام وزير الدفاع الإسرائيلي يزرايل كاتس من جبل الشيخ لم يقتصر على سوريا، بل ذكر صراحة البقاع اللبناني ومعاقل حزب الله. ومع تمسك إسرائيل بالبقاء في جبل الشيخ والمنطقة الأمنية السورية، رسم الخبير العسكري العميد فادي داوود المشهد من فوق الخريطة إلى الهدف النهائي.
2: لكن في قلعة شيفا هيدا الشير، حاكمة هيدا الشير اللي تحت منها، أوكي، هيدا مرتفع قلعة شقيف، وهودي الثلاث تلال اللي هن شمال قلعة شقيف، علي الطاهر، الدبشة، وراية الطهرة، هود ثلاثتهم على جبل اسمه جبل طهرة. هيدا الجبل هو جبل الطهرة، المعركة عليها لأنه علي الطاهر هي المدخل، مثل ما شايف الطريق ماشي، لا يدخل من علي الطاهر على منطقة الإسرائيلي، يدخل على منطقة جزين، منطقة جبل الريحان، ومنطقة إقليم التفاح اللي هي تحت. من جبل الريحان يحكم سيطرته على مدخل البقاع الغربي اللي هو هون، وإذا ما كفى هيدي المناورة نزل من جبل الشيخ على البقاع الغربي أو حتى على المصنع، الهدف هو البقاع الغربي، هيدا البقاع الغربي وهي السلسلة الغربية الحاكمة للبنان، بس يفوت بالبقاع الغربي عم بيعزل الجنوب اللبناني عن البقاع.
1: أهمية جبل الشيخ لا تقتصر على ارتفاعه الذي يقارب 2800 متر، بل على ما يمنحه هذا الارتفاع من قدرة على الرصد والإشراف التكتيكي، إضافة إلى اختصار الوقت بين اكتشاف الهدف ومعالجته، أو ما يعرف عسكريا بسنسر تو شوتر تايم.
2: جديد بتصريح كاتس الربط صراحة بين الموقع الجغرافي لجبل الشيخ وبين المناطق اللي بيسيطر عليها، يعني الشام، البقاع ومراكز حزب الله. إلى ماذا يؤشر هذا الأمر؟ هذا الأمر يؤشر إلى استراتيجية، إلى انتقال إسرائيل من استراتيجية الدفاع عن المستوطنات إلى استراتيجية الإشراف الاستراتيجي على العمق. الإسرائيلي يستهدف هذا العزل بواسطة ضرب الاستهدافات النقاطية المتكررة وليس الاجتياح الكامل.
1: في الخلاصة، بين مسار جبل الشيخ ومسار جبل الريحان الهدف واحد، عزل الجنوب عن البقاع، أي فصل جبهة المواجهة عن العمق الخلفي والقواعد اللوجستية.
0: قضية إنسانية ببعد سياسي تتعلق بحزب الله، فصهر أحد قادة قوة الرضوان يتهم وفيق صفا بخطف ابنه، واضعا القضية برسم الدولة اللبنانية. تقرير مجدولين لحام.
3: وفيق صفا خاطف لابنه، وفيق صفا خطفه للمرة الثانية.
4: سلاح غير الشرعي مش مسلط على رقاب خصوم حزب الله فحسب، الأخطر هو نفوذ ما خلف السلاح على ابن البيئة نفسها، وشبكة علاقات ممتدة داخل مؤسسات الدولة لدرجة بتخلي حتى صهر قائد بالرضوان يخاف يلجأ للدولة.
3: زوجتي بتكون ابنة قائد الرضوان الجهادي أبو حسين سمير اللي انقتل بالحرب السابقة، استلم منصب عماد مغنية بعد قتله ثم صار قائد التدريب بفرقة الرضوان. قبل ما ينقتل أنا انفصلت عن زوجتي، بعد ما انفصلت عن زوجتي بقوم أبو حسين سمير بطلع ابني عبعلبك، تبعت لي مسج بنته بتقلي ابنك ببعلبك ودعسلة، نهائيا ما بشوفه لابني 4 أشهر. أبو حسين سمير كان خاطفه، كل اللي بيبعتولي إياه كل شهر مسج 12 ثانية، وهو كان مهدد بالقتل وقتل بالحرب، وابني كان قاعد عايش معه وعم يهرب من بيت لبيت أبو حسين سمير، وابني محطوط مهدد بالقتل، يعني مش فارقة معهم إذا ابني الوحيد ما عندي غيره. بعد 7 سنين إجا ينقتل مع جده اللي هو مهدد بالقتل وقتل، وبعد قتله استلم الموضوع وفيق صفا شخصيا، ضلت 6 أشهر ما شايفه ولا بعرف شيء، لحد ما إجا محمد معنية هو مساعد وفيق صفا أو رجل وفيق صفا في الجنوب، تم الاتفاق أنه أنا بيو للصبي، وشرعيا أنا ما حاسمح، ما كنت اسمح يطلع الصبي خارج العيادة لأنه أنا والده. انتهت القصة هون، وأخذت الصبي وضليتني ورحت على البيت، ضلوا يحكيني محمد معنية وفيق صفا يقول لي هذا الاتفاق مش ظابط. وفيق صفا قال لي سلم الصبي لزينب وأنا بكفلك ترجع تخليك تشوفه. سلمت إياه، انسرق تليفوني من وفيق صفا عن طريق شخص معين من 7 أشهر رافع دعوة ما تحركت لهاللحظة.
4: جربت تحكي مع حدا من مجلس الشيعة الأعلى؟
3: أكيد لا، لأنه عم روح أحضنن. ناشد مدعي عام التمييز رامي الحاج أنه يعد لي ابني، سرق ابني 2 مرات، أنا تعرضت لعملية اغتيال ومحاولة اغتيال.
4: هيدي رواية الدكتور سلام بلاغي كما قدمها أمام كاميرا أم تي في، ونضعها برسم القضاء والأجهزة المختصة للتحقق والمتابعة.
0: في المواقف السياسية، أعلن وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني استضافة روما جولات جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل خلال أيلول المقبل. تاياني أكد رغبة بلاده في مواصلة دعم لبنان بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل، معتبرا أن استضافة روما للمحادثات بين لبنان وإسرائيل تمثل مساهمة في بناء السلام، ومشددا على أن السلام في لبنان سيسهم بشكل كبير في نشر السلام في كافة أنحاء الشرق الأوسط. نبقى في روما، حيث زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل إيطاليا في زيارة رسمية. هيكل استهل جولته بوضع إكليل من الزهر على ضريح الجندي المجهول في النصب التذكاري الوطني، ثم جال على قيادة القوات المسلحة الإيطالية في مقر وزارة الدفاع، حيث كان في استقباله نظيره الإيطالي. الطرفان بحثا في التطورات الأمنية إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين. هذا وتلقى قائد الجيش اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ليلتقي من بعدها المدير العام لوزارة الخارجية الإيطالية والمدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي. كما التقى أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي شدد بدوره على ضرورة إرساء السلام في لبنان، قبل أن يختتم هيكل جولته بعشاء أقامته السفيرة اللبنانية في إيطاليا كارلا جزار. السفير الأمريكي ميشيل عيسى زار دار الإفتاء، ومن هناك حمل مسؤولية عدم وقف الاعتداءات لحزب الله، كاشفا أن أمريكا مستعدة للتفاوض مع الحزب إذا كان عنده شيء أدمه، أما نشرب قهوة فمش زبطة. تقرير جويس حقيقي.
5: كنت من زمان بدي أجي زورك، ولكن الظروف ما سمحت. أنا عشت هون وخلقان مش بعيد من هون براس بيروت. هذا ما قاله السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، الذي استقبله في دار الإفتاء قائلا له: عم تابع نشاطك، شيء رائع جدا. آراء الرجلين كانت متقاطعة، فلا اختلاف على الخطوط العريضة، والمفتي شد على يد عيسى في ملف التفاوض مع إسرائيل، وهذا ما ألمح إليه عيسى نفسه بعد اللقاء. ومن دار الإفتاء أكد عيسى أن المفاوضات مستمرة، لكنه ألمح إلى احتمال تأجيل مفاوضات روما المقرر عقدها في أوائل أيلول.
6: مفاوضات ما وقفت، مفاوضات هي اللي عم نعملها بروما مثلا، هي مفاوضات تكنيك، يعني انه مش لازم تكون بموعد معين، كل ما يكون لازم نحلحل بشغلة بنعمل مفاوضات تكنيك. المفاوضات اللي بتصير على صعيد السيادية هيدي بتتحل يعني بتتحقق من قبل، بكون عليها ديت معينة لأنه في كتير ناس لازم تكون مواعيدها تزبط على بعضها. البايلوت زون مثل ما أنت عم تقول عنها عم تتقدم لقدام. أنا قلت لكم من شي جمعة جمعتين إنه كل شيء بيتحدد على ورق بياخد كتير وقت إنه تعمله على الأرض. هلا ما فيكم تقولوا انه طيب رن على مثلا وين بدها تكون الفايلت زون، طيب هيدي بدك تروح على الارض تشوف تحددها اي شجره واي بيت وكذا. شيء اول بايلت زون بتخلص وبنعرف كيف تسهلت الامور، ثاني بايلت زون وثالث بايلت زون ورابع بايلت زون بتمشي اسرع بكثير.
5: ومن دار الافتاء حمل عيسى مسؤوليه استمرار الاعتداءات الاسرائيليه الى حزب الله.
6: الاعتداءات الاسرائيليه هيدي شغله برات الفايلت زون مبدئيا، ونحن ما اتفقنا معهم انه لهلا انه توقف الاعتداءات، لانه لازم تفهموا شغله. طيب الاعتداءات الاسرائيليه طيب موجوده، طيب ليش ما حزب الله بيعمل شيء من عنده كمان، يعني طلع له شيء ستيتمنت تقول طيب انا بعمل هيك اذا الاسرائيليه بتعمل هيك، بس كل شيء بتطلبوا انتم بس من الاسرائيليه انه تطلع، بس ما بتقولوا انه لازم حزب الله يشيل سلاحه مثلا. الحزب ولا مرة قال انه انا رح اعمل شيء، بدي خلي سلاحي معي وممنوع حدا يجي. طيب ولا مرة قلنا نحن رح نتفاوض مع الحزب، انا من الحزب مستعدين نتفاوض معه اذا عنده شيء يقدم لنا، بس انه نروح هيك نحكي ونعمل زيارات ونشرب قهوة مش ضابطة.
5: اما عن مصير تلة علي الطاهر وامكان عودة الحرب فيما يسمى ايلول الاسود، فقال عيسى هيدي تسمية ايلول الاسود.
7: This is the best of breakfast on 2ME.
8: بهالأثناء بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا الكاتب والصحافي الأستاذ زيرز. الله الحلو معنا على الخط، من حيك أستاذ زيرز؟ الله صباح الخير.
9: صباح النور زميلتي كلود، ولألك ولمستمعين ومشاهدي 2ME.
8: شكرا لوقتك أستاذ رزق الله معك. رح نتابع أهم الملفات اليوم بلبنان، ما بعرف إلى أي مدى انعكست صورة إيجابية ومباشرة كمان، خاصة من بعد يعني بلشت بالمملكة العربية السعودية لكمان عودة التبادل التجاري بين لبنان والمملكة، واليوم في خبر كمان بلشنا نهارنا فيه هو عودة الاستثمارات الإماراتية للبنان. أدي برأيك مع هذه الأخبار ممكن نطمئن وممكن نكون عم ياخد صورة مباشرة للمرحلة المقبلة؟
9: بطبيعة الحال أكيد هالأشياء اللي عم نشوفها، التطورات بين مزدوجين على صعيد الاقتصادي وعلى صعيد الاستثماراتي إذا صح التعبير، هيدي مؤشر على أنه القطيعة الدولية للبنان ما بقت مستمرة كما كانت في السابق. أكيد هلأ عم نشوف أنه مثل ما تفضلت وقلتي عم نبلش بخبر حلو يلي هو الملتقى الاقتصادي اللبناني الإماراتي والمحادثات الموسعة يلي بده يكون فيها وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الإماراتي على رأس وفد من المدراء العامين بدبي اعتبارا من الاثنين المقبل، والاستعداد بلبنان لهيك ترجع نشوف هالاستثمارات يلي غابت فترة طويلة عنا. وعم نحاول انه قد ما فينا انه نشيع او نكون متفائلين اذا صح التعبير. اكيد مثل ما قلتي هيدي كلها مؤشر ايجابي للوضع يلي الى حد ما بيشير الى انه العلاقات الخليجية اللبنانية عادت لا تعافيها بعد هالغيم السوداء خلينا نقول أو الغيوم السوداء يلي كانت بالماضي ويلي أدت إلى اتخاذ قرارات أكيد ما كانت بمصلحة لبنان.
8: نعم، يعني كمان بالإضافة للشق السياسي والأمني لاحظنا أنه كمان الأسبوع الماضي تصريحات بعض من أعضاء حزب الله يعني كمان كان فيها شوي من الليونة تجاه الدولة والمفاوضات. كيف ترى يعني كمان هذه المواقف اللي سمعناها الأسبوع الماضي؟ هل هو مؤشر على كمان اليوم تغيير بالموقف الحزب بالمرحلة المقبلة؟
9: نحن بنتمنى أن يكون في تغيير بموقف الحزب بالفترة المقبلة، ولكن ما بعرف أنا شخصيا إذا بدي أنظر للأمور من منظار واقعي ما رح بالغ كتير بالتفاؤل يلي عم بعمله. فأنا مثلا اليوم خلينا نتوقف عند تصريح كتير مهم للسفير الأمريكي بلبنان.
8: نعم.
9: عم بيقول فيه أنه حزب الله لم يصرح أبدا. يعني شو ما قال حزب الله إذا ما صرح بأنه على استعداد لتسليم سلاحه هذا يعتبر لا شيء. إذن بيضيف السفير الأمريكي كيف تطلبون من إسرائيل أن تنسحب من لبنان، وبكمل كمان هون بين مزوجين وكأنه في بعض من الملامة على لبنان. يعني عم بيقول أنه ليه عم تطلبوا أنت كلبنانية عم تطلبوا من إسرائيل أنه تعمل كل شيء، أنه هي تضرب حزب الله وهي تسلم سلاح وهي تعمل وتعمل، وآخر شيء بس أنتوا بتمضوا معها على الاتفاق الإطار.
8: نعم.
9: بيكون دوركم محدود بهالإطار هيدا. إذن
8: هل هي رسالة لقائد الجيش؟ هل هي هيدي كمان رسالة لقائد الجيش برأيك؟
9: ممكن تكون كمان رسالة مبطنة لقائد الجيش اللي هو كمان حريص كتير على الأمن الداخلي وعلى هيك، ما بده ينتقل الوضع إلى أزمة عسكرية داخلية بين الجيش اللبناني وبين حزب الله. ونعرف نحن تداعيات هيك أزمة.
8: نعم.
9: على الصعيد العسكري كيف ممكن تكون نتيجتها وخيمة جدا.
8: نعم. يعني حزب الله بانتظار يعني القرار الإيراني، يعني السنة هذه أكيد عارفينها. اليوم إيران يلي هي تحت ضغط اقتصادي كبير، فهل رح تقدر تقاوم وتستمر إيران على هذا النحو، أم فعلا رح يكون في هناك تنازلات؟ قد يكون كمان اليوم التفاهم مع عمان على مضيق هرمز بفتح مضيق هرمز قد يكون يعني كمان هيدا من ضمن التغيرات اللي راح تصير بالمرحلة المقبلة، وقد يرحل الملف النووي إلى ما بعد الانتخابات النصفية.
9: هلا نحن إذا استندنا للموقف يلي أعلنه الرئيس الإيراني الأربعة، أعلن إنه إيران ستصمد أمام العقوبات الأمريكية، يعني هن بحساباتهم راح يصمدوا، وأنه الحرب ليست دائما هي الحل. يعني عم بهذه الرسالة للرئيس الأمريكي أنه ما تفكر أنه دائما الحرب هي الحل. بالمقابل بنشوف أنه رئيس دونالد ترامب قال أنه المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني، يعني القصة مفتوحة مفتوحة زمنيا ومفتوحة على كل الاحتمالات، وهي مستمرة مهما طال الأمر. إذن هالصراع هيدا ولو انه هالقد محتدم، بس في شيء تاني لازم نتوقف عنده، انه في عنا طفايات عم بتجرب تشتغل لحتى ترجع تعيد الامور الى نصابها. يعني بعد سلطنة عمان وبعد باكستان في عنا مثلا بده يوصل على ايران، نعم، وزير الخارجية القطرية يوم الخميس بده يوصل على إيران بمحاولة لتخفيف التوتر والتشنج يلي قائم بالوضع الراهن.
8: نعم.
9: بس الملفت هون عم نلاحظ كلود أنه الصين بعدها ساكتة، يعني كأنه المراقب الصيني بعد ما قال كلمته وناطر يمكن الوقت المناسب لحتى ياخد القرار المناسب. إذا بدنا نطلع على عمق العلاقة الأمريكية الصينية منقول أنه المحور تبعها مين بيمسك بالاقتصاد العالمي أكتر.
8: نعم.
9: ومين بيمسك بالذكاء الاصطناعي أكتر، وكيف ممكن يتوزع هالنفوذ العالمي بين هالقوتين الجبارتين
8: نعم.
9: الولايات المتحدة الأمريكية والصين
8: نعم.
9: يمكن هذه المشهدية بتخلينا نفهم ليش المراقب الصيني ساكت.
8: نعم يعني بالنهاية هذه دول تفضل تفضل
9: ما بدنا ننسى كمان القمة الأمريكية الصينية بأيلول المقبل
8: نعم.
9: بتشرين الأول في عنا انتخابات تشريعية إسرائيلية بتشرين الثاني عنا انتخابات تشريعية أمريكية هذه كلها عوامل بدها تؤخذ بالاعتبار لنشوف كيف ممكن تكون الفترة المقبلة وأكيد الصورة ما بتتضح كمان إلا إذا حكينا عن جبهات عم بتولعها إسرائيل من وقت لوقت بالشرق الأوسط وفي مقابل الجبهات في عنا حلول وشفنا أخيرا كيف أنه اندماج قصد بدولة سورية
8: صحيح.
9: هو مشروع دخلت عليه واشنطن لفترة طويلة واختتم بأنه ما في ازدواجية للسلاح بسوريا. طيب السؤال الكبير هل رح يبقى ازدواجية للسلاح بالعراق وبلبنان أو أنه حزب الله اللي موجود بالعراق وبلبنان رح يتلاقى حل لألون وبيصير في عنا وين ما كان سلاح واحد بكل المنطقة وليس ازدواجية بالأسئلة. إذن السؤال المطروح هو هل تنجح واشنطن بتقوية منظومة الدولة القائمة على وحدة السلاح يعني على توحيد السلاح أو أنه رح تبقى الأمور بين فصائل وأحزاب وتنافرات موجودة بين كل الأفرقاء المتنازعين.
8: نعم
9: هذا سؤال كثير يمكن
8: ما بعرف إلى أي مدى اليوم الوضع في سوريا رح ينعكس كمان على بقية الدول المحيطة كمثل ما سبق وذكرت العراق أو لبنان. بدي أرجع هيك بسؤال سريع يعني فيما بيتعلق بالنسبة للقطبين اللي عندهم أكيد أصحاب القرار إن كان الصين أو إن كان واشنطن الولايات المتحدة يلي منتطلع يعني بالصين وين مصلحتها؟ هل مصلحتها أنه تلتزم بالقرار الأمريكي أم مصلحتها أنه تبقى على علاقة مع إيران برأيك؟
9: بتصور الصين بعدها متمسكة بطريق الحرير يعني بعد هيك الاستراتيجية اللي عملتها للمنطقة القائمة على أنه في عنا طريق للحرير هيدي بتمرق بكل منطقة الشرق الأوسط وبالتالي هي دعوة للتكامل الاقتصادي بين هالدول. يعني بعتقد الصيني عم بيشتغل على غير معادلات وغير سلاح. الأمريكي عنده سلاح العقوبات وعنده سلاح الحرب. الصيني عنده كأنه عنده إغراء أكتر ما عنده تهديدات أكتر يعني عم بيجرب يشتغل انه عامل خارطة الطريق يلي هي طريق الحرير وعم بينفذها. هلأ وقفت بمحل معين بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية ولكن المشروع بحد ذاته مازال قائما بالصين والاتجاه لإقامة حلف صيني. هالحلف قائم على التعاون الاقتصادي وليس على الحروب.
8: لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو على هذا اللقاء وعلى أمل يكون لنا لقاءات. شكرا لك وشكرا لوقتك أستاذ رزق الله سهرنيك معنا فأنا بدي أتمنى لك أمسي سعيدة وعلى أمل لقاء جديد برفقتك. شكرا لك من بيروت كان معنا مباشرة على الهواء الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو. خلينا نتابع نحن وياكم سوا لقاءنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا.

0: معكم سيرين على إذاعتكم 2ME أستراليا. بتعرفوا إنه فيكم تتابعوا 2ME وين ما كنتوا، ما بس بأستراليا، نحن معكم دايما على الويب 2ME.com.au.
1: Spanning four generations of news, talk back and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: وهلا رح نكون مع افضل ما ورد بالبريكفاست شو 16:38 AM راديو 2ME.
5: لبناني السوريين ذات حلف الله، بس مش مطلوب من الجيش اللبناني مثلا مواجهه اسرائيل من سنه 75 او خلينا نقول قبل 75 من 48 ونحن معرض لاعتداءات اسرائيليه، ولا مره الجيش اللبناني واجه الجيش الاسرائيلي. فينا نعرف ليش؟ فينا نعرف ليش أمريكا أول واحد واقف بوجه الجيش اللبناني بده يتسلق؟
0: نعم تفضل.
5: أنا برأيي نحل الجيش اللبناني، نوفر معاشات على الدولة اللبنانية ونكتفي بس بقوة الأمن الداخلي، لأن الجيش اللبناني اليوم عم بيقوم بمهمة قوة أمن داخلي اللي هي عمل حواجز داخل لبنان، مداهنة هون مداهنة هونيك، وهذا عمل قوة الشرطة مش عمل الجيش اللبناني. الجيش اللبناني حولوه للشرطة، ونحن بنسمع عندنا جيش لبناني بندفع معاه جيش وتسليح وتدريب وما بعرف شو على الفاضي، يعني ميزانية الجيش عندنا على الفاضي أصلاً يعني. وأصلاً حتى أمريكا نفسها بكلام توم براس ما بدك يسلحوا الجيش اللبناني بسلاح يقدر ينزع فيه سلاح حزب الله، فبحتاجنا معهم وحيرونا يعني، ما بنعرف كيف بدنا نشتغل مع الجماعة.
0: يعني بس نحن بنحط الملامة على الجيش، بنحط الملامة على الدولة، ولكن ما بنحط الملامة كمان على الحزب يلي هو خارج الأرض.
5: الحزب وجد، حزب وجد لأنه أصلا ما في دولة، لأنه أصلا ما في جيش، لأنه ما في أصلا حدا يدافع عن لبنان. هذا سبب وجود الحزب وكل الأحزاب أصلا يعني.
0: هو دافع، هو برايك هو قدر دافع عن لبنان وقدر حمى لبنان؟ اليوم شو اللي عم بيصير بالشان وكم منطقه صارت؟
5: اللواتي اللبنانيه كانت اقوى من الجيش، الفلسطينيه اقوى من الجيش، حزب الله اقوى من الجيش، حركه امل اقوى من الجيش، كلهم اقوى من الجيش، كلهم مسلحين اكثر من الجيش.
0: بس كل الأحزاب وكل الفصائل عنا بلبنان، كل الأحزاب يعني سلمت سلاحة، ليه حزب الله ما بده يقوم بنفس المهمة ويكون عنا دولة قوية؟ اليوم ما عم نشوف شو اللي عم بيصير بسوريا.
5: القوات اللبنانية كيف سلمت سلاحة والأحزاب الثانية ضمن تسوية سياسية؟ اليوم حزب الله ما ممكن يسلم سلاحه بلوي، لما اجى ميشيل عون بده يسلم سلاحه للقوات اللبنانيه بلوي فتنا بحرب اهليه صاحبه دمرت فيها المناطق الشرقيه كلها سوا. وكمان حزب الله اليوم اذا بدنا نفوت نحن بحزب الله بنرجع سلاح بالطريقه اللي هن عم يفرضوها فايتين على حرب اهليه صاحبه، يا بدهم ينزعوه بحل سياسي شامل يشمل فيها حزب الله، يا يعني ما راح يقدر ينزع حزب الله لا امريكا ولا غيره.
0: شكرا هادي على مشاركتك. بس سؤال أخير، أنت مدمن على الفيسبوك؟
5: هلا ايامات شوي بس بسبب شغلي انه بدل انا كتير عطرات وهيك يعني، الحمد لله هيدي شوي عم تخليني ابتعد عنه، بس لو قاعد بالبيت اكيد بصير مدمن يعني.
0: عظيم. رح نروح نحن وياكم كمان لمداخلة معنا علي من روكدال سيدني. صباح الخير.
6: صباح النور.
0: صباح النور علي.
6: هلا كلنا ضد الحرب وما بنحب حدا يعني اللي كان بالحرب اي حزب او باي او بالجيش او بالدار ما بنحب حدا انه يموت. بالنسبه للجيش اللبناني يعني هلا اي اختراق يصير من سوريا على الجيش اللبناني قتلوا عسكر اثنين ثلاثه بسوريا الجيش رح يسكت الجيش اللبناني عشانه ضعيف. عم تفهم علي؟ مثل ما هلا عم يسكت قد ايه قتلوا يا اختي. المشكله مع الحزب ما اختلفنا بس قد ايه اسرائيل قتلت من الجيش اللبناني ما ولا شفنا شيء من الجيش اللبناني.

0: من اللي قوله السفير عيسى ما هو حق فيه بالمية بالمية. اليوم تتخلي الدولة قوية قدام المجتمع الدولي بهالظرف هذا، لأنه بلشت الاستثمارات تيجي على لبنان لحتى يستثمر بجميع النواحي. اليوم على حسب الله معروف أنه خلص إيران كبلوة كبير وعم تفرط من الداخل. اليوم لازم حزب الله يسلم مسيحه للدولة بقى ويقول للدولة وين في المخابئ الأسلحة والأنفاق، لأن الجيش اللبناني هو اللي سلم حزب الله الجهات الأمن بلبنان وبالجنوب، وهو ده اللي قعد على جنب لأنه كان الجيش اللبناني مخروق. اليوم عم يتبين كثير من الضباط والعقدة لحديث الآن، حتى القضاء العسكري الفاسد اللي كان عم يتعامل مع النظام السوري السابق لضرب المؤسسة بلبنان وجعل لبنان ورقة لعب.
1: شكرا على المداخلة، هيدا رأيك سعيد، رح نتابع نحن وياكم من تؤدي.

0: 16:38 to ME Australia. I'm Serene. Now, for all of the Star Trek fans out there, or maybe I'm just being biased because I'm definitely a huge Star Wars fan, did you know the King of Jordan, Abdullah bin al-Hassan, was an extra on the TV show Star Trek Voyager? True story. If you don't believe me, you can Google it. And did you also know that 2ME Australia guarantees the greatest in English and Arabic hits? No need to Google that. Stay with us. There's more to come on 16:38 2ME Australia.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: ABC News Update. 2ME Australia.
5: ABC News.
6: Tanmaya Navada with the top stories. Nepal's tourism board says the number of Australians missing after a catastrophic flood and mudslide has risen to 35. Almost 1,500 people are missing across the Nepal-Tibet border region, while at least 168 people are known to have died. A huge emergency operation is underway, with crews in helicopters searching for survivors and dropping emergency supplies to thousands of people. Among the Australians missing are a couple from Western Sydney who are on a tour with hiking company Himalayan Glacier. 52-year-old Venkatraman Balakrishnan and his 46-year-old wife Chitra Venkatraman are believed to have been around 15 kilometres from the Tibet border when the disaster struck, and their family is yet to hear from them. The family of a Queensland pilgrim, Kanagama Sundarasan, says she was due to be in the affected area and haven't heard from her since Tuesday. Two boys aged 11 and 14 are also among the group of Aussies missing. And the Prime Minister has guaranteed Labor will maintain Australia's refugee intake at its current level after his own minister earlier said it would be falling by a third next year. The Home Affairs Minister's office this morning confirmed Labor's plans to reduce the humanitarian intake next financial year, which reportedly left several Labor MPs confused and angered. But Anthony Albanese has told the ABC the refugee intake needs to be renewed in the coming budget, but the intake number remains government policy and will be continued in future years. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: عادل برنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
7: حب الكلمة طلع قرار بطرده. ما هو نفس الساعة يدخل إسا أكثر من السفير الإيراني في لبنان والسياسة اللبنانية. عزي كيف يعني بيشوي بس كمان في سفراء كتير من دول عربية من دول آخرة يعني بيتاخذ بحقهم بقى لو بكله وكل واحد مثل ما واحد قال من قبل. كل واحد واحد طلع شو بلاده وتقول ببلاده مش بالسياسة اللبنانية.
0: طيب بس اليوم الولايات المتحدة واشنطن يلي هي عم تكون الراعي لهذه المفاوضات اليوم بين لبنان وإسرائيل.
7: مزبوط، بس هو عم يتدخل بالسياسة اللبنانية، هو تدخل يعني بحق له هي تتدخل بما كمان إسرائيل عم تضرب بلبنان وإيران هي من الرواعي كمان أنه بركي بيقف الحرب بلبنان كمان بس إسرائيل توقفه.
8: نعم
7: يعني كيف يحق للأمريكاني ولا يحق لبلد تاني عارف كيف يعني صار في أخذ طرف يعني أنا كمواطن لبناني ومسيحي كمان كثير حس أنه في أخذ طرف يعني بالنسبة للسياسة اللبنانية.
8: طيب بس مش هيدا هو المطلوب اليوم نزع سلاح حزب الله؟
7: هلا هو المطلوب انه ما يكون في سلاح لا عند حزب الله ولا عند اسرائيل كمان لانه كتنينهم بموتوا الارواح عرفت كيف؟ سلاح حزب الله وشبابه اسرائيل ولما اسرائيل كان بالمئس ما كان في حزب الله فهمت علي كيف يعني فينا نحط سبب حزب الله بس السبب الأكبر هو إسرائيل وجود الفلسطينيين من زمان وعم نتحارب أهلي بلبنان لأنه إسرائيل واليوم كمان وجود حزب الله لأنه وجود إسرائيل هي السبب الزريعة السرطانية والحرب حتى على إيران أسبابها إسرائيل مش أسبابها لأنه كلنا بنعرف شو هو السيطرة الصهيونية العالمية حتى في الولايات المتحدة يعني وكل الأكثرية العالم تعرف انه حرب الأمريكانية مع إيران هي حرب إسرائيل يعني.
8: نعم شكرا لك فارس من تشستر هيل سيدني على مداخلتك. بتابع مع فريد من جيلفورد سيدني. صباح الخير.
9: صباح الخير مدامك لول إلي كل المستمعين.
8: صباح النور.
9: رئيس ترامب اعتبر مضيء هرمز أرض أمريكية، ليش بيعتبرش أرض لبنان هي أرض أمريكية كمان وبيتولى هو المفاوضات كل الطائم السياسي تبعه واللي حاكمين العالم مش قادرين ينقضوا لبنان، هن منتظرين من الجيش اللبناني ومن الدولة اللبنانية مثل ما بيقولوا المثل عين بصيرة واليد قصيرة هن يحرروا لبنان. يعطيك العافية مدام.
8: شكرا لك. ننتقل لعند زميلنا بيدرو بهالأثناء. يعطيك ألف عافية بيدرو، صباح الخير.
10: صباح النور كلود لك، تحيي لكل مستمعينا ولكل اللي عم يشاركوكي اليوم كمان بأراهم على الهواء.
8: قبل ما نروح للمواضيع السياسية، كم ساعة بتقعد على الفيسبوك بنهاري؟
10: كنت عم بسمعك كلود، للأسف هي إدمان ما رح نقدر بعتقد نتخلص منه طول ما التطور ماشي، طول ما الاي اي وطول ما الأجهزة التليفون وطول ما هالبرامج اللي عم بيحطوها على السوشيال ميديا. هيدا مرض بعتقد كلود للأسف. بس بالنسبة لي أنا عم بقعد تستفيد منه تأخذ معلومات زيادة بالنسبة لشغلتي بالنسبة للإعلام بالنسبة لكل شيء. بس مثل ما قلتي بتفوتي تتفتشي على موضوع
8: تطلع بمواضيع
10: شي ربع ساعة نص ساعة
8: وبتطلع بولا شي يعني ما بيعلق براسك شي
10: بتنسي. برافو عليك، بتنسي شو فاتي تفتشي بتلاقي هاي الموضوع هيدي الفضيحة هيدا هون هيدي القصص الفضايح اللي عم بيحطوها. ومثل ما قال متصل قبلي بعتقد اسمه ايش ايش يمكن قال مظبوط، الفيسبوك مش كتير عم يلهيكي قد التيك توك. التيك توك هي مشكلة كبيرة عن جد، مشكلة كبيرة لأنه بتفوتي بمواضيع لمواضيع كلها تافهة بس أنت متصمرة قدامها تقدري تفهمي شو عم بيصير. ما عم تفهمي لوين عم بتفوتي لوين عم ياخدك. هيدا لازم بأسرع وقت عن جد ينلاقي له حل لأنه بالنسبة عم بيهدد أولادنا عم بيهدد مجتمعنا. يمكن أنا وياك فينا نسيطر عليه يعني أنه أكتر من 3-4 دقايق مثلا إذا لقيتها عم فوت على مواضيع تافهة كذا عم بطلع منه. بس في ولادنا عن جد ما عم بيقدروا يطلعوا عم بيسيطر على
8: شو تعليقك يعني كمان شو تعليقك على اللي بيعملوا لك مثلا اد على الفيسبوك واول ما بتاخذ يعني اكيد بتقبل اكسبت الريكوست بيروحوا قوام وين بيشكوا على ماسنجر اي وبيفوتوا بخصوصياتك مثلا وكانه بتعرف
10: هلا كلود في عندنا مشكله كمان نحن ايه مزبوطه هيدي مزبوطه بيفوتوا بخصوصياتك بس انا هيدي مقفله بالوقت الحاضر الماسنجر اذا ما بعرفه مقفله، في شيء بالسيتنج فيك تقفليه. بس المشكله بيعرفوك موجوده باستراليا، ونحن بالاعلام وعندنا مواضيع اجتماعيه عم نحطها على الهواء، بفكرونا جمعيه خيريه او شيء. الاغلبيه اللي عم بفوتوا لعندي، يمكن كمان عم تصير معك انت، عم يفوتوا كرمال يفرجوك الصور، عندهم مشاكل صحية، بدهم مصاري، بدهم ساعدونا دخيلكم، بيعرفوك موجودة بأستراليا. هايدي كمان من المواضيع اللي بتعب لك راسك زيادة كمان، و 80-90% منهم بعتقد كلها سوى تمثيل. يعني بيبعتولك الصورة بيكون قبلك بعتها.
8: نعم.
10: صورة المريض هيدا أو صورة ورق المستشفى أو ورق الحكيم أو شيء، هي كمان موضوع عن جد عم يروح لمنيح بظهر لوحيش.
8: صحيح
10: أكيد.
8: في عالم بحاجة،
10: عن جد في عالم كتير بحاجة، بس بالنسبة للعالم اللي عم بيستغلوا هاي السرقة، بصير عندها خوف. مظبوط.
8: نعم. كلود، إذا صارت مع المستمعين يعني كمان هيدي الحوادث اللي عم تتكرر. نرجع منروح للبنان اليوم، عندك أي تعليق على كلام السفير ميشيل عيسى اللي عامل ضجة اليوم بحديثه؟
10: لكن كلود، أنت قلتي كلمة عجبتني كتير، قلتي إنه نحنا بعهد ترامب إلنا تشانس كتير نقدر نخلص بلدنا، لأنه كل المستشارين اللي حوالي هني لبنانية وكلهم عندهم غيري على هالبلد. إذا بتشوفي السفير بيحكي عربي مثلي ومثلك كلود، ولا مرة بنتره تيغلط بحرف أو شيء. زلمي عايش لبنان 100% وبيعرف كل سياساته، وكل السياسيين الفاسدين اللي خربوه بيعرفهم بالاسم، كيف أنا وياكي يعني مطلع كتير. اجينا فرصة هالسفير يعني تخيلي انه عنا سفير اكبر دولة بالعالم.
8: نعم.
10: لبناني.
8: بيدرو.
10: لبناني 100%، بس نعم. ما عم يقدر يعني يمشي بين كذب هالسياسيين. انا مع كل كلمة بيقولها كلود. مع كل كلمة بيقولها.
8: بيدرو، خلينا نروح بخلال هالوقت لمشاركة معنا من بوكيم هيلز سيدني. صباح الخير لألك سمير.
11: صباح الخير مدام كلود. صباح الخير بيدرو.
10: صباح الخير. صباحو
11: مدام. ثانك يو مدام كلود. فاتوا معك الشباب اليوم على الهواء وكانوا عم يحكوا، وانه بالنسبة للجيش اللبناني انه اسرائيل قتلت من الجيش اللبناني اكثر ما انه حزب الله قتل من الجيش اللبناني. هالاشياء العمودية اللي عم تختلف عنا بلبنان ما حتوصلنا لنتيجة، لأنه منتذكر مدام كلود، وفي من بيناتهم علي من بعد ما طلع هادي كمان وحكي معي بيخبرك شيء عن معارك نهر البيري.
8: رأيك.
11: بس تنسى علي أنه بهديك الظرف نحن ما نسينا، وقت اللي حسن نصر الله طلع وكان بأصبعه وعم بيهدد العلم كله سوا وقلنا نهر البيري خط أحمر. فينا نعرف ليش خط أحمر لما الدولة اللبنانية والجيش اللبناني الجيش الوطني عم بيفيه تحرر لبنان من المزرعة ومن الغابة ومن العناصر الغير منضبطة ومن اللي عم بيقتلوا الشرعية بلبنان. فينا نعرف ليش أنه مخيم نهر البارد ليش خط أحمر لما بيقتلوا وبيغتالوا القائد تبعه فرانسوا الحاج؟ هذا مين مسؤول عنه؟ مين بينفذ هالشيء؟ كمان إسرائيل؟ يعني مدام كلود، في شغل كتير مهمة بلبنان. يا أنه بدنا نعترف نحن لبنانيين وبدنا نخدم هالبلد ونقول لبنان أولا، يا أما نروح كل واحد بيحب بلد تاني يروح يقعد فيها. ما معقولي مدام كلود يضل هالشي هالصراع نحن عنا بلبنان.
10: اسمح لي كلود كمان في شغلة تانية.
11: نعم تفضل.
10: اسمح لي سمير في شغلة تانية كمان. هاو حرب الأسناد اللي عملوهن هودي اتنين ورا بعضهم بعض، كانت ضحية فيهم الجيش اللبناني، فوتوه بحرب يعني منه لم جهز ولا شيء وحطوه ببوز المدفع. يعني هودي يعني ما تخزني بهالكلمة يا سمير، اللي عم تحكي مزبوط. والأهم من هيك انه القرار مش للجيش، انتوا عم تفوتوه بمعركة منه مجهز الجيش اللبناني، حطيتوه ببوز المدفع وقدي راح منه شهداء. هاي الشهداء برقبة العدو الإسرائيلي وبرقبة الاحتلال الإيراني كمان. مضبوط، الاحتلال الإيراني، لأنه اليوم اللي عم بيقتلوا كلهم سوا معروفين من أي مصدر إجت الحرب، من إيران. يعني عم يختلف إيران وإسرائيل على أرضنا، واثنين أعداء لإلنا، بس الضحية كان الجيش اللبناني.
11: عدوة لبنان، هذا القانون بيقول هالشي، عدوة لبنان.
10: مضبوط.
11: مين تحركش بمركز بالدبابير؟ مين تحركش بإسرائيل وفوتها على لبنان؟
10: ما هنا عم نقوله نحن في سبب لبنان. وفي المسبب في المسبب وفي السبب.
0: To Emmy Australia أنا سيرين. تابعونا لأحلى أغاني من الشرق الأوسط وأجمل أغاني إنجليزي على الراديو 1638 AM على الإنترنت toemi.com.au وبال To Emmy app على الآيفون. That's you, that's me, that's To Emmy.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
12: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
13: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
14: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
15: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر Dinos at the Zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. Dinos at the Zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
16: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
17: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك إيمان لحمود.
18: أهلا بكم، نستهلها بأبرز العناوين. غارات إسرائيلية هذا الفجر على جنوب لبنان، وعون يرى في المفاوضات حلا وحيدا لتفادي الحرب. وزير الخارجية القطري اليوم في إيران لبحث ملف خفض التصعيد في المنطقة. قصف روسي على أوكرانيا خلال الليل، وفيضانات مرعبة في النيبال، والمئات في عدد المفقودين.
19: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
18: أهلا بكم. وصلت إسرائيل تصعيدها العسكري في جنوب لبنان بشن المزيد من الغارات والتفجيرات وحرق المنازل والأراضي الزراعية. مصادر لبنانية أفادت فجر اليوم بتجدد الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من جنوب البلاد. على الرغم من ذلك، فإن الرئيس اللبناني جوزيف عون يرى بأنه لا خيار أمام لبنان سوى التفاوض لتفادي الحرب وتحرير الجنوب. من بيروت، نيكولا نصيف.
20: تقاطعت مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون أمس مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى حيال حزب الله، بينما قال عون إن لا خيار سوى استمرار التفاوض مع إسرائيل مع أنه ليس سهلا وليس سريعا وفيه عراقيل وصعوبات، لكنه أفضل من مواصلة الحرب التي لم تفضي إلا إلى الويلات. قال عيسى مبررا الاعتداءات الإسرائيلية أنها ستتواصل ما لم يلتزم حزب الله وقف النار ويسلم سلاحه. توافق عون وعيسى على المضي في التفاوض وإن بلا نتائج سريعة، وتأكيدهما أن البديل من التفاوض هو استمرار الحرب إلا إذا سلم حزب الله سلاحه، وهو ما يرفضه الحزب. أكد الرئيس اللبناني أيضا من دون أن يسمي حزب الله لكنه يعنيه أنه يخوض حربا ضد الذي يرفض منطق الدولة، على أن حصيلة مواقف الرئيس اللبناني والسفير الأمريكي البارحة تضع الوضع الداخلي في استنزاف مفتوح طويل الأمد، يرجح البعض استمراره إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية على الأقل. استنزاف سياسي عبر تجويد مفاعيل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ورفض إسرائيل الانسحاب من الجنوب، واستنزاف عسكري من خلال استمرار الغارات وأعمال التفجير وجرف البيوت في الجنوب. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
18: من جهته تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة إقامة المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك على الرغم من تصاعد الضغوط الدولية. إلى إيران، حيث قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه إن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ بلاده يحول دون استيراد الوقود في وقت لا يكفي فيه الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات على حد تعبيره. يأتي ذلك في وقت وصل فيه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى طهران لبحث آخر تطورات ملف المفاوضات الرامية للخروج من الأزمة وخفض التصعيد في المنطقة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف غير محدد ليلة أمس تسبب في اندلاع حريق على متنها، ولم تحدد جنسية هذه الناقلة ولا حتى وجهة الإبحار. إذن روسيا استهدفت أوكرانيا طوال الليلة الماضية بمجموعة من المسيرات، فيما سجل اليوم في سان بطرسبرغ انفجار سيارة ومقتل شخص. إذن سان بطرسبرغ المدينة الروسية. في لندن تتصاعد المخاوف من أن تكون روسيا قد بدأت الإعداد لرد مباشر على الدعم العسكري البريطاني المتزايد لأوكرانيا. ننتقل إلى النيبال. النيبال تعيش كارثة بيئية مع فيضانات مدمرة، مئات الأشخاص مفقودون حتى الساعة، وأيضا هناك بينهم عشرات السواح الأجانب للتخوري.
21: المشهد ليس جديدا على النيبال التي تقع في منطقة زلازل نشطة جدا. 1000 شخص لا يزالون في عدد المفقودين، حيث محيت قرى عدة من الخريطة إثر فيضانات مدمرة ضربت الحدود مع إقليم التيبت الصيني، فيما تجاوزت حصيلة القتلى 270 قتيلا على الأقل، بينهم 393 سائحا أجنبيا من بين المفقودين. أما في الجانب الصيني فتتحدث السلطات عن 1300 شخص مفقود، بينهم 260 أجنبيا، وتفيد هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الفيضانات نجمت عن انهيار جليدي تسبب فيه زلزال بقوة 5.2، بينما رجحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن يكون انهيار صخري جليدي على الحدود بين البلدين قد تسبب بالفيضانات. واجتاحت المياه عدة أودية وأنهار قرب العاصمة كاتماندو، جارفة السيارات ومباني بأكملها. عمليات الإنقاذ تتواصل من الجانبين، وفيما تعهد رئيس الوزراء النيبالي بتسخير كل الإمكانات، دعا الرئيس الصيني إلى تسريع إنقاذ المفقودين وإجلاء السكان المعرضين للخطر.
18: لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب العشرات جراء حرائق الغابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجلاء العائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية. أخيرا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال زيارته إلى جزيرة مايوت الفرنسية تعهد بتشديد مكافحة الهجرة غير النظامية. شكرا جزيلا لكم.

0: Sahara.
1: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بينيديكتا إيديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 16:38 to Only Australia with Serene. Thank you for your company and hope you're enjoying the music. There's so much more to come on the one and only station that delivers the best in new and classic Arabic hits and the hottest in English music. Your Radio 2ME. Let's get back into it.
1: 2ME. Let's see what you got.
2: We know what you want.
3: Listen to me.
4: All the best hits. Non-stop.
1: Your number one hit music station.
4: Yes.
1: 2ME. 2ME. Australia.
5: Suspect now heading north along Bishop Street.
6: Roger that.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
8: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: Because after all, censored titles.

0: It's Serene here on 2ME. You're driving home from work, maybe stuck in bumper-to-bumper traffic. Tune in to 1638 AM, 2ME Australia, for the best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, and that's 2ME.
1: بتوصل لك الخبر بس عبكرة بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24
2: Yeah, why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com The Kingdom Sat is now on the MySat Go app The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه
5: لحظة معدودة تتابعون جولة اخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الاطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز ات ذا زو استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل داينوز at the zoo لفترة محدودة خطط لمغامرتك اليوم
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة دعاوى التأمين دعاوى السيارات العمل والبناء الهجرة بيع شراء وأجار وعمل الوصية أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم أول استشارة مجانية اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100
8: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits شرطة نيو ساوث ويلز العمل معنا يعني المزيد
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك إيمان الحمود
11: أهلا بكم نستهلها بأبرز العناوين غارات إسرائيلية هذا الفجر على جنوب لبنان وعون يرى في المفاوضات حلا وحيدا لتفادي الحرب وزير الخارجية القطري اليوم في إيران لبحث ملف خفض التصعيد في المنطقة قصف روسي على أوكرانيا خلال الليل وفيضانات مرعبة في النيبال والمئات في عدد المفقودين
12: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار
11: أهلا بكم. وصلت إسرائيل تصعيدها العسكري في جنوب لبنان بشن المزيد من الغارات والتفجيرات وحرق المنازل والأراضي الزراعية. مصادر لبنانية أفادت فجر اليوم بتجدد الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من جنوب البلاد. على الرغم من ذلك، فإن الرئيس اللبناني جوزيف عون يرى بأنه لا خيار أمام لبنان سوى التفاوض لتفادي الحرب وتحرير الجنوب. من بيروت، نيكولا نصيف.
2: تقاطعت مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون أمس مع السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى حيال حزب الله، بينما قال عون إن لا خيار سوى استمرار التفاوض مع إسرائيل، مع أنه ليس سهلا وليس سريعا وفيه عراقيل وصعوبات، لكنه أفضل من مواصلة الحرب التي لم تفضي إلا إلى الويلات. قال عيسى مبررا الاعتداءات الإسرائيلية أنها ستتواصل ما لم يلتزم حزب الله وقف النار ويسلم سلاحه. توافق عون وعيسى على المضي في التفاوض وإن بلا نتائج سريعة، تأكيدهما أن البديل من التفاوض هو استمرار الحرب إلا إذا سلم حزب الله سلاحه، وهو ما يرفضه الحزب. أكد الرئيس اللبناني أيضا من دون أن يسمي حزب الله، لكنه يعنيه أنه يخوض حربا ضد الذي يرفض منطق الدولة. على أن حصيلة مواقف الرئيس اللبناني والسفير الأمريكي البارحة تضع الوضع الداخلي في استنزاف مفتوح طويل الأمد، يرجح البعض استمراره إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية على الأقل. استنزاف سياسي عبر تجويد مفاعيل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي ورفض إسرائيل الانسحاب من الجنوب، واستنزاف عسكري من خلال استمرار الغارات وأعمال التفجير وجرف البيوت في الجنوب. نقول نصيف بيروت، مونتي كارلو الدولية.
11: من جهته، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة إقامة المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك على الرغم من تصاعد الضغوط الدولية. إلى إيران، حيث قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه إن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ بلاده يحول دون استيراد الوقود في وقت لا يكفي فيه الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات على حد تعبيره. يأتي ذلك في وقت وصل فيه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى طهران لبحث آخر تطورات ملف المفاوضات الرامية للخروج من الأزمة وخفض التصعيد في المنطقة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف غير محدد ليلة أمس تسبب في اندلاع حريق على متنها، ولم تحدد جنسية هذه الناقلة ولا حتى وجهة الإبحار. إذن روسيا استهدفت أوكرانيا طوال الليلة الماضية بمجموعة من المسيرات، فيما سجل اليوم في سان بطرسبرغ انفجار سيارة ومقتل شخص. إذن سان بطرسبرغ المدينة الروسية. في لندن، تتصاعد المخاوف من أن تكون روسيا قد بدأت الإعداد لرد مباشر على الدعم العسكري البريطاني المتزايد لأوكرانيا. ننتقل إلى النيبال. النيبال تعيش كارثة بيئية مع فيضانات مدمرة، مئات الأشخاص مفقودون حتى الساعة، وأيضا هناك بينهم عشرات السواح الأجانب للتخوري.
12: المشهد ليس جديدا على النيبال التي تقع في منطقة زلازل نشطة جدا. 1000 شخص لا يزالون في عدد المفقودين، حيث محيت قرى عدة من الخريطة إثر فيضانات مدمرة ضربت الحدود مع إقليم التبت الصيني، فيما تجاوزت حصيلة القتلى 270 قتيلا على الأقل، بينهم 393 سائحا أجنبيا من بين المفقودين. أما في الجانب الصيني، فتتحدث السلطات عن 1300 شخص مفقود، بينهم 260 أجنبيا، وتفيد هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الفيضانات نجمت عن انهيار جليدي تسبب فيه زلزال بقوة 5.2، بينما رجحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن يكون انهيار صخري جليدي على الحدود بين البلدين قد تسبب بالفيضانات. واجتاحت المياه عدة أودية وأنهار قرب العاصمة كاتماندو، جارفة السيارات ومبان بأكملها. عمليات الإنقاذ تتواصل من الجانبين، وفيما تعهد رئيس الوزراء النيبالي بتسخير كل الإمكانات، دعا الرئيس الصيني إلى تسريع إنقاذ المفقودين وإجلاء السكان المعرضين للخطر.
11: لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب العشرات جراء حرائق الغابات في شمال شرق الجزائر، حيث اضطرت السلطات لإجلاء العائلات مع امتداد النيران إلى مناطق سكنية وفق وزارة الداخلية. أخيرا، رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو خلال زيارته إلى جزيرة مايوت الفرنسية تعهد بتشديد مكافحة الهجرة غير النظامية. شكرا جزيلا لكم.
0: 2ME with Serene. It's just all about music tonight, I think, and most nights is the way we kind of like to roll. Join me from 7pm Monday to Friday, where we play nothing but the best hits, the newest hits direct from the Middle East. We throw some classic hits in of the Middle East as well, and of course the best in the 60s, 70s, 80s, 90s, and now in English music. In saying that, let's keep going.

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. 2ME Music. No boundaries. No rules.
4: What the f***?
1: 2ME. No limits.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الانتاج. شركة الانتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE Australia.

0: كلمات، رد لي ضحكات، رد لي دمعات، اها لمسات، رد لي حياه، رد لي كلماتي.
1: To Emmy Australia, Sydney Marquand, hope you're having a wonderful evening and thank you for your company. We'll just keep going at the music. Shira ikon akhani akhani akhani astah zghiri. We'll be back with lots more. Ma trohu la mahal.
2: Today's best variety.
3: This is my radio.
4: My summer playlist.
5: Ole.
6: Ole.
7: Is it Billie Jean?
8: What are they saying anyway?
9: From this like party. My radio.
2: You want it? We've got it.
10: Awesome.
2: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
11: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
12: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
13: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au.
14: نزلوا التطبيق حالياً على 2ME.com.au.
15: آخر الأخبار والتطورات الحالية.
16: استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حالياً.
17: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. Dinos at the Zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
18: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000
2: 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia.

0: من MTV وMFM أهلا بكم وإليكم نشرة الثانية نستهلها بأبرز العناوين. في العيد 81 للأمن العام عون العمل الناجح يظهر في الظروف الصعبة. عيسى ما نريده من الحزب أن يسلم سلاحه وما بدنا شي زيادة منه. قصف عنيف على علي الطاهر وتوغل إسرائيلي عند أطراف ميس الجبل. زيارة غامضة كواليس زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية إلى موسكو. أهلا بكم. في لبنان مشهد سياسي يزداد ضبابية ومفاوضات تحيط بها علامات الاستفهام، فيما تتداخل المساعي السياسية مع التطورات الميدانية جنوبا وسط ترقب لما يمكن أن تحمله المرحلة المقبلة. في موازاة ذلك تتواصل جولة السفير الأمريكي واتصالاته بينما يحتفل الأمن العام بعيده في محطة تستعيد فيها المؤسسة دورها في حماية الاستقرار ومواكبة الاستحقاقات الأمنية والوطنية. أما إقليميا ودوليا فالتطورات المتسارعة في إيران تبقي المنطقة أمام احتمالات مفتوحة، فيما تثير زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى موسكو تساؤلات حول الملفات التي طرحت في الكواليس من الحرب في أوكرانيا إلى الملف الإيراني والعلاقات الأمريكية الروسية. إذن نبدأ من عيد الأمن العام ووصولا إلى صراع السيادة، مناسبة تحولت إلى منصة لرسائل سياسية واضحة عنوانها الدولة أولا ومؤسساتها في الواجهة. تقرير شرب الأبي هاشم.
1: وصول فخامة رئيس الجمهورية لماد جوزيف هون.
2: في عيده 81 كان الأمن العام في واجهة المشهد ليس فقط كجهاز أمني وإداري بل كأحد ركائز الدولة في وقت يمر فيه لبنان بمرحلة سياسية وأمنية دقيقة. حملت كلمات المسؤولين رسائل تتجاوز المناسبة.
3: ما تتأثروا بالإعلام وبعض التافهين على السوشيال ميديا، هو بس لأنه أنتوا عم تشتغلوا، لأنه أنتوا زعجينهم، لأنه عم بتحققوا إنجازات، مشان هيك عم بتهجموا عليكم. نحن في صراع غير الصراع مع إسرائيل والجنوب، في صراع داخلي بين ناس ما بدها مؤسسات الدولة، نقيض الدولة، عايشة على ظهر غياب الدولة، وبين أنتوا ونحن اللي بدنا الدولة وبدنا مؤسسات الدولة. منقول لهم شو ما عملتوا نحن مكفين، مش كرمالكم، كرمال المواطن يلي له حق علينا.
2: كلام عون وضع المناسبة في صلب المعادلة السياسية، الدولة في مواجهة من يناقض حضورها والمؤسسات الرسمية أمام تحدي استعادة دورها وحماية المواطن. ومن هنا جاءت رسالة وزير الداخلية أحمد الحجار الذي رأى في حضور رئيس الجمهورية دعما لمؤسسات الدولة، مؤكدا أن الأمن والاستقرار لا ينفصلان عن تطوير المؤسسات وتعزيز قدرتها على خدمة الناس.
4: تحية لفخيمتك على كل الجهود اللي عم تنبذل من قبل فخيمتك وأكيد من قبل كل الحكومة بالدرجة الأولى لإخراج لبنان من الأزمة اللي هو فيها، لتحرير لبنان بدءا من جنوبه وسعيا لتأمين الأمان والاستقرار بكل لبنان.
2: أما المدير العام للأمن العام اللواء حسن الشقير فاختصر مهمته بمعادلة واضحة: أمن لا يقوم على القوة وحدها بل على الانضباط والتنسيق واحترام المواطن وحقوقه.
5: إنه لبنان يواجه اليوم تحديات استثنائية سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تواجه هذه التحديات منفردة. إن حماية لبنان مسؤولية وطنية مشتركة أساسها وحدة الدولة وتكامل مؤسساتها العسكرية والأمنية والتعاون بينها والالتزام بالدستور والقوانين.
2: وبينما كان الاحتفال يكرم مؤسسة عمرها 81 عاما، كان الحدث الأمني والسياسي اليوم يعيد طرح السؤال الأوسع: أي دور للدولة وأي مساحة لمؤسساتها في مرحلة تتشابك فيها التحديات الأمنية مع الصراع على السيادة والقرار؟ وفي هذا المشهد أراد عون أن تكون الرسالة واضحة: الدولة تعزز حضورها والأمن العام أحد عناوين هذا الحضور.
0: ومن المديرية العامة للأمن العام إلى دار الطائفة، طائفة الموحدين الدروز، حيث استكمل السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى جولته على المسؤولين، مؤكدا بعد لقائه شيخ العقل سامي أبي المنى أن المطلوب من حزب الله هو تسليم السلاح فقط لغير. كما شدد عيسى على أن التواصل بين الرئيس عون وحزب الله لا يزال مستمرا.
6: تعرفوا اللبنانية كلهم ملتفقين على وضع واحد، هو انه حزب الله يسلم سلاحه. مسألة مش صايرة بس بقصة لبنان، في عندكم قصة كمان ايران والولايات المتحدة. هيدي المشاكل اللي عم تصير هيدي بتأثر كتير على المحادثات هون، مش مرتبط ديركت بس الموضوع هونيك بيأثر على الحالة بلبنان، لانه بتعرف انه حزب الله هو بعده معلق بالقرارات الايرانية. حزب الله لهلا لا بده يحكي مع الدولة اللبنانية ولا بده يحكي معنا ولا بده يحكي مع إسرائيل، لأنه هو بس عم يأخذ أوامر من إيران. محادثات مع إسرائيل إن كان حزب الله موجود ولا ما كان موجود هي محادثات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل. يعني نحن بالنسبة لنا بدنا نقرب إسرائيل والدولة اللبنانية.
0: في السياق، رد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على اكس على السفير الامريكي الذي قال ردا على سؤال حول موقف جنبلاط: يوم بدو يوم ما بدو وسنتواصل معه قريبا. وكتب جنبلاط: يبدو ان السفير الامريكي ميشيل عيسى وسط انشغالاته الثقافية والسياسية المتعددة لم يتمكن من قراءة ملاحظاتي على الوثيقة المسماة بالإطار الثلاثي التي أرفضها والتي ينبغي استبدالها باتفاقية الهدنة التي نص عليها اتفاق الطائف والقرار 1701. إلى التطورات الأمنية، حيث توغلت قوة إسرائيلية ترافقها دبابات وجرافات عسكرية في الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل منطقة الدبش بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل في المنطقة، إضافة إلى إقدامها على حرق منازل وجرف خيام زراعية كانت موجودة في المكان. وتزامن التوغل مع وصول شاحنة محملة بالمواد المتفجرة استخدمت لتنفيذ تفجير في حي الدبش. كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي صباحا على دفعتين حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطية الفوقة، ملقيا عددا من الصواريخ الارتجاجية التي أحدثت تفجيرا كبيرا تردد صداه في أرجاء المنطقة وتعالت جراءه سحب الدخان الكثيف. في السياق، تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أكواما من الدولارات والذهب بين أنقاض منزل القيادي في قوة الرضوان علي سمير الحاج حسن. وكان حسن قد قتل في غارة إسرائيلية استهدفت مقرا لحزب الله في بلدة أنصار الجنوبية. وتأتي هذه المشاهد في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية في إيران مع انهيار الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي. في نشاط قصر بعبدة، استقبل الرئيس الجمهورية جوزيف عون السفير الإماراتي في لبنان فهد سالم سعيد الكعبي. هذا وأبلغ رئيس الجمهورية وزير الإعلام بول مرقس بتوقيع قانون الإعلام الجديد. كما بحث الطرفان شؤون الوزارة ووسائل الإعلام العامة. كما أحاط مرقس الرئيس بالاتصالات التي أجراها لإدخال مزيد من التحسينات على القانون من قبل المجلس النيابي. في المواقف، توجه رئيس حركة التغيير المحامي ألي محفوظ برسالة إلى المجتمع الدولي وتحديدا إلى السفير الأمريكي في سوريا توم براك.
7: Before anyone attempts to shape Lebanon's future, they must understand Lebanon, learn its history and recognize the importance of this country. Lebanon is not a footnote on the map of the region, not a bargaining chip at a negotiating table, and certainly not a commodity to be bought, sold, or traded among states. Lebanon cannot be understood through deals and balances of power alone.
0: في إطار مكافحة الفساد وحماية السلام الصحية، داهمت أمن الدولة مستودعات شركة في منطقة شنعير بعد معلومات عن إعادة بيع معدات وأدوية طبية مستعملة في العمليات الجراحية. وأفادت التحقيقات بضبط معدات وأدوات مستعملة إضافة إلى منتجات طبية منتهية الصلاحية وأخرى أزيلت تواريخ انتهاء صلاحياتها واستبدلت بملصقات جديدة، كما ضبطت أدوات جرى تزوير بلد منشأها بتحويلها من تركيا إلى أمريكا بهدف تحقيق أرباح مادية، وقد ختمت المستودعات بالشمع الأحمر، وأوقف صاحب الشركة ومديرها ومديرها المالي وتسعة موظفين، إضافة إلى مراقب صحي تابع لوزارة الصحة، وأحيل الملف والموقوفون والمضبوطات أيضا إلى النيابة العامة المالية. رئيس البرلمان الإيراني يدعو إلى الثقة في الحكومة والبعد عن الخلافات واستنزاف القدرات الداخلية، وبيزيشكيان وقليباف يدافعان عن التفاوض لمصلحة إيران، والعين على زيارة رئيس وزراء قطر طهران.
8: مع تكثيف المساعي الدبلوماسية من قبل الوسيطين الباكستاني والقطري لدفع الجانبين الأمريكي والإيراني إلى العودة لطاولة التفاوض، دافع الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان عن خيار المفاوضات والحوار. ففي تصريحاته قال إن الحرب ليست دائما طريقا لتجاوز المشكلات، وأن نهج بلاده يقوم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاعل والمفاوضات. كما شدد بيزيشكيان أن من دافعوا عن مذكرة التفاهم يفكرون في مصلحة البلاد ورفعتها، وهو تصريح يتعارض مع تفكير قادة الحرس الثوري. بدوره اتخذ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف موقفا مماثلا، إذ رد على رئيس تحرير صحيفة كيهان وممثل المرشد الإيراني الذي طالب برفض الحوار قائلا: ليست قيمة بحد ذاتها وليست محرما. وقال أن البعض يتنصل من مسؤولية التفاوض مع العدو ثم ينتظر لكي يسمي كل إنجاز يحققه فريق التفاوض خيانة. وتأتي تلك المواقف فيما من المرتقب أن يزور رئيس وزراء قطر طهران في مسعى لإحياء المسار الدبلوماسي، بعدما توعدت واشنطن بزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران من خلال فرض عقوبات على شركائها التجاريين. في المقابل تدرس الولايات المتحدة إعادة تفعيل محاكم الغنائم البحرية، وهي آلية قانونية تعود إلى حقبة الحرب الأهلية الأمريكية، بهدف مصادرة النفط والبضائع من السفن المرتبطة بإيران وبيعها وتحويل عائداتها إلى الخزانة الأمريكية، في خطوة تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب من خلالها إلى تعزيز الحصار المفروض على طهران والمساهمة في تغطية تكاليف الحرب.
0: دوليا، مدير CIA في موسكو بعيدا عن الأضواء في توقيت تختلط فيه حسابات الحرب بمحاولات واشنطن إبقاء باب التواصل مفتوحا. التفاصيل في هذا التقرير لشربل أبي هاشم.
2: في موسكو تحركت قناة لا تحتاج إلى بيانات ولا مؤتمرات صحفية. مدير CIA جون راتكليف وصل إلى العاصمة الروسية والتقى مسؤولين في الاستخبارات من دون أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين. زيارة قصيرة لكن توقيتها ثقيل فيما الحرب في أوكرانيا عالقة، والاتصالات السياسية بين واشنطن وموسكو تبحث عن منفذ. الكرملين أكد أن بوتين أبلغ بنتائج المحادثات لكنه أبقى مضمونة.

0: listen to me, my friend. We are Lebanese people. يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك. We are نحن شو شغلتنا. We are business. نحن Lebanese people شغلتنا ننزع كل شيء موجود وبطالوا ايدنا. ما بعرف اذا فهمت علي. اذا عندك شغله يا اخي تخربها سلمها او طيلها لللبنانيز. نحن شغلتنا ننزعها وبعدين نعن. انتبه من عن بس نخلص منها. شغلتنا نعن ونقعد ننعيها انه يا الله تزعج. شغلتنا كذلك نخرب كل شيء وبعدين نترسم ونقول لم يتبقى لنا اي شيء. شغلتنا على مراحل. انتبه. اول مرحله الدمار مثلا. الدمار شغلنا. وثاني مرحله نظم الريتي عن الدمار. اول مرحله مثلا الفوضى شغلنا. وثاني مرحله النعي على الفوضى. شغلتنا بالمختصر يا غابة مطلقة نحن مشجرين نحن صادين نحن مربين يا عيطوا للسوريين. يعني شغلتنا تخريب الأمن أولا، ثانيا طلب السوريين ليعملوا الأمن، وثالثا على ثلاث مراحل صارت. ثالثا تذمر من السوريين أنه يا أخي تفضل لا السوريين بدوا يعملوا الأمن هيك. ونحن على فكرة لشو طالبين الأمن؟ نحن طالبين الأمن لنطق حنك. يعني من بعد ما خربنا البلاد كلها مع شجراتها طالع عبالنا هلأ نطق حنك. والله منمسط بطقته. يعني مثل صوت الدربكة بالنسبة لأنا بيعني شيء حنين ممكن تراث. لا أكيد بدنا سوريا أو أي أمن كمان مرق على تاريخنا بالحرب. بدنا أخي يعني بدنا فعلا بدنا ناس يهتموا بالأمور اللي نحنا مش فاضيين نضيع وقتنا فيها مثلا مثل الأمن مثل الاستقلال مثل وحدة البلاد مثل الحوار. شالش خبريات هذه اشياء ثانويه نحن مشغولين. يعني نحن ما فاضين لها. نحن عندنا تقييس بلاطنين مش ظابطه على كروشنا كمان بالبنطلون التلياني والاخيه. يعني ما تزعل مني اللي اللي اللي اللي, اللي ما بيسع كرشنا. يعني هذا شو هذا دفو هذا من ايطاليا جاي دفو بكم لانه لك لا يفوت كرشك فيه بده يكونوا إجراء أطول منك بشي نص متر. شو هذا؟ شو الصناعة والمتحضر؟ نحن مشغولين. يعني معقول يعني شغلتنا هذه نضيع وقت والبلاطنين هذا؟ نحن مشغولين. نحن بدنا نظهر بدنا نسهر بدنا نرقص زي ترافولتا إذا قدرنا. نحن بدنا عنا نشرة أخبار بدنا نقدمها مثل ما بيقدموها الأمريكان مقتضبة مقطعة سريعة بس بفرق وحيد عنهم إنها فاشلة وهبيلة وريحتها سمنة حموية بدل الزبدة وتوم بدل المايونيز. شو لك نحن فاضيين. نحن مشغولين. نحن بدنا نخرب الساعات والغسالات والبرادات والتلفزيونات. هودي الغرب بيخترعون. شو الغرب ما الغرب عم الغرب مستعمرنا. بيبعت لك كتالوج احنا فاضيين نقرا كتالوج معنا بعدين it's too late. هذا الكتالوج ما فينا نقراه لانه صار بالاذان اساسا. ومع انه الاذان عنا ريت بيشتغل نحن ماشيين وعلى الكتالوجات وهذا ارقى لخيه. مادام شغلنا يعني تصور كابس لدرجه انه ما فاضيين نعرف شو السر. يعني شو السبب لحتى لي الحالي ما كانت تعرف تجلس من 12 سنة لليوم. ما شغلتنا طيب. ما هي أيادي خارجية عم تلعب بمصيرنا وخلصنا. نحن شو دخل هول دول كبيرة عم بعض صوفينا. أما نحن فإذا بترجع لأنه إذا بتسألنا إذا بتحب تاخذ رأينا والله ما معنا خبر شو عم بيصير ليه عم بيصير فينا. نحن قبلي بشرف وحياة ولادك، وهذا اللي شايفه انت طالع بالعكس على الكورنيش مسكين الله يسامحه ممعمي قلبه أرهقته الحرب صدق. هذا اللي بينط عن الصف كله وبيفوت راسه من طاقة الفرن بده خبزة، ما أنا جوعان جاي أمي الخبز لأولاده. شوف ما شايف الصف، ما شايف، كدر كدر، حزن عميق. وهذا اللي بده ينجح كمان بدون فحص، هذا ما تزعل منه، هذا ما فيك، ما هذا يتيم، يتيم هو، والفحص بده يحطه بموقف حريجي، حدا بيفحص يتيم؟ الله بيقولها. طيب شوفي، ليش انت ما بتشوف انه رغم كل هالنكسات بعدنا قادرين نستلم ادخن مخلوق بالبشرية من زعبر على الله وما بيعرف؟ هلا طلع هاي مش خياط، ركبت لها يا ريس موتور فراري، شو رايك؟ طلع سوق وفلتنا بريش الرادياتور لانه ما له عاصي، ماشي السياره فرجي بلا، بس هن بالشيت مدري ليه حاطينها، يعني بيحطوها لانه زي يعني ممكن انه مثلا تحمى السياره، بس منين بدها تحمى؟ ما راح تحمى. انا عندي طريقه اخي، ما بخلي لك اياها تشوف الحماوي. هاي شغلتنا ما يدير، تخريب للموجود على اساس انه تعديل للموجود، وتاسيس لتخريب اي شيء ممكن يجي بالمستقبل، ومحضرين له تعديل لقانون معدل، الفيتاس معدل، 110 معدل، وعلى المعدل. واللزة انك اذا بتاخد هوياتنا كلياتنا ما في واحد مذكور على هويته انه هاي شغلته، يمكن لانه هالمصلحة هاي بعد ما قلق أسر، هاتي خلقة بتكون هبة من الله. نحنا معلش، نحنا مثل التلميذ البهلة والمستذكي، أو الذكي كتير وذكاء أكبر من عمره وغلطه وخبروه فهبلة. منيح، تلميذ أهم مشاريعه وإنجازاته إنه قدر عمل هو ومن كل قوته، بس ظهر لحظة الناظر للصف، وبس رجع الناظر بعد عاقل، ومثل التوتو اللي أكيد سامعين فيه، مثل التوتو بس اللي كتير مبسوط إنه عملت هو هو هو هو، وهذا الحمار اللي هو الناظر ما عرف مين عمل هو هيك. يا لطيف شو هالإنجاز أساساً؟ لشو هالمستقبل من بعد شو رح يصير؟ شو بتعمل؟ والأبشع من هيك، لو بيعرف هذا أنه الناظر عرف مين عمل وقافره وما قال له شيء، كل همه أنه بس هو رجع وصار بالصف ما حدا بقى يعمل هو. يا أخي الناظر مش مؤيد عقله عليه، فضيله يا الله.
1: مع كل إشراءة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة واحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو تي أم إي 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكم.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لمن فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعطريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بينت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدار يلي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility, and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا منقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا، ما في شيء مستحيل، دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد منوصل. ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكن بحياتكن العائلية والمهنية. Two M E.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موضوع.

0: انتو سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، واكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو تام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي ابدا، الصوت لاخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل اخبارنا، واكيد دائما عبر اثيرنا راديو تام اي 1638 ام من وراء الميكروفون دليلة اسكندر معك.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: 1638 AM 2ME. عطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
8: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: هي الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
10: إيمان الحمود.
9: نشرة للأخبار نستهلها بالعناوين: تصعيد متواصل في جنوب لبنان وقتيلة جراء غارة إسرائيلية وسط الحديث عن جولة مقبلة من المفاوضات. وزير الخارجية القطري يجري مباحثات في طهران حول مضيق هرمز وخفض التصعيد. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. التصعيد في جنوب لبنان لافت ومتواصل منذ فجر اليوم. سيدة قتلت جراء غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني، في حين اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين باتجاه قواته في هذه المنطقة. تفاصيل منى تويبية.
11: عاد جنوب لبنان إلى دائرة الاستهدافات الإسرائيلية المكثفة، فقد استهدف الطيران الإسرائيلي على دفعتين حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطية بصواريخ ارتجاجية أحدثت انفجارات عنيفة تردد صداها في المنطقة، وارتفعت سحب كثيفة من الدخان. وكانت إسرائيل شنت ليلا غارة على منطقة الواقع بين بلدتي زوتر الشرقية وميفدون بعد يوم شهد تفجيرات ضخمة في بني حيان ويحمر شقيف وبيوت السياد إلى جانب قصف المدفعي طال مجرى نهر الليطاني. هذا التصعيد يأتي في وقت يتواصل فيه الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يفترض أن تستضيفها روما الشهر المقبل. الرئيس اللبناني جوزيف عون أقر بأن طريق التفاوض ليس سهلا وأنه محفوف بالعراقيل والصعوبات، لكنه شدد على أن المفاوضات مهما تعقدت تبقى أفضل من العودة إلى الحرب. وهكذا يمضي المشهد اللبناني على مسارين متوازيين، طاولة التفاوض تبحث عن مخرج من الأزمة، وميدان لا تزال نيرانه مشتعلة رغم وقف إطلاق النار.
9: وفي إيران يستمر الحراك الدبلوماسي مع زيارة رئيس الوزراء القطري، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران، حيث عقد لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد في المنطقة. نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر بناه قال إن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية بدأ يحول دون قدرة البلاد على استيراد الوقود في وقت لا يكفي فيه الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. ومن موسكو أعلن السفير الإيراني أن الرئيس مسعود بازشكيان سيلتقي الأسبوع المقبل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرقيزستان. أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أنه أصدر التوجيهات للاستعداد لتعزيز قوته في الضفة الغربية، وذلك قبيل الأعياد اليهودية في ظل تصاعد أعمال العنف في هذه المنطقة. في الأثناء صنفت الولايات المتحدة مجموعة من المنظمات الداعمة للفلسطينيين كمنظمات إرهابية. التفاصيل مع كسامي الأشرقي.
12: صنفت الولايات المتحدة حركة باليستاين أكشن المؤيدة لفلسطين والناشطة في بريطانيا منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب الحركة الإيطالية أوتسيتيتشي إنفانتيالي وحركة مسار بديل المؤيدة للفلسطينيين. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الحركات الثلاث جماعات إرهابية عنيفة تنتمي إلى أقصى اليسار، بينما قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن ستستخدم كامل ثقل أدواتها الاقتصادية ضد هذه الجماعات. من جهته رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالقرار، وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت في نيسان أبريل الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا بالسعي إلى فرض نظام عالمي افتراسي عبر حملات قمعية ضد المعارضين. وكانت بريطانيا قد صنفت أيضا باليستاين أكشن منظمة إرهابية في قرار طعنت فيه الحركة التي تأسست عام 2020، ونددت الحركة أيضا بهذا القرار الأمريكي معتبرة أنه يهدد حرية التعبير والحرية المدنية. وتأتي هذه الخطوة الأمريكية في إطار سياسة ينتهجها الرئيس دونالد ترامب منذ بدء ولايته الثانية تستهدف جماعات أقصى اليسار.
9: أعلنت قيادات وحدات حماية المرأة الكردية أنها بحثت مع وزارة الداخلية السورية مسألة دمج عديدها في هيكلية الوزارة، وذلك بعد يومين من إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية والتي انضوت المقاتلات الكرديات تحت مظلتها. في النيبال ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين بالأمس إلى أكثر من 400 قتيل على الأقل وعشرات المفقودين، بينهم أيضا سياح تم التواصل مع ذويهم ولكن لا يمكن التواصل معهم حتى الساعة بحسب السلطات النيبالية. أعلن خفر السواحل الموريتاني إنقاذ أكثر من 160 مهاجرا بينهم 17 طفلا، وذلك بعد تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم قبالة السواحل الموريتانية. في خبر بيئي آخر، سجلت ألمانيا رقما قياسيا لحالات الوفاة المرتبطة بالحر هذا الصيف، بلغ 15800 حالة في ظل موجات الحر القاسية والمتتالية التي شهدتها القارة الأوروبية. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نعود ونلقاكم غدا، إلى اللقاء.

0: صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بتدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو تأمي 16.8 AM، ما ألكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لن تواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر معك.
1: This is Saya Saint of the Hour on 16.38 2ME Australia. قديس الساعة سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا، وكان مجنون بالله، الدنياويات ما بتعني أبدا. هوني كنهار كانت الحرارة تحت 40 درجة مثل ما معروف بروسيا، حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة، بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة، ومعروف عن الضيعة وزعيمة أنه منهم مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري، فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدي. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مؤخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عيني، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Saya Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 16.38 2ME Australia.

0: QME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First.
1: عم تسأل بهالوقت شو بدك تعمل او هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل، بقول لك انت وعلى الطريق، ما عليك غير تحط 1638 AM واكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة ما بتشوش ابدا ابدا ابدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ اكيد عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية
1: كامل. الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بالصدق، يوعد بالتضحية، ويوعد بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.

هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.

0: درب الألام يمكن كتيرة، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض، المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنان العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة. هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل قضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كاملة.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوا وبكل محلات السمانة العربية.
6: هي الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
7: إيمان الحمود،
6: نشرة للأخبار نستهلها بالعناوين. تصعيد متواصل في جنوب لبنان وقتيلة جراء غارة إسرائيلية وسط الحديث عن جولة مقبلة من المفاوضات. وزير الخارجية القطري يجري مباحثات في طهران حول مضيق هرمز وخفض التصعيد، وارتفاع حصيلات ضحايا الفيضانات في النيبال.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم. التصعيد في جنوب لبنان لافت ومتواصل منذ فجر اليوم. سيدة قتلت جراء غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني، في حين اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين باتجاه قواته في هذه المنطقة. تفاصيل منى تويبية.
8: عاد جنوب لبنان إلى دائرة الاستهدافات الإسرائيلية المكثفة، فقد استهدف الطيران الإسرائيلي على دفعتين حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية النبطية بصواريخ ارتجاجية أحدثت انفجارات عنيفة تردد صداها في المنطقة، وارتفعت سحب كثيفة من الدخان. وكانت إسرائيل شنت ليلا غارة على منطقة الواقع بين بلدتي زوتر الشرقية وميفدون بعد يوم شهد تفجيرات ضخمة في بني حيان ويحمر شقيف وبيوت السياد إلى جانب قصف مدفعي طال مجرى نهر الليطاني. هذا التصعيد يأتي في وقت يتواصل فيه الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يفترض أن تستضيفها روما الشهر المقبل. الرئيس اللبناني جوزيف عون أقر بأن طريق التفاوض ليس سهلا وأنه محفوف بالعراقيل والصعوبات، لكنه شدد على أن المفاوضات مهما تعقدت تبقى أفضل من العودة إلى الحرب. وهكذا يمضي المشهد اللبناني على مسارين متوازيين، طاولة التفاوض تبحث عن مخرج من الأزمة، وميدان لا تزال نيرانه مشتعلة رغم وقف إطلاق النار.
6: وفي إيران يستمر الحراك الدبلوماسي مع زيارة رئيس الوزراء القطري، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران، حيث عقد لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد في المنطقة. نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر بناه قال إن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية بدأ يحول دون قدرة البلاد على استيراد الوقود في وقت لا يكفي فيه الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. ومن موسكو أعلن السفير الإيراني أن الرئيس مسعود بازشكيان سيلتقي الأسبوع المقبل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرقيزستان. أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أنه أصدر التوجيهات للاستعداد لتعزيز قوته في الضفة الغربية، وذلك قبيل الأعياد اليهودية في ظل تصاعد أعمال العنف في هذه المنطقة. في الأثناء صنفت الولايات المتحدة مجموعة من المنظمات الداعمة للفلسطينيين كمنظمات إرهابية. التفاصيل مع كسامي الأشرقي.
9: صنفت الولايات المتحدة حركة باليستاين أكشن المؤيدة لفلسطين والناشطة في بريطانيا منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب الحركة الإيطالية أوتسيتيتشي إنفانتيالي وحركة مسار بديل المؤيدة للفلسطينيين. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الحركات الثلاث جماعات إرهابية عنيفة تنتمي إلى أقصى اليسار، بينما قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن ستستخدم كامل ثقل أدواتها الاقتصادية ضد هذه الجماعات. من جهته رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالقرار، وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت في نيسان أبريل الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا بالسعي إلى فرض نظام عالمي افتراسي عبر حملات قمعية ضد المعارضين. وكانت بريطانيا قد صنفت أيضا باليستاين أكشن منظمة إرهابية في قرار طعنت فيه الحركة التي تأسست عام 2020، ونددت الحركة أيضا بهذا القرار الأمريكي معتبرة أنه يهدد حرية التعبير والحرية المدنية. وتأتي هذه الخطوة الأمريكية في إطار سياسة ينتهجها الرئيس دونالد ترامب منذ بدء ولايته الثانية تستهدف جماعات أقصى اليسار.
6: أعلنت قيادات وحدات حماية المرأة الكردية أنها بحثت مع وزارة الداخلية السورية مسألة دمج عديدها في هيكلية الوزارة، وذلك بعد يومين من إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية والتي انضوت المقاتلات الكرديات تحت مظلتها. في النيبال ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين بالأمس إلى أكثر من 400 قتيل على الأقل وعشرات المفقودين، بينهم أيضا سياح تم التواصل مع ذويهم ولكن لا يمكن التواصل معهم حتى الساعة بحسب السلطات النيبالية. أعلن خفر السواحل الموريتاني إنقاذ أكثر من 160 مهاجرا بينهم 17 طفلا، وذلك بعد تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم قبالة السواحل الموريتانية. في خبر بيئي آخر، سجلت ألمانيا رقما قياسيا لحالات الوفاة المرتبطة بالحر هذا الصيف، بلغ 15800 حالة في ظل موجات الحر القاسية والمتتالية التي شهدتها القارة الأوروبية. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نعود ونلقاكم غدا، إلى اللقاء.

أغاني كتير بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما على راديو تي أم إي. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.

0: غنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا
2: يطعمي أسرع يوم ويوم جديد بيبدأ يوم بيروح ويوم تاني بيجي يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا إلى أثير راديو تي أم إي 1638 AM من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل داينوز at the zoo لفترة محدودة خطط لمغامرتك اليوم
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية نقل الملكية شراء وبيع البيوت العقود التجارية وكتابة الوصية وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000 شاد بارتنرز ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل
2: الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا نستفيد من حياتنا ومن أيامنا حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع إلى الأمام وكل شي بيضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخلي ورانا
5: Going down, down.

0: سوا من كفي معكم ومنروح سوا إلى الزميل عصام خليل ليوفينا بآخر الأخبار.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: هي الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
9: إيمان الحمود،
8: نشرة للأخبار نستهلها بالعناوين. تصعيد متواصل في جنوب لبنان وقتيلة جراء غارة إسرائيلية وسط الحديث عن جولة مقبلة من المفاوضات. وزير الخارجية القطري يجري مباحثات في طهران حول مضيق هرمز وخفض التصعيد. وارتفاع حصيلات ضحايا الفيضانات في النيبال.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. التصعيد في جنوب لبنان لافت ومتواصل منذ فجر اليوم. سيدة قتلت جراء غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني، في حين اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين باتجاه قواته في هذه المنطقة. تفاصيل منى توبية.
10: عاد جنوب لبنان إلى دائرة الاستهدافات الإسرائيلية المكثفة، فقد استهدف الطيران الإسرائيلي على دفعتين حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطية بصواريخ ارتجاجية أحدثت انفجارات عنيفة تردد صداها في المنطقة وارتفعت سحب كثيفة من الدخان. وكانت إسرائيل شنت ليلا غارة على منطقة الواقع بين بلدتي زوتر الشرقية وميفدون بعد يوم شهد تفجيرات ضخمة في بني حيان ويحمر شقيف وبيوت السياد إلى جانب قصف مدفعي طال مجرى نهر الليطاني. هذا التصعيد يأتي في وقت يتواصل فيه الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يفترض أن تستضيفها روما الشهر المقبل. الرئيس اللبناني جوزيف عون أقر بأن طريق التفاوض ليس سهلا وأنه محفوف بالعراقيل والصعوبات، لكنه شدد على أن المفاوضات مهما تعقدت تبقى أفضل من العودة إلى الحرب. وهكذا يمضي المشهد اللبناني على مسارين متوازيين، طاولة التفاوض تبحث عن مخرج من الأزمة، وميدان لا تزال نيرانه مشتعلة رغم وقف إطلاق النار.
8: وفي إيران يستمر الحراك الدبلوماسي مع زيارة رئيس الوزراء القطري، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران، حيث عقد لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد في المنطقة. نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر بناه قال إن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية بدأ يحول دون قدرة البلاد على استيراد الوقود في وقت لا يكفي فيه الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. ومن موسكو أعلن السفير الإيراني أن الرئيس مسعود بازشكيان سيلتقي الأسبوع المقبل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرقيزستان. أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أنه أصدر التوجيهات للاستعداد لتعزيز قوته في الضفة الغربية، وذلك قبيل الأعياد اليهودية في ظل تصاعد أعمال العنف في هذه المنطقة. في الأثناء صنفت الولايات المتحدة مجموعة من المنظمات الداعمة للفلسطينيين كمنظمات إرهابية. التفاصيل مع كسامي الأشرقي.
11: صنفت الولايات المتحدة حركة باليستاين أكشن المؤيدة لفلسطين والناشطة في بريطانيا منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب الحركة الإيطالية أوتسيتيتشي إنفانتيالي وحركة مسار بديل المؤيدة للفلسطينيين. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الحركات الثلاث جماعات إرهابية عنيفة تنتمي إلى أقصى اليسار، بينما قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن ستستخدم كامل ثقل أدواتها الاقتصادية ضد هذه الجماعات. من جهته رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالقرار، وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت في نيسان أبريل الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا بالسعي إلى فرض نظام عالمي افتراسي عبر حملات قمعية ضد المعارضين. وكانت بريطانيا قد صنفت أيضا باليستاين أكشن منظمة إرهابية في قرار طعنت فيه الحركة التي تأسست عام 2020، ونددت الحركة أيضا بهذا القرار الأمريكي معتبرة أنه يهدد حرية التعبير والحرية المدنية. وتأتي هذه الخطوة الأمريكية في إطار سياسة ينتهجها الرئيس دونالد ترامب منذ بدء ولايته الثانية تستهدف جماعات أقصى اليسار.
8: أعلنت قيادات وحدات حماية المرأة الكردية أنها بحثت مع وزارة الداخلية السورية مسألة دمج عديدها في هيكلية الوزارة، وذلك بعد يومين من إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية والتي انضوت المقاتلات الكرديات تحت مظلتها. في النيبال ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين بالأمس إلى أكثر من 400 قتيل على الأقل وعشرات المفقودين، بينهم أيضا سياح تم التواصل مع ذويهم ولكن لا يمكن التواصل معهم حتى الساعة بحسب السلطات النيبالية. أعلن خفر السواحل الموريتاني إنقاذ أكثر من 160 مهاجرا بينهم 17 طفلا، وذلك بعد تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم قبالة السواحل الموريتانية. في خبر بيئي آخر، سجلت ألمانيا رقما قياسيا لحالات الوفاة المرتبطة بالحر هذا الصيف بلغ 15800 حالة في ظل موجات الحر القاسية والمتتالية التي شهدتها القارة الأوروبية. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نعود ونلقاكم غدا، إلى اللقاء.

دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل، التعنيف للمرأة، وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة، ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا. اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب، للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.

SSCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. منعيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لما بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة، صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid، وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا، هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. منقله على الطريقة اللبنانية جون بول 2 we love you، جون بول 2 pray for all religions، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: واسعد بإيديك يا
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا، أثير الراديو تي ام اي 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا ودائما عبر راديو تي ام اي 1638 AM. دليدا اسكندر معيكي. الزعل دايما بين الأصدقاء، أو الزعل بالبيت، أو الزعل بمجتمعنا، يمكن أوقات بيتطور إلى حقد. خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد، لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hip music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر

0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا، ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا، ولو على

ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا، ولو هيك بتطلعوا منا، ولو ما تعودوا تسألوا عنا.

بسمي على شفاف الوفاة كنا

تترك المجروح مجروح عفراكم صفاء

ولو ولو

Falou!

ولو ولو ولو ولو ولو هيك بتطلعوا منا ما تعودوا تسألوا عنا.

بسمي على شفاف الوفاكي.

ولو ريقك تترك المجروح مجروح.

ولو هيك بتطلعوا منا ما تودوا تسألوا.

0: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي أم إي. فاصل صغير وعودة لألكن.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: هي الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
9: إيمان الحمود.
8: نشرة للأخبار نستهلها بالعناوين: تصعيد متواصل في جنوب لبنان وقتيلة جراء غارة إسرائيلية وسط الحديث عن جولة مقبلة من المفاوضات. وزير الخارجية القطري يجري مباحثات في طهران حول مضيق هرمز وخفض التصعيد. وارتفاع حصيلات ضحايا الفيضانات في النيبال.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. التصعيد في جنوب لبنان لافت ومتواصل منذ فجر اليوم. سيدة قتلت جراء غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني، في حين اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين باتجاه قواته في هذه المنطقة. تفاصيل منى توبية.
10: عاد جنوب لبنان إلى دائرة الاستهدافات الإسرائيلية المكثفة، فقد استهدف الطيران الإسرائيلي على دفعتين حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطية بصواريخ ارتجاجية أحدثت انفجارات عنيفة تردد صداها في المنطقة، وارتفعت سحب كثيفة من الدخان. وكانت إسرائيل شنت ليلا غارة على منطقة الواقع بين بلدتي زوتر الشرقية وميفدون بعد يوم شهد تفجيرات ضخمة في بني حيان ويحمر شقيف وبيوت السياد إلى جانب قصف المدفعي طال مجرى نهر الليطاني. هذا التصعيد يأتي في وقت يتواصل فيه الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يفترض أن تستضيفها روما الشهر المقبل. الرئيس اللبناني جوزيف عون أقر بأن طريق التفاوض ليس سهلا وأنه محفوف بالعراقيل والصعوبات، لكنه شدد على أن المفاوضات مهما تعقدت تبقى أفضل من العودة إلى الحرب. وهكذا يمضي المشهد اللبناني على مسارين متوازيين، طاولة التفاوض تبحث عن مخرج من الأزمة، وميدان لا تزال نيرانه مشتعلة رغم وقف إطلاق النار.
8: وفي إيران يستمر الحراك الدبلوماسي مع زيارة رئيس الوزراء القطري، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران، حيث عقد لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد في المنطقة. نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر بناه قال إن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية بدأ يحول دون قدرة البلاد على استيراد الوقود في وقت لا يكفي فيه الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. ومن موسكو أعلن السفير الإيراني أن الرئيس مسعود بزشكيان سيلتقي الأسبوع المقبل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرقيزستان. أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أنه أصدر التوجيهات للاستعداد لتعزيز قوته في الضفة الغربية، وذلك قبيل الأعياد اليهودية في ظل تصاعد أعمال العنف في هذه المنطقة. في الأثناء صنفت الولايات المتحدة مجموعة من المنظمات الداعمة للفلسطينيين كمنظمات إرهابية. التفاصيل مع كسامي الأشرقي.
11: صنفت الولايات المتحدة حركة باليستاين أكشن المؤيدة لفلسطين والناشطة في بريطانيا منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب الحركة الإيطالية أوتسيتيتشي إنفانتيالي وحركة مسار بديل المؤيدة للفلسطينيين. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الحركات الثلاث جماعات إرهابية عنيفة تنتمي إلى أقصى اليسار، بينما قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن ستستخدم كامل ثقل أدواتها الاقتصادية ضد هذه الجماعات. من جهته رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالقرار، وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت في نيسان أبريل الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا بالسعي إلى فرض نظام عالمي افتراسي عبر حملات قمعية ضد المعارضين. وكانت بريطانيا قد صنفت أيضا باليستاين أكشن منظمة إرهابية في قرار طعنت فيه الحركة التي تأسست عام 2020، ونددت الحركة أيضا بهذا القرار الأمريكي معتبرة أنه يهدد حرية التعبير والحرية المدنية. وتأتي هذه الخطوة الأمريكية في إطار سياسة ينتهجها الرئيس دونالد ترامب منذ بدء ولايته الثانية تستهدف جماعات أقصى اليسار.
8: أعلنت قيادات وحدات حماية المرأة الكردية أنها بحثت مع وزارة الداخلية السورية مسألة دمج عديدها في هيكلية الوزارة، وذلك بعد يومين من إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية والتي انضوت المقاتلات الكرديات تحت مظلتها. في النيبال ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين بالأمس إلى أكثر من 400 قتيل على الأقل وعشرات المفقودين، بينهم أيضا سياح تم التواصل مع ذويهم ولكن لا يمكن التواصل معهم حتى الساعة بحسب السلطات النيبالية. أعلن خفر السواحل الموريتاني إنقاذ أكثر من 160 مهاجرا بينهم 17 طفلا، وذلك بعد تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم قبالة السواحل الموريتانية. في خبر بيئي آخر، سجلت ألمانيا رقما قياسيا لحالات الوفاة المرتبطة بالحر هذا الصيف، بلغ 15800 حالة في ظل موجات الحر القاسية والمتتالية التي شهدتها القارة الأوروبية. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نعود ونلقاكم غدا، إلى اللقاء.

دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا وأيضا عبر tme.com.au. من وراء الميكروفون داليدا إسكندر معيكي. منكفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم.

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحن بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة. حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكم بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا وبنسمع جميع آرائكم، آرائكم الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر راديو 2ME 1638 AM. دليدا اسكندر معيكي. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down?

0: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. تحس المصرية الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقول إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: biggest, biggest hits.
1: من راديو تو ام اي ونغطى النيو. مع تحياتي لكم وليد توفيق.
0: From the biggest singers.
2: مع كورتوني كي.

0: حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحن منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنا كنت حب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: هي الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
8: ليال بشارة.
7: نستهل فترة مباشرة من مونت كارلو الدولية بنشرة الأخبار، وهذه عناوينها. رئيس الوزراء القطري في طهران لبحث ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز عشية مرور 6 أشهر منذ بدء الحرب. قتيلة في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين. زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية إلى موسكو تتفاعل، إعلان أوكراني عن مفاوضات قريبا مع تصعيد روسي ضد كييف ومدن أخرى. في نشرة مئات القتلى في نيبال والمفقودين في الصين جراء فيضانات جليدية مدمرة عند الحدود بينهما.
8: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. يكمل التصعيد الأمريكي الإيراني شهره السادس فجر يوم غد على وقع حراك دبلوماسي باتجاه إيران، إذ أجرى اليوم رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني في طهران محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف. تناولت خفض التصعيد والعمل على وضع إطار عمل مرحلي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت مع سلطنة عمان عبر مضيق هرمز. هرمز. علق البيت الأبيض على الحراك الدبلوماسي قائلا إن لا مفاوضات جارية حاليا مع طهران، وتعاني إيران أزمة وقود بسبب الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها ويحول دون استيراد الوقود. ما بين موقفي الولايات المتحدة وإيران، هل تنجح الوساطة مجددا في الدفع قدما باتفاق؟ يجيبنا علي الباشا من طهران.
9: زيارة تهدف في الدرجة الأولى إلى الربط بين المسارين الدبلوماسيين اللذين تم تفعيلهما في الأيام الأخيرة. المسار الأول الذي بدأ بزيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران ولقائه كبار المسؤولين الإيرانيين بهدف التمهيد لعودة الطرفين إلى مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين طهران وواشنطن. والمسار الثاني الذي كشفت عنه زيارة وزير خارجية سلطنة عمان إلى طهران والإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطار إيراني عماني فيما يتعلق بتحديد مسارات الملاحة البحرية في مضيق هرمز. في الأول لم تغلق طهران الباب وأكدت تمسكها بمذكرة التفاهم شرط التزام واشنطن بتعهداتها، وفي المسار الثاني أكدت التوصل إلى اتفاق مع مسقط مرض لكلتا الدولتين المشاطئتين للمضيق، رغم التأكيد على أن هذا الاتفاق لا يعني فتح مضيق هرمز الذي أكد الحرس الثوري في بيانه أنه لن يفتح إلا بعد التزام واشنطن بتعهداتها المتمثلة برفع الحصار البحري وتجميد العقوبات عن قطاع النفط الإيراني والإفراج عن جزء من الأموال والإيرانية المجمدة في الخارج. وما بين المسارين اللذين تقول طهران إنهما منفصلان، يحاول الضيف القطري الوصول إلى آلية تترجم تقدم المفاوضات فيهما إلى فرصة تمهد لخفض التوتر والعودة إلى مذكرة التفاهم التي من المقرر أن تنتهي باتفاق نهائي ينهي الحرب في المنطقة بكل أشكالها. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
7: وعلى الرغم من استئناف جهود الوساطة مجددا، لكن الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران ما زال حول مضيق هرمز. إذا ترفض واشنطن إعلان إيران عن وضعه تحت سيطرتها، ومع التصريحات الأمريكية والإيرانية حوله تأرجحت أسعار النفط والوقود في الأشهر الماضية، ومعها شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتخابات نصفية للكونغرس في تشرين الثاني نوفمبر القادم، بعد حرب لم تعلن إيران هزيمتها رغم أزمة اقتصادية رفعت التضخم الغذائي في البلاد إلى 128% هذا العام. منى دويبية.
10: في الأحوال العادية يمر عبر مضيق هرمز نحو خمس النفط المنقول بحرا عالميا، إضافة إلى حصة كبيرة من الغاز المسال. ومنذ إغلاق المضيق في أواخر شباط فبراير تعطل هذا التدفق وتشكلت ثلاث دوائر أثر متميزة. الدائرة الأولى إيرانية، الإغلاق الذي اعتمد كورقة ضغط أنتج أثرا عكسيا داخليا. الإنتاج المحلي من البنزين لا يغطي الاستهلاك والحصار البحري المضاد يعطل الاستهلاك. وقد شهدت إيران سابقة عام 2019 حين تحولت أسعار الوقود إلى ملف حساس. الدائرة الثانية أمريكية، حيث ارتفع متوسط سعر الجالون ل 37% منذ بدء الحرب، إضافة إلى وصول التضخم لأعلى مستوياته في ثلاث سنوات، ما نقل تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة إلى صدارة الأجندة قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني نوفمبر. ومن هنا انتقل من الأداة العسكرية إلى الأداة الاقتصادية بتكلفة داخلية ثقيلة. الدائرة الثالثة وهي عالمية، حيث تضع تقديرات المؤسسات المالية الخسائر عند عتبة 600 مليار دولار قابلة للتجاوز إذا طال الإغلاق، مع رفع التضخم العالمي وخفض النمو وأوروبا الأكثر انكشافا بحكم اعتمادها على واردات الطاقة الخليجية.
7: ومن المرتقب أن يلتقي الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الأسبوع القادم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في كيرغيزستان. إلى جنوب لبنان، حيث قتلت امرأة اليوم في غارة إسرائيلية على بلدة عرب صليم، واستهدفت الغارات الإسرائيلية أيضا النبطية الفوق ردا بعد أن اتهمت إسرائيل حزب الله بإطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر، مع تصريحات إسرائيلية محذرة من توسيع نطاق الغارات قبل جولة مفاوضات ثامنة بين لبنان وإسرائيل في روما في أيلول سبتمبر القادم. والمزيد من جنوب لبنان معك فالنتينا سمعانا.
11: رد الجيش الإسرائيلي على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين باتجاه قواته العاملة في مرتفعات علي الطاهر بسلسلة من الغارات التي استهدفت المنصورة حرج علي الطاهر نبطي الفوأة وعرب صليم، حيث قتلت امرأة وأصيب عدد من الأشخاص، كما قصفت المدفعية المنصورة زوتر الشرقية ميفدون الخيام وأطراف رشاف حريص وحداتة واندلع حريق بين بلدتي كونين وعيناتا جراء إطلاق القذائف. برياً توغلت قوة ترافقها دبابات وجرافات عسكرية باتجاه منطقة الدبش في الأطراف الغربية لميس الجبل، تزامناً مع قصف مدفعي طال عدداً من المنازل وحرق منازل أخرى وجرف خيام زراعية في المنطقة. وعمدت قوة أخرى إلى تمشيط منطقة وادي حسن بين مشاعل منصور ومجد الزون بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في وقت رصدت تحركات للآليات العسكرية في بلدة المنصوري. بلانتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
7: إلى الضفة الغربية، حيث أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيهال زمير اليوم توجيهاته للاستعداد لتعزيز القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية قبيل الأعياد اليهودية، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف قبل انتخابات الكنيسة في 27 من تشرين الأول أكتوبر. سامية الأشرقي.
12: أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير توجيهات برفع حالة التأهب لدى قيادة فرقة عسكرية إضافية في الضفة الغربية والاستعداد لنشر وحدات وكتائب بشكل فوري، مؤكدا أن القوات الميدانية لن تخفض خلال فترة الأعياد التي تبدأ منتصف سبتمبر أيلول مع رأس السنة العبرية. ويشمل هذا الاستنفار أكثر من الضفة، إذ أكد زمير أن الجيش سيبقى في حالة تأهب قصوى على عدة جبهات من إيران ولبنان إلى غزة، محذرا من الكثير من التحديات المقبلة. ويأتي ذلك في منطقة تشهد تصعيدا مستمرا منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، وتشير حصيلة أعدتها فرانس بريس استنادا إلى بيانات السلطة الفلسطينية إلى مقتل ما لا يقل عن 1100 فلسطيني برصاص الجيش أو المستوطنين منذ ذلك التاريخ. في المقابل قتل 48 إسرائيليا مدنيين وعسكريين في هجمات فلسطينية أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.
7: أجرى وفد أمني سعودي محادثات في بغداد اليوم ركزت على ضبط الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين، تأتي استكمالا لمحادثات أمنية أجرها وفد عراقي في الرياض سابقا ممهدة لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى السعودية. تستمعون دائما إلى نشرة الخامسة من مونتي كارلو الدولية. أعلن اليوم في أوكرانيا عن سقوط جرحى في غارات روسية على كييف ومدن أخرى، وذلك تزامنا مع إعلان أوكراني عن مفاوضات قريبا مرتقبة في سبتمبر أيلول القادم مع روسيا، لكن تطرح العديد من علامات الاستفهام حول مدى جديتها. ريتا خوري.
13: تعقيد متزايد على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري، حيث يبدو أفق السلام مسدودا، فالرئيس الأوكراني زيلنسكي جدد دعواته للحلفاء لإرسال المزيد من أسلحة الدفاع الجوي من أجل التصدي للصواريخ البالستية الروسية. من جهتها وجهت روسيا تحذيرا شديد اللهجة إلى بريطانيا، معلنة أنها قد تشن ضربات على أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، ردا على استخدام كييف لصواريخ كروز بريطانية بعيدة المدى، تحذير يعكس استراتيجية روسية لردع الدول الغربية عن توريد أسلحة متقدمة لأوكرانيا. في المقابل أفادت تقارير صحفية بأن دولا في الاتحاد الأوروبي تحث بروكسل على إحياء الجهود الرامية إلى استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتمويل إعادة بناء أوكرانيا. على جانب آخر، أشار مدير مكتب زيلنسكي إلى احتمال عقد محادثات أوكرانية روسية في أيلول سبتمبر المقبل بمشاركة الولايات المتحدة، مما قد يوحي ببوادر حوار محتملة رغم الحرب المشتعلة.
7: وما زالت تتفاعل زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتجيلف إلى موسكو مؤخرا. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة CBS نيوز أن زيارة غير الاعتيادية التي قام بها مدير CIA سعت إلى ردع موسكو عن مهاجمة أي من أعضاء حلف شمال الأطلسي في الناتو، في ظل تقديرات استخباراتية أمريكية تشير إلى أن روسيا قد تحاول اختبار تماسك الحلف حتى عام 2030. كيف تفاعلت روسيا مع هذه التسريبات الأمريكية؟ أجبتنا أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو الدكتورة ثريا الفرة.
14: طبعا هي زيارة كانت مفاجئة، وهي أول زيارة لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية CIA. حقيقة إلى الآن يعني معلوم بأن من أراد أن تكون هذه الزيارة السرية هو الجانب الأمريكي، وليس الجانب الروسي، بدليل أنها كانت زيارة مفاجئة لم يتم التنسيق مع الجانب الروسي قبل وقت، وإنما تم التنسيق مع الجانب الأوكراني عندما تم تحذير الجانب الأوكراني والاستخبارات الأوكرانية بأن في ذلك اليوم سيكون هناك وفد أمريكي رفيع المستوى سيزور العاصمة موسكو، فحذر الجانب الأوكراني من أن يقوم بمهاجمة العاصمة الروسية موسكو. وبالتالي إذا من حرص على أن تكون هذه الزيارة سيرة روسية هو الجانب الأمريكي. طبعا روسيا أعلنت عن الزيارة ولكن لم تعلن في ذات اليوم، نعلم بأن زيارة جون كانت يوم الثلاثاء، ولكن روسيا أعلنت يوم الأربعاء على لسان المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن زيارة جون راتليف إلى موسكو.
7: وزار اليوم رئيس أركان الجيش الروسي فاليري جيراسيموف قواته المنتشرة على جبهة أوكرانيا، مؤكدا عزم بلاده السيطرة على مزيد من البلدات والقرى في شرقي أوكرانيا. شهدت النيبال وتيبت فيضانات حادة بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي أسفرت عن سقوط 359 قتيلا في النيبال وتشريد آلاف العائلات مع دوام مار واسع في البنية التحتية والمحاصيل الزراعية. تفاقمت الكارثة بسبب الانهيارات الأرضية المتكررة والفيضانات المفاجئة في الأودية، ما أثقل كاهل السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية في محاولاتها لإنقاذ المشردين. ريتا خوري.
13: المشهد ليس جديدا على النيبال التي تقع في منطقة زلازل نشطة جدا وتتعرض غالبا لانهيارات جليدية، فأكثر من 1500 شخص لا يزالون في عدد المفقودين، بينهم نحو 400 سائح مفتونين بتسلق الجبال، غير أن الفيضانات المدمرة التي ضربت الحدود مع إقليم التبت الصيني محت قرى عدة من الخارطة، فيما تجاوزت حصيلة القتلى 270 على الأقل، واجتاحت المياه أودية وأنهار عدة قرب العاصمة كاتماندو جارفة سيارات ومبان بأكملها. أما في الجانب الصيني فتتحدث السلطات عن 1300 مفقود بينهم 260 أجنبي، وتفيد هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الفيضانات نجمت عن انهيار جليدي تسبب فيه زلزال، بينما رجحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن يكون انهيار صخري جليدي على الحدود بين البلدين قد تسبب بالفيضانات. وفيما تعهد رئيس الوزراء النيبالي بتسخير كل الإمكانات، دعا الرئيس الصيني إلى تسريع إيجاد المفقودين وإجلاء السكان المعرضين للخطر.
7: أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد الوطني لمدة 3 أيام بعدما أودت حرائق الغابات التي اجتاحت شمال شرقي البلاد بحياة 12 شخصا على الأقل، إضافة إلى عشرات المصابين. أوقفت السلطات الإسبانية في جيب سبتة الواقع في شمال أفريقيا اليوم 12 مغربيا بعد ليلة من الاضطرابات تخللها رشق مهاجرين آلية عسكرية تقل جنودا إسبان بالحجارة، ما أدى إلى إصابة أحدهم. ختام نشرة الخامسة من مونت كارلو الدولية، مستمعين إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. رئيس الوزراء القطري في طهران لاستكمال العمل على إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز عشية مرور 6 أشهر منذ بدء الحرب. قتيلة في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين مفخختين. مئات القتلى في النيبال والمفقودين في الصين جرى.
15: من أي مكان من أستراليا أو من أي مكان حول العالم عم تسمعوا برنامجنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا، بدي أتمنى لكم أوقات حلوة وسعيدة برفقتنا. أكيد رح نكون نحن وياكم بكتير من الفقرات المتنوعة اللي بترافقكم على مدار كل النهار، ولكن أكيد ضمن برنامجنا الصباحي اللي مركز فيه على الأخبار السياسية، على الأحداث اللي عم بتصير، لأنه ضروري قبل ما نستلم أشغالنا وأعمالنا عارف شو عم بيصير حوالينا. فما لكم إلا ضلكم معنا ببرنامجنا الصباحي من تؤمية أستراليا لتتعرفوا على أخبار أستراليا، على أخبار الشرق الأوسط، وجوليت بتكون حول أخبار العالم على 16:38 AM. البريكفاست شو اللي معكم دايما بيتجدد بكل يوم لنبلش نحن وياكم صبحيتنا سوا. نهار موفق للجميع، خليكم معنا.

بعد البريك موجز إخباري محلي، من بعدها مباشرة منتابع نحن وياكم أخبار العالم البي بي سي من لندن عبر تؤامي أستراليا مع كل جديد من الأخبار السياسية. منتابع نحن وياكم بعد لحظات، خليكم معنا دايما على السمع. نحن معكم على مدار 24 ساعة لمتابعة أهم التطورات اللي عم تصير حول العالم.

السابع مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. فرق الإنقاذ تسابق الزمن للبحث عن الناجين من الفيضانات والانهيارات الطينية التي أودت بحياة المئات في نيبال والصين. خبراء وعلماء المناخ يرجحون سبب الفيضانات الجارفة المفاجئة إلى ذوبان الجليد في مرتفعات التبت. ورئيس الوزراء القطري يبحث مع المسؤولين الإيرانيين في طهران إنشاء ممر ملاحي مشترك مع عمان في مضيق هرمز. مقتل عروس لبنانية بعد يومين على زفافها في جنوب لبنان. وموقع والله العبري ينقل عن مسؤولين إسرائيليين القول إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة ما قالت إنه فشل المناطق التجريبية في الجنوب اللبناني.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. ضربت الفيضانات في وقت مبكر من صباح الأربعاء منطقة راسوال واقعة شمال العاصمة النيبالية كاتماندو، فيما أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الكارثة نجمت عن انهيار جليدي وتدفق للحطام. وتتواصل عمليات البحث على جانبي الحدود وسط توقعات بارتفاع حصيلة القتلى بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.
1: موجة فيضانات النيبال ووقع صدمة هزت العالم لما تسببت به من خسائر فادحة، وفوق ذلك علامات استفهام اختلفت الآراء في الإجابة عليها، وقد يضع قادم الأيام يده على معرفة كيف ولماذا حدث ما حدث. وسردية الكارثة الطبيعية بدأت بفيضانات عارمة نجمت عن زلزال أرضي أدى إلى انهيار جليدي بحسب البيانات الأولى للحكومة النيبالية، لكن خبراء في الكوارث البيئية يعتقدون بأن السبب الحقيقي كان ارتطام كتلة جليدية منهارة بقاع الوادي في هضبة التبت الصينية، ما أدى إلى تدفق مائي ضخم اندفع من هضبة التبت عبر نهر باهوتيكوشي. الخبراء وصفوا سيناريو
2: معكم دايما من راديو تويمي أستراليا على 1638 AM. رح نكون نحن وياكم مع برنامجنا الصباحي اللي بيتخللوا كتير من الأخبار، إن كان على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي. مشاكلنا هون في أستراليا بنرجع ننقلكم بجولة لأخبار لبنان والمنطقة. خليكم معنا وين بيكون الخبر التويمي بتكون موجودة، واليوم موجودين وين؟ بمايسات. اليوم أكيد عم نبث لكم من مايسات، من مركزهم ما موقعهم، فأكيد بتمنى نقضي نحن وكل الزملاء اللي هون نهار كتير حلو من راديو تويمي أستراليا. فاجأناكم اليوم، ونحن مثل ما سبق وذكرت عم بيكون البث من مايسات من موقعهم. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تويمي أستراليا أستراليا. خليكن معنا، مفاجآت كتير لليوم لكم اللي تابعونا وتابعوا برنامجنا الصباحي على 1638 AM.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: 2MA. أخبار أحداث ومواقف سياسية وغيرها عم نتابعها نحن وياكم ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو من راديو تويمي أستراليا. أكيد نهار حلو بتمني لكم مستمعينا، لكل الموظفين اللي استلموا أشغالهم وأعمالهم بهالفترة الصباحية، يعطيكم ألف عافية. وكتير حلو النشاط بيكون عادة عند الصبح، فأكيد كل اللي ببلش نهاره هيك بكتير من النشاط والاستعداد، هيدا الشيء اللي بيحملوا معه لك بقية نهار. واللي ببلش نهاره كتير هيك بكسل كمان نفس الشيء. كمل هيك منحس أنه اللي بيقوموا بكير وببلشوا نهارهم كتير بكير، أكيد هؤلاء الأشخاص يلي دايما بتحس عندهم هيك كتير من النشاط والإنرجي يلي بترافقهم على مدار كل نهار. أكيد بدي أتمنى لكم صباح يكون ملؤوا الفرح والسعادة. عبر تويمي أستراليا لكل اللي ناطريننا على جولة جديدة من الأخبار، ما قلكن اللي تضلكم معنا بعد لحظات من الوقت. بننتقل مباشرة لمتابعة أهم الأخبار من صوت لبنان، تبث لكم عبر راديو تويمي أستراليا. ABC News.
5: Simon Lauder with the top stories. The death toll from a devastating flash flood in Nepal has now surpassed 390 people. At least 1,500 people are missing, among them at least 35 Australians, according to Nepal's tourism board. The Foreign Minister, Penny Wong, says DFAT is urgently seeking an update on the welfare of missing Australians. Authorities in Nepal fear further flooding. They say a lake formed by debris blocking a river at the flood site is rising and at risk of bursting. Ratko Mladic, the Bosnian Serb general convicted of genocide for orchestrating the massacre of 8,000 Bosnian Muslims, has died. He was convicted of war crimes, crimes against humanity and genocide in 2017 by the International Criminal Tribunal for his role leading a nationalist Serb army in the Yugoslav wars. The Srebrenica massacre was the grisly culmination of the collapse of Yugoslavia and ensuing conflicts. Mladic also ordered the daily pounding of Bosnia's capital Sarajevo, killing 10,000 people. President Donald Trump says he's renaming Lake Ontario as Lake America in the US as he exacerbates his trade war with Canada. The president has signed an executive order that updates the lake's name for the US Geographic Naming Service. Mr. Trump cannot force Canada to follow his preferred naming convention. The move is reminiscent of his move last year to rename the Gulf of Mexico as the Gulf of America.

قصف وتفجير وتوغل. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وماريو سعادة.

0: العناوين. تصعيد إسرائيلي ردا على خروج حزب الله، واليونيفيل 1701 الإطار الأساس للاستقرار، عيسى على حزب الله أن يسلم سلاحه، البيت الأبيض جميع الخيارات مفتوحة مع إيران، وبيزشكيان السلام من مصلحة الجميع. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X at صوت لبنان.
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور

0: للشباب الطيبة
1: عم نشرب أكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: يا صاصات يا رجال
3: يا رجال يا
4: رجال
5: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام خففوا عن حالكم ستريس الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية بتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.

0: تصعيد إسرائيلي لافت جنوبا اليوم ردا على خروق حزب الله وعلى مسيراته التي استهدفت الجيش الإسرائيلي وفق بيانه. فقد أدت سلسلة غارات عنيفة على عرب صليم في إقليم التفاح خارج الخط الأصفر إلى مقتل سجى شرارة وإلى جرح 6، وتلاحقت الغارات مساء والتي استهدفت قبل قليل المنصوري وبرعشيت وتلت علي الطاهر وتلت الدبش في كفر رومان، كما استهدف وادي الحجير بقصف مدفعي. وكان الطيران الحربي قد استهدف على دفعتين حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطي الفوقة، وألقى الجيش الإسرائيلي مواد متفجرة وحارقة على بلدة المنصوري. تزامن ذلك مع توغل قوة من الجيش الإسرائيلي ترافقها دبابات وجرافات عسكرية في الأطراف الغربية لميس الجبل منطقة الدبش، وعمدت إلى حرق المنازل والخيام الزراعية. الجيش الإسرائيلي قال إنه ردا على أطلاق طائرات مسيرة متفجرة باتجاه الجيش الإسرائيلي. قام الجيش بضرب بنية تحتية تابعة لحزب الله في النبطية، واستهدف منشآت تخزين أسلحة تابعة للحزب والتي تم إنشاؤها بهدف إلحاق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين وبالجنود. اليونيفيل أكدت أن القرار 1701 لا يزال الإطار الأساس لتحقيق الاستقرار في جنوب لبنان، وأن التنفيذ يتطلب التزام لبنان وإسرائيل بمبادئ القرار والتي تشمل وقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. احتفال في مبنى المديرية العامة للأمن العام لمناسبة العيد 81 للأمن العام، والرئيس عون يشير إلى أن هناك من لا يريد الدولة، والتفاصيل مع تارز الخوري.
1: في العيد 81 للأمن العام تتجدد التحية إلى مؤسسة شكلت على مدى عقود ركنا أساسيا من أركان الدولة. في هذه المناسبة حضر رئيس الجمهورية جوزيف عون احتفال الأمن العام في المتحف، موجها التحية إلى الشهداء ومشيدا بتضحيات العناصر.
2: في صراع غير الصراع مع إسرائيل والجنوب، في صراع داخلي بين الناس ما بدها مؤسسات الدولة، نقيض الدولة عايشي على ظهر غياب الدولة، وبين انتو ونحنا اللي بدنا الدولة وبدنا مؤسسات الدولة. منقول لهم شو ما عملتوا نحنا مكفين، مش كرمالكم، كرمال المواطن يلي له حق علينا واللي قاعد بسدة المسؤولية ومنه قادر يتحمل مسؤولية القرارات اللي بياخدها، هو ما خرج يكون بهالمركز. بتصور هالشي ما بينطبق عليكم، انتو قد المسؤولية وانتو عم تتحملوا القرارات رغم كل التعرض اللي عم تتعرضوا له.
1: بدوره لفت المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على أن حماية لبنان مسؤولية وطنية تقوم على التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة.
3: إن الأمن العام ليس مجرد جهاز أمني وإداري، بل هو أحدى ركائز الدولة، ومهمته الأساسية أن يكون في خدمة

0: صعيد التحول الرقمي، على صعيد تطوير مراكز الأمن العام، تطوير وتحسين الخدمات للناس، تعزيز الأمن، تعزيز الاستقرار. طبعا جهود كتير كبيرة عم بيبذلوها. التحول الرقمي مثل ما شفنا يعني بكل الخدمات اللي الأمن العام عم بيطور حاله وعم بيحسن حاله فيها.
1: كما تم وضع الأكاليل على النصب التذكاري لشهداء الأمن العام، وقام الجميع بجولة في مباني المديرية مؤكدين أن رسالة الأمن العام تبقى واحدة: أمن للدولة، خدمة للمواطن، والتزام بلبنان. من المديرية العامة للأمن العام، تراز الخوري، صوت لبنان.
2: السفير الأمريكي ميشيل عيسى واصل لقاءاته مع المسؤولين السياسيين والروحيين، وبعد لقائه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى قال: نريد من حزب الله أن يسلم سلاحه وما بدنا شيء زيادة منه.
3: اللبنانية كلهم ملتفقين على وضع واحد، هو أنه حزب الله يسلم سلاحه. هلأ كل واحد عنده فكرة معينة أنه كيف بدها تصير هذه القصة، بتكون الدولة هي الوحيدة اللي هي عندها السلطة. ضمانات من الأول أنه هي ضمانات أنه أول شيء هي الحكومة اللبنانية هي بتصير هي السيادة عندها، والدفاع بتكون هي اللي مهتمة فيه. ساعتها في أي ساعة الكين إذا ما في مشكل هي تتصل بالعالم كله كدولة، وأكيد المساعدات بتجي. يعني ما بعرف أنت وين جايب الأخبار أنه ما في حكي بين الرئيس وحزب الله. إيه بعرف، إيه بعتقد أنه الحكي على طول موجود، كان ديركت ولا انديركت. هلا قصة علي طاهر، المسألة مش صايرة بس بقصة لبنان، في عندكم قصة كمان إيران والولايات المتحدة. هيدي المشاكل اللي عم تصير هيدي بتأثر كتير على المحادثات هون، حتى ما فينا نمشيها إلا ما نعرف شو رح يصير بالمنطقة هونيك. إنه حزب الله لهلا لا بده يحكي مع الدولة اللبنانية، ولا بده يحكي معنا، ولا بده يحكي مع إسرائيل، لأنه هو بس عم ياخد أوامر من إيران.
2: أبي المنى قال من جهته أن السلام لا يكون باستباحة القرارات الدولية وانتهاك السيادة واحتلال الأراضي، فإسرائيل لن تنسحب إلا بالضغط، وإذا تم تعديل اتفاق الإطار وتضمن جدولا زمنيا ملزما للانسحاب ربما تكون الأمور أفضل. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط رد على عيسى بالقول أن السفير الأمريكي وسط انشغالاته لم يتمكن.
4: Simon Laura with the top stories. The death toll from a devastating flash flood in Nepal has now surpassed 390 people. At least 1,500 people are missing, among them at least 35 Australians, according to Nepal's tourism board. The Foreign Minister Penny Wong says DFAT is urgently seeking an update on the welfare of missing Australians. Authorities in Nepal fear further flooding. They say a lake formed by debris blocking a river at the flood site is rising and at risk of bursting. Ratko Mladic, the Bosnian Serb general convicted of genocide for orchestrating the massacre of 8,000 Bosnian Muslims, has died. He was convicted of war crimes, crimes against humanity and genocide in 2017 by the International Criminal Tribunal for his role leading a nationalist Serb army in the Yugoslav wars. The Srebrenica massacre was the grisly culmination of the collapse of Yugoslavia and ensuing conflicts. Mladic also ordered the daily pounding of Bosnia's capital Sarajevo, killing 10,000 people. President Donald Trump says he's renaming Lake Ontario as Lake America in the US as he exacerbates his trade war with Canada. The president has signed an executive order that updates the lake's name for the US Geographic Naming Service. Mr. Trump cannot force Canada to follow his preferred naming convention. The move is reminiscent of his move last year to rename the Gulf of Mexico as the Gulf of America.

0: تجي.
1: تحياتي لكم من جديد مستمعينا عبر راديو تويمي أستراليا. رح نكون نحن وياكم بالبث المباشر اليوم من ميسات، وأكيد بدي أتمنى لجميع نهار كتير حلو. خليكم معنا، تابعونا، مفاجآت كتير رح يكون عنا لقاءات عدة لحتى نتابع نحن وياكم ونحكي كتير من الأخبار المتعلقة كمان بالشأن الأسترالي والأزمات اللي عم تتراكب هون، ولكن من هي يعني مثل البالون اللي عم بينتفخ ينتفخ ولابد من أنه يوصل لمرحلة أنه يصير في هيدا، يعني ما رح نقول نحن نخاف نقول انفجار هون بأستراليا، أنا مش معودين الحمد لله نشكر الله، ولكن أكيد منقول هذا الانفجار بصناديق الاقتراع كيف رح يكون، والانتخابات المقبلة هل فعلا رح تترجم غضب الناس على كل ما يحدث اليوم من فشل بالسياسي، من الاقتصاد، من الأزمات المتراكمة يلي أصبحت اليوم عم تشكل عبء على كاهل المواطن اليوم الأسترالي. أيضا عنا على صعيد لبنان اللي رح يكون لنا كمان لقاءات لمتابعة آخر وأهم المستجدات على صعيد لبنان وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، اللي دايما منتابع الخبر كمان بيطبعوا تحليل وقراءة سياسية. خليكن معنا متابعين احنا وياكن عبر راديو تويمي أستراليا لليوم 28 من شهر أوغست.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.

0: الأخبار أحداثها وآخر المواقف السياسية بالإضافة للأوضاع الأمنية والسياسية رح نتابعها نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا ضمن جولة أخبار الساعة 6. خليكم معنا وتابعونا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24. توأمية بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة توأمية أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the مايسات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to مايسات جو or kingdomsat.com.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من توأمية أستراليا.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News.
8: Simon Lauder with the top stories. The death toll from a devastating flash flood in Nepal has now surpassed 390 people. At least 1,500 people are missing, among them at least 35 Australians, according to Nepal's tourism board. The Foreign Minister, Penny Wong, says DFAT is urgently seeking an update on the welfare of missing Australians. Authorities in Nepal fear further flooding. They say a lake formed by debris blocking a river at the flood site is rising and at risk of bursting. Ratko Mladic, the Bosnian Serb general convicted of genocide for orchestrating the massacre of 8,000 Bosnian Muslims, has died. He was convicted of war crimes, crimes against humanity and genocide in 2017 by the International Criminal Tribunal for his role leading a nationalist Serb army in the Yugoslav wars. The Srebrenica massacre was the grisly culmination of the collapse of Yugoslavia and ensuing conflicts. Mladic also ordered the daily pounding of Bosnia's capital Sarajevo, killing 10,000 people. President Donald Trump says he's renaming Lake Ontario as Lake America in the US as he exacerbates his trade war with Canada. The president has signed an executive order that updates the lake's name for the US Geographic Naming Service. Mr. Trump cannot force Canada to follow his preferred naming convention. The move is reminiscent of his move last year to rename the Gulf of Mexico as the Gulf of America.

0: مساء الخير. في نشرة الليلة، كرة السلة لبنان وكوريا الجنوبية، عون فئة في لبنان تعتاش على غياب الدولة، الوفد الإماراتي يجول على المسؤولين.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ندى أندراوس وبسام أبو زين.
2: مساء الخير. المشهد سوريالي في لبنان، في بيروت مؤتمرات للاستثمار، وفي الجنوب استثمار في التصعيد. ففي الوقت الذي يجري فيه وفد إماراتي كبير لقاءات في بيروت لبحث فرص الاستثمار، كان الجنوب يلتهب من جديد. مسيرتان من حزب الله استدعت ردا إسرائيليا عنيفا. الجيش الإسرائيلي أورد في بيان أنه هاجم مستودعات خزنت فيها وسائل قتالية تابعة لحزب الله، كانت مخصصة لاستهداف قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل. وأفاد أن الغارات جاءت ردا على إطلاق الحزب ليلة الخميس مسيرتين مفخختين باتجاه قواته العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر في المنطقة الأمنية. الجيش الإسرائيلي أبقى على وتيرة القصف وهدد بتوسيع استهداف البنى التحتية لحزب الله. رئيس الأركان أيال زمير أعلن رفع مستوى الجاهزية في مختلف الجبهات إزاء ما اعتبره تصعيدا أمنيا، متوقعا اندلاع مواجهة متعددة الجبهات. الملاحظ أن وتيرة التصعيد ترتفع مع اقتراب حلول أيلول، الموعد المفترض للجولة الثامنة من المفاوضات في روما. الوضع بين أمريكا وإيران ليس أفضل حالا. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أعلنت في مقابلة مع فوكس نيوز أنه لا توجد حاليا مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، لكن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة. وأضافت في تصريحات لبرنامج فوكس أند فريندز الذي تبثه قناة فوكس نيوز، هدف الرئيس ترامب الأول هو ضمان ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي، وسيظل كذلك، ولذلك نفذنا عملية ملحمة الغضب لتدمير جيشهم، والآن لدينا عملية لتدمير اقتصادهم. إنها مرحلة بين تدميرين، إسرائيل تريد تدمير سلاح حزب الله، وأمريكا تريد تدمير اقتصاد إيران. أما سائر الملفات في المنطقة من لبنان إلى إيران فالتفاصيل. في هذه الحال لماذا لا تكون البداية من كرة السلة؟
0: مباراة مصيرية يلعبها منتخب لبنان لكرة السلة مع نظيره الكوري الجنوبي، وبالرغم من الغيابات يعول لبنان على عامل الأرض لتخطي المنتخب الكوري الجنوبي القوي في افتتاح مشواره ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2027 المقررة في قطر. مجمع نهاد نوفل الرياضي بدأ بالفعل يمتلئ بالمشجعين، وإلى هناك ننتقل إلى زميل خالد مجعز لنتابع معه الأجواء مباشرة. خالد، يعني حتى هلأ الساعة كيف هي الأجواء والتحضيرات لهذه المباراة؟
3: مساء الخير ندى. يعني بالفعل مباراة تحمل أهمية كتير كبيرة، لأنه بلشت مرحلة الجد بتصفيات بطولة العالم لكرة السلة للتأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة السلة. والمباراة الأولى للبنان بمرحلة الجد هي مع المنتخب يلي بالفعل منتخب كتير قوي، هو منتخب كوريا الجنوبية. مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل ارتدى اليوم بالفعل لباس كل لبنان، لأنه من جمعتين انتلى الملعب، ما بقى فيه ولا بطاقة لا بالمدرجات يلي نحن موجودين فيها ولا بالمدرجات العالية. على كل لح نكون مع رئيس الاتحاد اللبناني أكرم الحلبي. بريزيدون، أول شيء مساء الخير. الجمهور عمل واجباته أكثر من واجباته، هلأ أكيد الطابع عند اللاعبين، وحضرتك كنت موجود معهم وحكيتهم، شو قلت لهم حقيقة؟
4: أول شغلي مساء الخير خالد، مساء الخير، وبدي أتشكر الجمهور اللبناني، لأنه الجمهور اللبناني مثل العادة لبى على أمل اللعيبة يلبوا. اليوم المنتخب تحضر بطريقة صحيحة، لعب مباريتين ضد جورجيا ضد البرتغال، مباريتين مع منتخبات كتير كبار. مع الأسف عنا إصابات، عنا وائل خسارة كتير كبيرة، عنا علي منصور خسارة كتير كبيرة، وكمان عندنا جهاد الخطيب كمان عنده إصابة، لكن أنا برأيي الشباب بيقدروا يعوضوا. اليوم مباراة مصيرية ما فيها مزح، ما فينا نخسر، ما عندنا الترف أنه نخسر اليوم، خاصة أنه هلأ على الهاف تايم أنه الصين متقدمة على قطر، وهيدي شغلة منا منيحة بالنسبة لنا. اليوم ممنوع نخسر، الشعب اللبناني كله مع المنتخب، الجمهور اللبناني امتلى الملعب وقلبنا معهم، يعني بقول لك إياها أنه ممنوع نخسر.
3: هالرسالة الفرح يلي بتوضعوها دايما حضرتكم، هالمنارة النور لكل لبنان من كرة السلة، كيف بدنا نترجمها وشو بنقول؟
4: بقول لك شغلة، هلا وقت يبلش المباراة بتطلع بتلاقي مليانة والملعب مليان، بتطلع لبرات الملعب البلد مقسوم أحزاب طوائف كلها سوا، لكن اليوم منتخب لبنان بكرة السلة موحد اللبنانيين كلهم تحت علم اللبناني، وبيصرخوا شباب بيصرخوا بس لبنان، لا للحزب الفلاني ولا للطائفة الفلانية، يعني الانقسامات اللي برا عم نقدر نوحدها منتخب
3: بكرة السلة ان شاء الله يا رب. أنا بدي أشكرك وأكيد رح يكون لنا لقاء معك،
4: شكرا للـ سي كمان ان شاء الله يا رب
3: ان شاء الله
4: ان شاء الله يا رب.
3: رح نروح لزميلتنا منى يعقوب الموجودة على المدرجات. منى خبرينا كيف الوضع وبالتالي كيف رح تكون هالمباراة.
5: مساء الخير خالد، ايضا لك وللبريزيدون، انا والزميل توني عادل موجودين يعني بين الناس، الجماهير يلي توافدت وبلشت تجي على المباراه قبل تقريبا ساعه ونص ساعتين. رح روح انا والزميل توني بجوله صغيره كرمال نشوف ليش العالم اليوم اتت لتواكب المنتخب لتشجعه، وليش اليوم عم بيكونوا موجودين بهيدي الكثافه، عم نشوف حتى عيال وناس من اعمار صغيره موجوده. خبريني اليوم انت ليه جاي تشجع منتخب لبنان؟
6: انا بشجع فريقي انه لبنان، لانه هالكونتري تبعي وانه كثير قوي. يعني
5: انا شايفتك لابس الجيرزي، خبرني مين اللاعب المفضل عندك اليوم بالمباراه ومين جاي تحضر؟
6: كلهم، بس بحب اكثر شيء علي مزهر وامير سعود.
5: أمير سعود. بدي أيضا أحكي مع والد الصبية والشاب الموجودين هون، عم نشوفكم اليوم كعائلة جايين تتابعوا المباراة، خبرنا اليوم قديش هيدا مهم تيجمع العائلة وقديش محمسين تتكونوا بالمباراة اليوم.
7: خمسة ما دعنا في ولا جيمز، جينا حضرنا كل الجيمز، وصل هون جينا من الساعة 7 لهون، بقى كتير محمسين.
5: شكرا لك. اذا خالد مثل ما عم نشوف يعني الاجواء الموجوده هون، حسب ما عرفنا من ايضا مدير المباراه طارق عبود انه ايضا الملعب فول بالتيكتات، يعني هلا ما في تيكتات تنشرت، تقريبا بساع الملعب حوالي 8000 شخص اليوم بالفعل كثير مفوله المباراه، وخصوصا انه ضد كوريا الجنوبيه، يعني 7 انتصارات لكوريا 6 انتصارات للبنان، اليوم العالم كله جايه مثل ثأر بدها تشوف جاي تدعم المنتخب اللبناني اليوم. يمكن برا السياسة والطوائف عم بتفرق العالم، ولكن المشهد كتير حلو، قديش العالم حاملة علم لبنان وما في إلا علم لبنان موجود بأرض هيدا الملعب، كرمال يكونوا إلى جانب المنتخب الوطني ويكونوا اللاعب السادس. إذن هيدا الأجواء من أمام الملعب. نرجع لعدكم على الاستوديو.
0: شكرا خالد ومنى. ومن منتخب الأرز وما يحيطه من دعم من اللبنانيين إلى محاولة لملمة البلد لأوضاعه واستعادة حضورها على خريطة الاستثمار الإقليمي، فبالتوازي مع زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي إلى بيروت، يتوجه وفد من القطاع العام اللبناني الاثنين إلى الإمارات العربية المتحدة للتدرب على الحوكمة والمكننة. فماذا حملت مباحثات بيروت التي ضمت رجال أعمال ومستثمرين ومسؤولين حكوميين ورؤساء مجالس إدارة ومديرين في شركات إماراتية كبرى برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد زويدي، وهل تفتح فعلا باب الاستثمارات؟
8: إنها أول إشارة اقتصادية خليجية إماراتية بهذا الحجم تجاه لبنان، مع زيارة وفد يضم 85 شخصا برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزويدي. قد يكون لبنان أمام فرصة فعلية للعودة إلى خريطة الاستثمار في المنطقة بدفع من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وبعد تواصل بدأه معه الرئيس جوزيف عون منذ نحو عام. لكن الزيارة لم تحمل استثمارات بمليارات الدولارات أو عقودا مالية جاهزة، بل وضعت الأساس للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص والقطاعات إلى مرحلة الاستثمار الفعلي. في القطاع العام يتركز الاهتمام الإماراتي على الكهرباء والمرافق والمطار والخدمات اللوجستية ونظام الهوية والمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، أما القطاع الخاص فبدأ ترجمة التزاماته من خلال اجتماعات واتفاقات أولية، ولا سيما في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الصناعة والزراعة والقطاع المصرفي، خصوصا بعد إقرار قانون تنظيم المصارف. المباحثات أسفرت عن توقيع 5 مذكرات تفاهم شملت تفعيل مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي وتعزيز التعاون بين غرف التجارة. أما رقم 4 مليارات و200 مليون دولار الذي أعلنه الوزير الزويدي فهو حجم التجارة غير النفطية بين لبنان والإمارات للعام 2025، وذلك في إشارته إلى أنه من أعلى الأرقام المسجلة خلال 15 عاما بين البلدين، وليس قيمة الاتفاقيات الموقعة. إذن فتحت المباحثات باب الاستثمار، والكرة باتت في ملعب لبنان، دولة مطالبة بتجاوز الروتين وتحديث التشريعات وحماية المستثمرين، وقطاع خاص مطالب بتقديم مشاريع جدية خصوصا في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. عندها فقط تنتقل مذكرات التفاهم من الورق إلى استثمارات وأموال وفرص عمل.
0: الوفد الإماراتي كان أجرى مباحثات اليوم مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي اعتبر أن الزيارة تحمل رسالة ثقة باستقرار لبنان ومستقبله وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار. عون دعا الوفد إلى الاستثمار في لبنان، مؤكدا أن ما يمتلكه من ثروة بشرية وقطاع خاص وموقع جغرافي يتيح فرصا واعدة، وأن التحديات لن تقف عائقا ما دامت الإرادة متوافرة. من جهته أكد وزير التجارة الخارجية الإماراتي العمل على تعزيز الربط اللوجستي والتكنولوجي بين البلدين.
9: بشكر محبتكم، بشكر زيارتكم للبنان، هذا الوفد الكريم اللي بيعطي رسالة أمل للبنانيين. بدي أشكر بالخاص صديقي وأخي سمو الشيخ محمد بن زايد، نحن منقلكم هذا بلدكم الآخر، نحن ما عم نطلب هبات مثل ما قلت له لسمو الشيخ، نحن عم نقول لكم استثمارات تعالوا استثمروا في مجالات عديدة بلبنان. لبنان عنده طاقات كتيرة، عنده الثروة البشرية، عنده القطاع الخاص، عنده الموقع الجغرافي، عنده اللبنانيين بالانتشار ممكن تستفيدوا منهم. بنشكركم من القلب.
10: شكرا جزيلا لك فخامتك ولفريق العمل من الوزراء ومن رئيس الاتحاد الغرف. أنقل لك تحيات أخوكم سيد صاحب السمو الشيخ محمد زايد نهان رئيس الدولة الله يحفظه، وأخوكم أيضا سيد صاحب السمو الشيخ محمد راشد المكتوم، وأيضا سمو الشيخ منصور بن زايد. أتمنى لكم كل التوفيق، والوفد التجاري هي نستكشف يعني نشوف شو الفرص الموجودة في لبنان وكيف ممكن نشتغل للمرحلة القادمة. قاعدين نشوف النمو كبير فخامة الرئيس، كان هناك نقاشات كثيرة مع العديد من الشركات، مع الشركاء، مع الموجودين والجهات المختلفة في لبنان. نقاشات ممتازة، هناك فرص كثيرة ممكن العمل عليها.
0: الوفد الإماراتي انتقل إلى عين التين، حيث بحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بر الأوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في لبنان. وفي وزارة الاقتصاد وقع الوزير عامر لبساط مع الوزير الإماراتي

0: صباح الخير لكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. يعني اليوم المفاجأة الحلوة غيرنا موقعنا من استديو تؤمي ونحن حاليا بمركز مايسات بسيدني، وأكيد اليوم رح يكون نهار طويل ونهار كتير حلو لحتى ننقل لكم الصورة الحلوة لحتى نتعرف على كتير من الزميلات والزملاء بمايسات، وأكيد نعطيكم فكرة شاملة عن شبكة القنوات العربية اللي موجودة بكل بيت عربي. وأكيد اليوم رح نتابع يعني كمان مع لقاءات عدي رح تكون معنا على الهواء. كونوا معنا وشاركونا وتواصلوا معنا على 02-96-53-0. أكيد من هون من هالأجواء الصباحية الحلوة اللي مفعمة بكتير من الأجواء هيك الإيجابية اللي للحقيقة كمان رح نكون مع لقاء مميز خاصة مع المسؤول بكيندم سات اللي رح نحكي أكثر عن هالمحطة الدينية المسيحية، وأيضا رح نعطيكم معلومات كتير مهمة عن هذه القناة مع السيد فرانك فراج من كيندم سات يلي رح يكون معنا بعد شوي لناخد منه لقاء مميز ونحكي عن هالقناة المميزة رح يكون معنا بعد أخبار الساعة 8. فكونوا معنا، أكيد كتير من اللقاءات اللي رح تكون كمان من يعني أكيد من شبكة القنوات العربية مايسات بلقاءات عدي رح تكون معنا، وأيضا رح ننقل لكم آخر الأخبار والمستجدات، وكمان رح يكون لنا عدة لقاءات اليوم مع الزملاء من بيروت لمتابعة أهم الأحداث اللي عم بتصير بأستراليا وبالعالم. ما بدي أنسى يعني كمان رح ينضم لنا من بعد الساعة 8 السيدة توني مخايل من لبنان وزميلي ماريا منصور اللي رح تكون معنا بعد لحظات. فكونوا معنا على السماع برفقة راديو تؤمية. كونوا معنا أكيد بهالأثناء. رح ننتقل فورا للبنان، وأكيد رح نكون نحن وياكم مع زميلي ماريا منصور بهالأثناء لحتى نتابع برفقتها أخبار لبنان. ماريا يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
1: صباح الخير، يعطيك ألف عافية وتحية لكل المستمعين.
0: أكيد اليوم نهارنا رح يكون مميز ماريا من هون من سيدني أستراليا، وأنتوا عندكم كمان من بيروت من استوديو تؤمي ومايسات التواصل الحلو بيناتنا، واليوم نحن موجودين بمكاتب مايسات في سيدني. يعني بدي أقول لك نهار رح يكون فعلا مليان هيك بالأجواء الإيجابية. ماريا قبل يعني كمان بدي أسمع منك فيما بيتعلق بالنسبة لآخر الأخبار والمستجدات عنا بلبنان، بس نحط مستمعينا بآخر الأخبار، خاصة يعني كان في هونيك أجواء نوعا ما إيجابية ومبشرة أنه عودة الاستثمارات الإماراتية للبنان. ياريت تحطينا بإطار الأجواء وكمان دعوة الرئيس جوزيف عون بهيدا الإطار.
1: أول شيء برجع بقول بونجور وتحياتنا من استديوهات 2ME ومايسات، وأكيد اليوم نهار سبيشل يعني لأنه موجودين بالستوديو ومايسات كمان.
0: يعني عم نتواصل معكم أنتوا بستوديو 2ME ومايسات من بيروت، وهلا عندكم المساء ونحن عم نبلش نهارنا هون بأستراليا عنا الساعة 6:30 وأنتوا 11:30 بتوقيت بيروت.
1: مظبوط، ونهاركم سعيد يا رب. تنبلش أول شيء عم الخبر الاقتصادي المهم يعني لهيك اللبنانية، وهو يعني مش خبر عودة أكيد الإمارات والاستثمار هون بلبنان. هلأ ما بدنا نعطي انطباع أنه الاستثمارات الإمارية رجعت وصارت الأموال عم تتدفق على لبنان، لأنه بعدنا يعني عم بينحكى بالموضوع. يمكن بشوف اللي رجع اليوم بركة هو أكتر الاهتمام والثقة الأولية، في وفد، في شركات، في اجتماعات، وفي مذكرات تفاهم. فالمرحلة الأهم هي نشوف إذا هالشي رح يصير، رح يتطبق، رح يتحول لعقود مشاريع وأموال هيك فعالية تدخل البلد. بالنسبة للمغترب اللبناني كمان يمكن فينا نقول إنه هالخبر له معنى هيك إضافي، لأنه اللبنان الموجود برات البلد من سنوات بعده لهلأ بيسأل حاله إنه هل صار فيه يرجع يستثمر بلبنان، هل إنه بيقدر يتطمن بالنسبة لهالموضوع، والدولة مثل الإمارات وشركاتها تصير عم تدرس السوق اللبنانية. أكيد هيدا عم يعطينا إشارة إيجابية، بس مش بقى يعني منا ضمانة بعد. المستثمر طبعا بده استقرار سياسي وأمني أول شيء، قوانين واضحة، قطاع مصرفي قابل ليتعامل معه، ومؤسسات كمان يقدر يوثق فيها أكثر.
0: ونحن برأيك جاهزين يعني لها كل هالأمور هيدي، أو عم ينشغل على هذا الأساس حسب الكلام اللي أدلى فيه الرئيس جوزيف عون، يلي أكيد لبنان هو موقعه ممكن كتار يستفيدوا من الاستثمار فيه. فهل نحن جاهزين يعني خاصة مع القرارات اللي عم تتخذ، وكمان موافقة صندوق النقد على الإصلاحات اللي انعملت، هل هيدا بيعطي مؤشرات إيجابية؟
1: هلأ في هيك قراءة خليجية بتقول إنه في تغييرات يعني سياسية ومؤسساتية عم بتصير بلبنان، في محاولة لإعادة بناء علاقة الدولة اللبنانية بمحيط العربي. والإمارات واضح إنها مهتمة تكون موجودة إذا الاقتصاد اللبناني دخل فعلا بمرحلة تعافي إذا فينا نقول، بس بنفس الوقت هي عم تتعامل بمنطق استثماري، يعني بدها تشوف إصلاحات واستقرار وفرص حقيقية، مش بس انه علاقات سياسية جيدة. فان شاء الله منوصل لهيدي المرحلة، لانه هيدا شيء ايجابي حلو للبنان ولكل شيء يعني على عدة اصعدة.
0: صحيح. بكل الاحوال اليوم قد ايه الوضع الامني ممكن يأثر بشكل او باخر يعني كمان على الاستثمارات يعني، او على اللي بده يسعى ايضا للاستثمار، خاصه ما يحدث اليوم في الجنوب، لانه بعد يعني الوضع الامني غير مستتب.
1: صحيح، بعده منه مستقر، وبعده عم بيصير في غارات عنيفه كمان، يعني خصوصا اليوم نحن صار في غارات على الجنوب، وكان هيك يعني زيادة عن اللزوم، يعني عم نحس انه بيمرق يوم هيدا بيرجع يوم، ما عم نلاقي هيدا الاستقرار الدائم. فاذا بعد كمان ما صار هالاستقرار، صار في هالانسحاب الاسرائيلي، حصر السلاح وكل هول اللي عم بنحكى فيهم، ما بعرف قد ايه رح يقدر يصير في اكيد الاستثمار، الامن والامان هول اللي بعدهم مش هالقد موجودين ليصير في أكيد يحس المواطن، ولا يحس حيلا شخص بده يجي على لبنان، بده يستثمر، بده يحط مصاري هون، إنه ما رح تروح على الفاضي، إنه ما رح يصير في فجأة حرب أو هيك يروح كل شيء نوضعان مثل ما بيقولوا على الفاضي.
0: نعم ماريا، لبنان عم بيودع يعني شوي شوي الموسم الصيف، فهيك تقييمك يعني لهالصيفية، هل قدرت بشكل أو بآخر اليوم تنعش الاقتصاد اللبناني؟ هل كان في هونيك حركة سياحية ناشطة أم ما كانت مثل السنوات الماضية؟
1: هلا للصراحه ما رح اقول لك ما كان في، بالعكس كان في حركه سياحيه ناشطه، كان في حركه حلوه يعني، خصوصي في عنا اصحاب قرايب كنا ننزل على المطار لناخذهم، يعني بقول لك المطار مفول انه في اشخاص جايه، يعني حتى عجقه السياح وهيك في حركه، كان في نشاطات حلوه. لبنان يعني بتحس انه اللي عايش صوب تحت اكثر، صوب بيروت وهيك، مش مأثرين قد ما شخص عايش صوب الجنوب، لأنه كل شيء هلأ عم بيصير أكتر على الجنوب بمناطق بعيدة، فتحت ببيروت صوب الأكتر يعني متن شمال وهيك الحياة كتير طبيعية، في حركة حلوة، كان في نشاطات خصوصا على عيد السيدة، فريا كانت يعني فريا وصوب فوق مفولة، هلأ كمان عاملين بيجوني احتفالات وهيك يعني كمان لوضعه الصيفية، فلا كان في حركة حلوة، كان في حفلات ونشاطات يعني بقيت موجودة.
0: فعلا، لأنه في كتير من كمان المهرجانات والنشاطات ألغيت بسبب الأحداث
1: أكيد
0: الأمنية، خاصة مهرجانات
1: طبعا في
0: الأرز
1: مناسبات
0: خلال هالسنة
1: الأرز
0: كمان
1: مية
0: ألغيت
1: بالمية
0: للأسف وحدة.
1: مهرجانات الأرز ألغيت. كمان حتى وقت وائل كفوري عمل بواحد واثنين آب على أساس إنه هو انلغوا وقتها، هو يعني حكي عنه من زمان قبل الحرب، بتعرفي وائل هلا أصلا هالسنة قال لسنة الجاي أي متها ب 2027 رح يكونوا كمان الحفلة اللي رح يعملها، فما حدا بيعرف شو بيصير، بس رجع عملهم. بس في سهرات في مهرجانات انلغت، حتى عنا بتضيع اللي حدنا، نحن بضيعتنا هون بعلمين عملنا مهرجان، فكان مهرجان حلو، والضيعة اللي حدنا ما كانت عاملة من ورا الوضع، يعني شوي كمان كان في خطورة انه يعمل العالم تعتل الهم تجي قراب صوب الجنوب، فايه خفت من هالناحية.
0: ماريا بدي أعرف منك يعني بالنسبة لهذا الموضوع، هلأ في البعض عم بينتقد أنه عادة كانت تبقى المهرجانات بالضياع تفتح الساحات لأهل الضايعة لحتى يجوا ويشاركوا، بتكون الأمور مجانية، ولكن اليوم صار في دخولية يعني على المشاركة بهالمهرجانات، قد إيه هذا الكلام حقيقي واقعي؟
1: مظبوط. هلا في مطارح دخولية بركة انه رمزية اذا شي بيرجع للكنيسة للضيعة وهيك، بس طبعا في صار اغلب المهرجانات انه إلها دخولية، هلا خصوصي اذا مهرجان كبير جايبين فنان يعني كمان عاملين شي عن جد اوفر كبير مثلا لضيعة، مش انه هيك رمزة، هون عم ياخدوا دخولية، يمكن عائلة مثلا كبيرة ما تتحملها مثلا ما تجي على المهرجان، فهيك بس بيجي الزين مثلا عملوا على عيد السيدة، طبعا ما كان في دخولية، بيكون خلص بتفوتي بتتفرجي بتزوري التمثال العذراء، هيدا كان شي حلو أكيد، ولأنه لعيد السيدة يعني كمان ما كانت ظابطة يمكن يكون في دخولية، فهيدا كان شي حلو، بس باقي المطارح أكيد عم بيكون في دخولية أوقات مش بالعقل.
0: نعم، لهون بدي أشكرك زميلي ماريا منصور من استديو تؤمي ومايسات من بيروت، وسيدة حريصة تحميكم وتحمي لبنان يا رب، وبنتمنى عودة الهدوء والاستقرار والازدهار لبلدنا الحبيب لبنان. شكرا لك زميلتنا ماريا منصور من استديو تؤمي ومايسات من بيروت. منتابع نحن وياكم مع بريك، ومن بعدها منكمل سوا مشوارنا مع جولة إخبارية لمتابعة آخر أهم التطورات لصباح اليوم. كونوا معنا من راديو تؤمي، وبحب ارجع اذكركم اليوم البث المباشر عم بيكون من مكاتب مايسات، فاكيد بنتمنى نقضي نحن وياكم يوم حلو، وما تنسوا من بعد الساعه 8 رح يكون عنا عده لقاءات، خليكم معنا، رح ينضم لنا من بيروت الأستاذ توني مخايل، وأيضا كمان المسؤول عن كيندم سات السيد فرانك فراج، فكونوا معنا على السماع، أكيد بنتابع سوا مشوارنا عبر تؤمي أستراليا.
2: خلي تؤمي تكون موجتك المفضلة، ما تحيد عنا، تكستي 38 AM.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: On the air, every hour. First. 2MA Australia News. من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2MA أستراليا.
6: قصف وتفجير وتوغل. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وماريو سعادة.

0: العناوين. تصعيد إسرائيلي ردا على خروج حزب الله، واليونيفيل 1701 الإطار الأساس للاستقرار. عيسى على حزب الله أن يسلم سلاحه. البيت الأبيض: جميع الخيارات مفتوحة مع إيران، وبزشكيان: السلام من مصلحة الجميع. وفي لبانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. تصعيد إسرائيلي لافت جنوبا اليوم ردا على خروج حزب الله وعلى مسيراته التي استهدفت الجيش الإسرائيلي وفق بيانه. فقد أدت سلسلة غارات عنيفة على عرب صليم في إقليم التفاح خارج الخط الأصفر إلى مقتل سجى شرارة وإلى جرح 6، وتلاحقت الغارات مساء، والتي استهدفت قبل قليل المنصوري وبرعشيت وتلة علي الطاهر وتلة الدبش في كفر رمان، كما استهدف وادي الحجير بقصف مدفعي. وكان الطيران الحربي قد استهدف على دفعتين حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطي الفوقة، وألقى الجيش الإسرائيلي مواد متفجرة وحارقة على بلدة المنصوري. تزامن ذلك مع توغل قوة من الجيش الإسرائيلي ترافقها دبابات وجرافات عسكرية في الأطراف الغربية لميس الجبل، منطقة الدبش، وعمدت إلى حرق المنازل والخيام الزراعية. الجيش الإسرائيلي قال إنه ردا على أطلاق طائرات مسيرة متفجرة باتجاه الجيش الإسرائيلي. قام الجيش بضرب بنية تحتية تابعة لحزب الله في النبطية، واستهدف منشآت تخزين أسلحة تابعة للحزب والتي تم إنشاؤها بهدف إلحاق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين وبالجنود. اليونيفيل أكدت أن القرار 1701 لا يزال الإطار الأساس لتحقيق الاستقرار في جنوب لبنان، وأن التنفيذ يتطلب التزام لبنان وإسرائيل بمبادئ القرار، والتي تشمل وقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. احتفال في مبنى المديرية العامة للأمن العام لمناسبة العيد 81 للأمن العام، والرئيس عون يشير إلى أن هناك من لا يريد الدولة. والتفاصيل مع تارز الخوري.
1: في العيد 81 للأمن العام تتجدد التحية إلى مؤسسة شكلت على مدى عقود ركنا أساسيا من أركان الدولة. في هذه المناسبة حضر رئيس الجمهورية جوزيف عون احتفال الأمن العام في المتحف، موجها التحية إلى الشهداء ومشيدا بتضحيات العناصر.
2: في صراع غير الصراع مع إسرائيل والجنوب، في صراع داخلي بين الناس ما بدها مؤسسات الدولة، نقيض الدولة عايشي على ظهر غياب الدولة، وبين انتو ونحنا اللي بدنا الدولة وبدنا مؤسسات الدولة. منقول لهم شو ما عملتوا نحنا مكفين، مش كرمالكم، كرمال المواطن يلي إله حق علينا، واللي قاعد بسدة المسؤولية ومنه قادر يتحمل مسؤولية القرارات اللي بياخدها هو ما خرج يكون بهالمركز. بتصور هالشي ما بينطبق عليكم، انتو قد المسؤولية وانتو عم تتحملوا القرارات رغم كل التعرض اللي عم تتعرضوا له.
1: بدوره لفت المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير على أن حماية لبنان مسؤولية وطنية تقوم على التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة.
3: إن الأمن العام ليس مجرد جهاز أمني وإداري، بل هو أحدى ركائز الدولة، ومهمته الأساسية أن يكون في خدمة أمن الوطن واستقراره، وفي خدمة المواطن وكرامته وحقوقه. وقد أثبتت التجارب أن الأمن الحقيقي لا يكون فقط على القوة، بل على القانون والانضباط والاحتراف والقدرة على استباق المخاطر والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة. ومن هذا المنطلق يواصل الأمن العام تطوير قدراته وتعزيز جهوزيته لمواجهة التحديات المتزايدة، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات التهريب والجرائم العابرة للحدود.
1: أما وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار فلفت إلى ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير الأداء المؤسساتي والتحول الرقمي.
4: شفنا خلال هيدا السنة تطور كثير كبير على كل الأصعدة، على صعيد التحول الرقمي، على صعيد تطوير مراكز الأمن العام، تطوير وتحسين الخدمات للناس، تعزيز الأمن، تعزيز الاستقرار. طبعا جهود كتير كبيرة عم بيبذلوها. حول الرقمي مثل ما شفنا يعني بكل الخدمات اللي الأمن العام عم بيطور حاله وعم بيحسن حاله فيها.
1: كما تم وضع الأكاليل على النصب التذكاري لشهداء الأمن العام، وقام الجميع بجولة في مباني المديرية مؤكدين أن رسالة الأمن العام تبقى واحدة: أمن للدولة، خدمة للمواطن، والتزام بلبنان. من المديرية العامة للأمن العام، تراز الخوري، صوت لبنان.
0: السفير الأمريكي ميشيل عيسى واصل لقاءاته مع المسؤولين السياسيين والروحيين، وبعد لقائه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى قال: نريد من حزب الله أن يسلم سلاحه وما بدنا شيء زيادة منه.
5: اللبنانية كلهم متفقين على وضع واحد، هو أنه حزب الله يسلم سلاحه. هلأ كل واحد عنده فكرة معينة أنه كيف بدها تصير هذه القصة، بكون الدولة هي الوحيدة اللي هي عندها السلطة. ضمانات من الأول أنه هي ضمانات أنه أول شيء هي الحكومة اللبنانية هي بتصير هي السيادة عندها، والدفاع بتكون هي اللي مهتمة فيه. ساعتها في أي ساعة الكين إذا ما في مشكل هي تتصل بالعالم كله كدولة، وأكيد المساعدات بتجي. يعني ما بعرف أنت وين جايب الأخبار أنه ما في حكي بين الرئيس وحزب الله. إيه بعرف، إيه بعتقد أنه الحكي على طول موجود، كان ديركت ولا انديركت. هلا قصة علي طاهر، المسألة مش صايرة بس بقصة لبنان، في عندكم قصة كمان إيران والولايات المتحدة. هيدي المشاكل اللي عم تصير هيدي بتأثر كتير على المحادثات هون، حتى ما فينا نمشيها إلا ما نعرف شو رح يصير بالمنطقة هونيك. إنه حزب الله لهلا لا بده يحكي مع الدولة اللبنانية، ولا بده يحكي معنا، ولا بده يحكي مع إسرائيل، لأنه هو بس عم ياخد أوامر من إيران.
0: أبي المنى قال من جهته أن السلام لا يكون باستباحة القرارات الدولية وانتهاك السيادة واحتلال الأراضي، فإسرائيل لن تنسحب إلا بالضغط، وإذا تم تعديل اتفاق الإطار وتضمن جدولا زمنيا ملزما للانسحاب ربما تكون الأمور أفضل. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط رد على عيسى بالقول إن السفير الأمريكي وسط انشغالاته لم يتمكن من قراءة ملاحظاته على الوثيقة المسماة بالإطار الثلاثي التي أرفضها والتي ينبغي أن تستبدل باتفاقية الهدنة. دعا الرئيس عون في خلال استقباله وزير التجارة الخارجية الإماراتي على رأس وفد من رجال الأعمال إلى الاستثمار في لبنان والاستفادة من ثروته البشرية. الوزير الإماراتي رد بالقول إن وجودنا اليوم في لبنان رسالة إيجابية وهي للبنان. ومن أعلن وزير الإعلام بول ماركوس بعد لقائه الرئيس عون أن رئيس الجمهورية وقع قانون الإعلام، وأن البحث تناول التعديلات التي يمكن إدخالها للوصول إلى الصيغة المثلى. مجلس نقابة المحررين أسف لتوقيع قانون الإعلام، مؤكدا التضامن مع نقابة الصحافة، معلنا حتى إقرار

راديو تؤمي أستراليا. المفاجأة الحلوة اليوم هو تؤمي اللي موجودة بمكاتب مايسات لحتى نقضي نهار كتير حلو كتير مميز كتير رح يكون مليان بالمفاجآت الحلوة. بكل ساعة بكل ساعة رح يكون عنا مفاجأة وربح ولقاءات عدي رح تكون معنا كمان على الهواء. رح ينضم لنا سيد فرانك فراج بعد ساعة 8 لنحكي عن كيندم سات, وبالوقت يلي كمان رح ينضم لنا الأستاذ توني مخايل من بيروت كمان من بعد الساعة 8 بالإضافة لمتابعتنا للقاءات. عادة يعني أكيد بتستمعوا لها بمتابعة آخر الأخبار والمستجدات من لبنان والمنطقة الشرق الأوسط, فكونوا معنا كتار وشاركونا كمان بتعليقاتكم على الهواء بالتوك باك. لكل اللي عنده أي تعليق فيكم تتواصلوا معنا على 0296530, فيكم يعني كمان تربحوا معنا اليوم هيك حسب ما وصلتني المعلومة اللي كتير حلوة وأكيد بتهمكم. بكل ساعة بكل ساعة رح يتم سحب اسم رابح ليحصل معنا على اشتراك لمدة سنة كاملة مع مايسات وكمان مايسات جو. يعني انتو بتختاروا الاشتراك, اكيد رح يكون conditions apply. فاذا الاشتراك رح يكون لمدة سنة مع مايسات ومايسات جو, فكونوا معنا كتار وشيكونا.

0: وخلينا أكيد بكل ساعة نسحب اسم رابح رح يشاركنا بفقرة التوك باك على 02-96-33-33-0. نرجع شوية إلى أخبارنا اليوم المحلية، ويعني بدنا نصلي في سبيل الناس اللي دمرت بيوتهم واللي فقدوا ناسهم وولادهم لأنه كارثة نيبال مستمرة، وعمليات البحث والإنقاذ بعد هالفيضانات المفاجئة المدمرة يلي ضربت مناطق واسعة حد الحدود مع تيبت، وأدت الكارثة إلى مقتل ما لا يقل عن 359 شخص، فيما لا يزال حوالي 1500 شخص بعداد المفقودين. بحسب آخر التحديث بتقول السلطات أن الفيضانات ربما تكون بلشت بعد انهيار جزء كبير من جليد أحد الأنهار الجليدية بجبال الهملايا، وأدى إلى اندفاع الكميات الكبيرة من المياه والصخور نحو المناطق السكنية. من بين المفقودين 35 من الأستراليين، 35 من الأستراليين للأسف. اليوم كمان عم نشوف وزارة الخارجية ووزيرة الخارجية بيني وونغ عم تشتغل مع الـ Department of Foreign Affairs and Trade بشكل عاجل للحصول على معلومات عن المواطنين الأستراليين المفقودين. فرق الإنقاذ بتقول أنه بعض القرى والمناطق التجارية دمرت بالكامل وانقطعت الطرق والكهرباء والاتصالات بكتير من المناطق، ما بيخلي الوصول للمتضررين أمر صعب بشكل كتير كبير. شفتوا المشاهد امبارح، ما في يعني الواحد يحكي أي شيء، يعني بيصمت قدام هيدا المشهد المخيف والمرعب. فأكيد منصلي لهالناس اللي تضررت بشكل كتير كبير، اللي فقدت أغلى ناسة واللي دمرت بيوتها، ومنتمنى يعني يكون في هونيك تحرك دولي، وأكيد رح يكون في تحرك دولي لمساعدة نيبال على هذه الكارثة اللي ما شفنا مثيل مثلها. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. برجع بذكر مستمعينا مع فقرة التوك باك بكل ساعة رح ينسحب اسم رابح أو رابحة يحصلوا معنا على اشتراك كامل لمدة سنة من مايسات ومايسات جو. كونديشنز ابلاي، واكيد بدنا نتمنى ربح للجميع، ونتمنى اكيد نقضي نحن وياكم وقت حلو مميز، وخاصة اليوم التؤمية مع بالاشتراك مع مايسات عم نكون نحن اليوم باستديوهات، يعني كمان باستديو مايسات ومكاتب مايسات في سيدني. فبدي اشكر كل الزميلات اللي حوالينا هون بابتسامة سمتهم وبمشاركتهم وباستقبالهم الحلو. فأكيد رح نتابع نحن وياهم بعد شوي، رح يكون لنا عدة لقاءات كمان معهم. خليكن معنا على السمع برفيت راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. بنروح لاستراحة وبنتابع مزيد من أخبار هذا الصباح.
1: صبحيتكم مع Breakfast Program with Claude عبر أستير تؤمية أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: Home to Australia. معكم دائما من راديو تؤمي ومن مكاتب مايسات في سيدني. عم نتابع نحن وياكم الأخبار البارزة لليوم بنيو ساوث ويلز. عم يستعد حزب ون نيشن للانتخابات المقبلة بالولاية. اختارت زعيمة ون نيشن رجل الأعمال والمفوض التجاري السابق مايك نيومان لقيادة الحزب بنيو ساوث ويلز، وراح ينافس على مقعد سينوك بمنطقة الهانتر خلال انتخابات الولاية المقررة بال 2027 بأدار 2027. بالوقت زيتو راح يكون ستيوارت بونز بقائمة ونيشن بنيو ساوث ويلز الأبر هاوس. بيركز الحزب ونيشن حملته على قضايا بتشمل ارتفاع تكاليف المعيشة، الإسكان، الطاقة، بالإضافة إلى قضايا المناطق الإقليمية. فهون بدي أطرح السؤال، كيف بتشوفوا اليوم حملة بولين هانسن يلي كمان بلشت على بكير، وكيف بتشوفوا اليوم الملفات يلي رح تخوض فيها الانتخابات، منها ارتفاع تكاليف المعيشة، وهل فعلا اليوم ون نيشن عندكم ثقة انه تحل المسألة تكاليف المعيشة وتقدر تعالج هيدي المشكلة اللي حزب العمال اليوم ما قدر عمل أي حل لها، بالوقت يلي كان وعد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بإيجاد حلول لغلاء المعيشة، ولكن هيدا ما شفناه لا بالولاية الأولى ولا بالولاية الثانية، لأنه شفنا الكوارث يعني كمان من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الكهرباء، الغاز، مواد البناء وغيرها. يعني أكيد كله بيلحق بعضه، عم نشوف موجة الغلا اللي شدناها. واليوم بولين هانسن يلي بضمن حملتها اللي مركزة على قضايا بتشمل ارتفاع تكاليف المعيشة، الإسكان، السكن السكن السكن السكن، يعني هي مشكلة كتير كبيرة ما شفنا أزمة مثلها اليوم، من خلال النقص بالمساكن، من خلال الغلا كمان رغم أنه في تراجع بأسعار المنازل، ولكن هيدا شيء اللي كمان أثر بمكان آخر وأدى إلى جمود بشكل كتير كبير، وقد يؤدي أكثر وأكثر إلى نقص بالمساكن. فكل هالأمور هيدي بتبين أنه فعلا نحن دخلنا بمشكلة إسكان كتير كبيرة. خلينا نتابع نحن وياكم اذا مستمعينا، لكل اللي عنده اي تعليق، هل بتشوفوا الامور اللي ذكرناها بحملة بولين هانسن قادرة على حل كل هالمشاكل، خاصة ارتفاع تكاليف المعيشة، الإسكان، الطاقة، بالإضافة للهجرة؟ ما بدنا ننسى أنه ملف الهجرة هو من أولويات الحملات الانتخابية اللي عم بتكون، إن كان للأحرار، إن كان لبولين هانسن، أو إن كان لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي كمان اليوم عم بيركزوا على قضايا الهجرة. بيحصل في جدل كتير كبير حول موضوع استقبال اللاجئين، اللي كان في معلومات حكيت أنه قد تخفض الحكومة عدد اللاجئين لأستراليا من 20,000 ل 14,000، ولكن هيدا الشيء نكره رئيس الوزراء وبيقول أنه هو ملتزم بقرارات الأمم المتحدة ورح يبقى الرقم 20,000 لاجئ لأستراليا. خلينا إذن نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-96-530. رح توقف عند استراحة، ومن بعدها جولتنا مع الأخبار. ما تنسوا مستمعينا كل ساعة ضمن فقرة التوك باك رح نسحب اسم رابح بيحصل معنا على اشتراك لمدة سنة كاملة مع مايسات ومايسات جو مجانا، وأكيد هيدا الشيء اللي رح يكون بكل ساعة لمجرد مشاركتكم معنا على الهواء، أكيد بتحصلوا على هذه الهدية الحلوة اللي مقدمة لكم من مايسات. خلينا نروح لبريك، ومن بعدها منتابع نحن وياكم جولة أخبار الساعة 7 من راديو تؤمي أستراليا.
1: ميوزيك ميوزيك ميوزيك ميوزيك موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. استشهدت المواطنة سجى شرارة وأصيب آخرون بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلتها وسط بلدة عرب صليم بعد ظهر اليوم وأدت إلى تدميره. كما أغار الطيران المسير الإسرائيلي مستهدفا محيط المدينة الصناعية في النبطية، فيما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على دوحة كفر رمان في قضاء النبطية. الجيش الإسرائيلي قال إنه هاجم بنية تحتية لحزب الله في منطقة النبطية جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرات نحو قواته، مضيفا أنه لن يسمح لحزب الله بالمساس بمواطني إسرائيل، ومؤكدا مواصلة العمل لإزالة التهديدات. ومن عرب صليم ينضم إلينا الزميل إبراهيم ضاوي لنقل المشهد بعد سلسلة الغارات الإسرائيلية. إبراهيم، كيف المشهد لديك؟
1: نعم نور، في الحقيقة المشهد محزن هنا في بلدة عرب صليم بعد الغارة الإسرائيلية أو الغارتين المتتاليتين اللتين استهدفتا هذا المنزل، حيث نقف الآن وسنتابع بعدسة الزميل حسن الشامي أثار الغارة الإسرائيلية التي دمرت المنزل المؤلف من طبقتين تدميرا كاملا، ما أدى بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية منذ قليل. تقول وزارة الصحة إن الحصيلة النهائية للغارة التي استهدفت هذا المنزل بلغت شهيدة وأيضا 6 جرحى. وتقول وزارة الصحة إن من بين الجرحى في هذه الغارة هنا في عرب صليم طفلة وسيدة ومسنان. سننتقل لمتابعة أثار هذه الغارة قبل أن نتابع أيضا أثار الدمار أو الأضرار التي لحقت في المنازل المجاورة لهذا المبنى المؤلف من طبقتين كما ذكرت في بداية هذه الرسالة، والتي تم تدميره بشكل كامل. هذا هو المنزل الذي دمر وسوي أرضا، عروس عرب صليم بحسب ما وصفها أهالي هذه البلدة استشهدت اليوم، كانت قد تزوجت منذ 3 أيام واليوم ارتقت شهيدة، كان زوجها في العمل لحظة وقوع هذه الغارة بينما طفلتها كانت معها في هذا المنزل، ما أدى إلى جرحها واستدعى ذلك نقل إلى المستشفى بالإضافة إلى الشهداء إلى الجرحى الآخرين بحسب بيان وزارة الصحة اللبنانية. إذن هذه أثار الغارة التي نرصدها معكم، علما أن الغارات الإسرائيلية كانت لم تتوقف طوال هذا النهار خصوصا باتجاه منطقة النبطية. نتحدث عن سلسلة غارات عنيفة شنتها المقاتلات الحربية باتجاه منطقة النبطية الفوق، ما أدى أيضا إلى تدمير منزل بالكامل. الآن يعني رئيس بلدية عرب صليم وصل منذ قليل، سأحاول فقط الحديث معه لفهم أكثر حول ما حصل، وخصوصا أن بلدة عرب صليم نور هي من البلدات المأهولة بالسكان والتي فيها أعداد كبيرة من سكان البلدة، بالإضافة أيضا إلى أعداد من النازحين الذين اضطروا للسكن أو للنزوح باتجاه هذه المنطقة، وهي المحاذية تماما الواقع في إقليم التفاح والمحاذية لمنطقة النبطية الفوق. وما كان لافت نور أثناء وصولنا أو قدومنا إلى بلدة عرب صليم هو مشاهدة سحب الدخان التي كانت ترتفع من جراء القصف باتجاه دوحة كفر رمان. قبل أن نصل إلى رئيس البلدية اسمح لي أن ننقل لكم المشهد في المباني المجاورة للمبنى الذي تم استهدافه، وهي أضرار بطبيعة الحال لحقت بالمباني نتيجة الأضرار ونتيجة عزم الغارة التي استهدفت هذا المنزل في بلدة عرب صليم. وكما ذكرنا أن هذه البلدة هي بلدة مأهولة بالسكان وفيها أيضا تستضيف أعداد من النازحين. كنت أشير إلى أن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف باتجاه مدينة النبطية وكذلك بالنسبة للقصف المدفعي. الآن إلى جانب رئيس بلدية عرب صليم المهندس الأستاذ علي حسن. أستاذ علي، أول شيء الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك.
1: نتحدث عن تدمير مبنى وعن شهيدة مدنية تقول أنها عروس عرب صليم، صح. كانت قد تزوجت منذ قرابة 3 أيام والآن ارتقت شهيدة، بالإضافة إلى وقوع عدد من الجرحى بحسب بيان وزارة الصحة 6 جرحى. بلدة عرب صليم بلدة مأهولة بالسكان وتستضيف عدد من النازحين، حكينا أكثر عن اللي صار وعن هذه البلدة.
2: يعطيكم ألف عافية والحمد لله على سلامة الجميع والرحمة لروح شهيدة الجنوب اليوم وعروس الجنوب. الشهيدة ساجة شرارة اللي حقيقة مثل ما تفضلت استشهدت وهي نقلت على بيتها من 3 أيام. هذا الحي هو حي في وسط البلدة، حي مأهول بالسكان. عرب صليم اليوم تقدم وما زالت تقدم على مستوى الساحة الوطنية وعلى مستوى الساحة الجنوبية. اليوم الجنوب يشهد مؤشر جديد في مقاربة عنوان التحديات والاستهدافات اللي عم يتم الاعتداء فيها على الجنوب، ونحن من على هذا المنبر ومن خلال هذا الموقع الذي استهدف فيه منزل لعائلة مدنية نؤكد ونستنكر غياب الدولة، غياب السلطات السياسية المؤتمنة من رئيس الجمهورية إلى الحكومة اللبنانية، أنه في غياب حقيقي أقله بالسؤال عن هيدا المشهد اليوم عم نعيشه.
1: رئيس، يعني المباني المجاورة كمان اللي كلها تضررت هي منازل مدنية. صحيح. وفيها كان ناس جرحوا، يعني
2: في 5 جرحى تقريبا أو 6 إجمالا بإصابات مختلفة من ناحية نوعية الإصابة، ولكن اليوم مثل ما المشهد بيعبر عن نفسه نحن بحي بوسط البلد في وحدات سكنية كثيرة، وخاصة أنه نحن كمان كبلدية قدرنا من خلال مواكبة شؤون الناس والوقوف عند حاجاتهم. تقريبا نسبة كبيرة جدا من سكان البلد رجعوا على الضيعة، عم نقوم نحن بواجباتنا الخدماتية والإنمائية قدر المستطاع، وبلدتنا بتستضيف عدد كبير من النازحين. نعم. النازحين من القرى الجنوبية ونازحين من الحروب السابقة. نعم.
1: شكرا لك رئيس بلدية عرب صليم على ربما توصيف المشهد.
2: بس بدي ضيف رسالة من على منبركم. نحن بندعي كل القوى السياسية في البلد وكل أبناء هذا الوطن من مختلف الطوائف والمذاهب إلى صحو الضمير الوطني. من شأن أن تطلق صرخة حقيقية في وجدان كل حر في هذا البلد، في وجدان أبناء هذا الوطن. نحن نؤمن بثقافة التعايش والشراكة، نؤمن بثقافة أن لبنان وطن نهائي لجميع بنيه، وأن الجنوب اليوم هو حكما يحتاج إلى هذه الوقفة الوطنية من أبناء هذا الوطن. ونؤكد برسالة أخيرة، لأنه نحن أبناء هذه البيئة، نحن أبناء هذا الفكر، نحن أبناء هذا المجتمع. لن يكون لبنان بواقع سليم طالما جنوبه متألمة.
1: شكرا لك رئيس بلدية عرب صليم على هذه الصرخة، وربما يطلق الآن نور كما استمعنا صوحة ما الله يعافيك، شكرا، ما وصفها بصحوة ضمير لكل إنسان حر كما قال وشريف، بأن وأيضا أطلق رسالة وصرخة إلى السياسيين بضرورة أن يكون هناك صحوة وأن يكون هناك النظر في حال الجنوبيين. يعني إليك المشهد من هذه النقطة، حيث نقف نور والمشاهدين باستطاعتهم أن يشوفوا حجم الدمار، باستطاعتهم أن يشوفوا حجم الأضرار، الخراب الذي لحق بمنازل المواطنين، أثاث المنازل التي تناثرت وتبعثرت نتيجة هذا الاستهداف، حال هذه السيدة التي تحمل هذه الأكياس، ربما بعض الأكياس من ما استطاعت أن إخراجه من منزلها، كحال هذا الرجل المسن الذي يبكي الشهيدة عندما وصلنا وسألته هل لديك أو تربطك علاقة بالشهيدة، قال لي نعم مش قادر أحكي. إذن يعني المشهد بالفعل محزن وربما يتكرر في كل يوم، اليوم في عرب صليم، ولكن قبل عدة أيام كنا هنا في رسائل مباشرة نور من بلدة أنصار ومن بلدة دير الزهراني، وكحال النبطية الفوق، كحال زوطر الشرقية وكفر تبنيت وأرنون ويحمر، كل هذه البلدات نور تتعرض لاعتداءات إسرائيلية. إن سمحت لي حسن زميلي المصور أن ننتقل إلى العام. أول شيء الحمد لله على السلامة. حضرتك ربما جار هذا المنزل،
3: هذا صاحب هذا المنزل حبيبي،
1: صاحب هذا
3: هون وهذا خيي.
1: نعم. الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك. يعني
1: كنت هون وقت الغاره؟
3: نعم
1: كنت هون وقت صار الغاره.
3: كنت تحت هونك عند الجيجيت هونك. نعم. عندي ارض زراعيه لك، طلع التراك، طلع
1: كله التراك لك
3: حبيبي. ايه هي الارض كلها تطلع، وهذا عم نشيل الرادم يا ابني، وهذا ابن خيي صار 3 أيام عروسه نقله، عم يتروى هو عنده حفاره، راعى الحفاره استشهدت هي.
1: نعم.
3: شو بدنا نسوي؟ الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله على سلامتك.
3: الله حاج
1: يا. يعني للاسف اسرائيل تزعم، العدو الاسرائيلي يزعم نور.
3: يا ابني هون شوف بيت امنين مسلمين يا حرام، هو عنده حفاره وصاروا 3 أيام عراس، 3 أيام قبل هذا اليوم الثالث يا حرام، جاي يتروى هو راح على شغله.
1: نعم.
3: استشهدت هي بالبيت، ونحن كنا هنخي جريحان ومرته هنيكاك ادفع.
1: ايه شكرا لك والحمد لله على سلامتكم والله يشفيه بطبيعة الحال الجرحى. إذا كنت أشير إلى أن العدو الإسرائيلي يزعم أن ما تم استهدافه في بلدة عرف صليم هو مخزن أسلحة تابع لحزب الله، ولكن ربما المتابعة الميدانية وما رصدناه معكم مباشرة على الهواء هو منزل مدني. الشهيدة هي عروس بلدة عرف صليم والتي كانت قد استشهدت قبل 3 أيام، وتقول إسرائيل أو يقول الاحتلال الإسرائيلي أن هذه الضربات سواء هنا في عرف صليم حتى في النبطية الفوق جاءت ردا على ما وصفه بخرق حزب الله وإطلاقه المسيرات باتجاه القوات الإسرائيلية العاملة في منطقة علي الطاهر. نعم. إشارة أخيرة قبل ختام هذه الرسالة إلى أن أصوات الانفجارات لم تتوقف نور منذ لحظة وصولنا باتجاه دوحة كفر رومان، وهي عبارة عن إلقاء

0: أستراليا متابعين سوا لقائنا ومشوارنا الصباحي من أي مكان عم بتابعونا، كان بأستراليا أو أي مكان حول العالم عم نتابع نحن وياكم بهالأثناء. أكيد رح نكون بعد لحظات مع زميلنا جوزي شلوحي من بيروت لمتابعة آخر وأهم الأخبار طبعا على صعيد لبنان، وكمان بنرجع بننتقل لحتى ذكر مستمعينا بالنسبة طبعا اليوم الجوائز اللي رح تتوزع بكل ساعة، وخاصة يعني رح يكون في اشتراك لمدة سنة كاملة، رح تربحوا مجانا اشتراك لمدة سنة كاملة مع مايسات ومايسات جو. فأكيد كونوا معنا على السمع وشاركونا وتواصلوا معنا على 02-96-530. أكيد نحن بانتظار أكيد زميلنا جوزي شلوحي لحتى نتابع كمان معه اليوم الأوضاع بلبنان. رح نحكي عدة مواضيع وخاصة فيما بيتعلق بالنسبة للوضع بلبنان، كان على صعيد الوضع الأمني أو على صعيد الوضع الاقتصادي. جوزي بدي رحب فيك وصباح الخير لك من أستراليا.
1: صباح النور وتحياتنا لك ولكل المشاهدين والمستمعين.
0: شكرا لك. اليوم وضعنا مختلف، اكيد البث المباشر عم بيكون لراديو تؤمي من مايسات، من مكاتب مايسات، واكيد ضمن هالاجواء الحلوه مع الزملاء هون، واكيد مع متابعتنا كمان للاوضاع بلبنان. بهمنا كثير نعرف من خلالك جوزي اخر واهم التطورات على صعيد لبنان، واليوم شو اللي عم بيصير بالجنوب، شو هي ابرز التطورات الميدانيه خلال الساعات أخيرة، وكمان السؤال دائما بنطرحه وين صار مسار التفاوض كمان بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
1: يعني إذا بدنا نبلش من العنوان الأبرز أكيد رح نروح على الجنوب اللبناني، لأن الوضع الميداني بعده هش والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة بشكل كتير كبير. خلال الساعات الماضية كان في غارات وقصف على عدد من المناطق الجنوبية وخصوصا بمنطقة النبطية ومرتفعات علي الطاهر، وتطور اللافت أنه الجيش الإسرائيلي أعلن أنه حزب الله أطلق ليل الأربعاء الخميس مسيرتين وكانوا مفخخين باتجاه قوات إسرائيلية بمرتفعات علي الطاهر، وقال أنه أسقط وحدة وفقد الاتصال بالتانية، مع العلم انه هالرواية صادرة عن الجيش الاسرائيلي فقط وما رح نقدمها كواقعة مثبتة من كل الاطراف. كل هالتصعيد هيدا عم يصير بوقت لبنان واسرائيل موجودين اصلا ضمن مسار تفاوضي برعاية امريكية، وفي حديث عن جولتين بالمفاوضات بروما خلال شهر ايلول، مطلع شهر ايلول، ولكن لحديث هلأ اسا ما تبين شيء رسمي. الرئيس عون كان موقفه وما زال موقفه إذا فينا نقول واضح جدا، المفاوضات صعبة بطيئة وفيها عرائيل، ولكن بالنسبة للدولة هي أفضل من العودة للحرب. وحدد الأهداف اللبنانية بالانسحاب الإسرائيلي أكيد من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش على الحدود.
0: نعم جوزي، ولكن اليوم العقدة الأساسية هي سلاح حزب الله، كلنا صرنا بنعرف أن العقدة الأساسية هي أصبحت اليوم سلاح حزب الله، اللي هي بعد لغاية هالوقت ما في أي تحرك باتجاهها، وهذا الشيء اللي ترجمه السفير الأمريكي بلبنان سيد ميشيل عيسى.
1: صحيح صحيح، يعني ما راح عيد الخلفية يلي صارت معروفة عن سلاح حزب الله وعن موقف الدولة يلي يطالب بتسليم السلاح. السفير الأمريكي ميشيل عيسى قال اليوم إنه واشنطن عم تطلب من إسرائيل وقف إذا فينا نقول أو على الأقل تخفيف ضرباتها، ولكن بالمقابل اعتبر أنه حزب الله ما عم يقدم خطوات بالمقابل مطلوبة منه. والأهم أنه أشار السفير عيسى إلى اعتقاده بوجود تواصل بين الرئيس زفعون وحزب الله بشكل مباشر أو غير مباشر، وهيدا بيعطي إشارة أنه معالجة الملف إذا فينا نقول بعدها عم بتتم سياسيا ومن خلال التواصل مش من خلال خيار المواجهة الداخلية. واللافت أيضا أنه هالموقف الأمريكي إجا بنفس الوقت اليوم يلي عم نشهد فيه تصعيد جديد بالجنوب اللبناني، وبالتالي عم نشوف ترابط أكبر بين هالملفات. كل حادث أمني عم يرجع ملف السلاح للواجهة أكثر، وكل تأخير بالمسار السياسي عم يزيد الضغط على الدولة اللبنانية بشكل أكبر. فالجديد اليوم مش انه في خلاف على السلاح، هذا الخلاف معروف من فترة، انما الضغط عم يزيد للوصول لخطوات عملية، فيما الدولة بعدها عم بتحاول تعالج الملف بالحوار وتحافظ بنفس الوقت على الاستقرار الداخلي.
0: نعم، يعني كمان هون عندنا مرحلة كمان رح تكون صعبة ومعقدة وعم بيكون في حولة، ما بعرف إذا فينا نعتبره خلاف أو تحضير لفترة ما بعد انتهاء مدة وجود اليونيفيل بلبنان. فكيف اليوم الدولة اللبنانية عم تتعاطى مع هذا الموضوع، وشو هو دور الجيش اللبناني في هذا الإطار؟
1: نعم، يعني هيدا ملف مهم جدا، ملف اليونيفيل، ومرتبط مباشرة بكل هالصورة يلي عم نحكي عنها. مجلس الأمن كان قرر تمديد ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول 2026، يعني عم نحكي حتى نهاية هيدي السنة، وبعدها رح تبلش عملية انسحاب تدريجية ومنظمة. اليونيفيل مثل ما بنعرف موجودة بالجنوب من 78، ودورة توسع بشكل كتير كبير بعد حرب تموز بال 2006 والقرار 1701. وبالتالي احنا مش عم نحكي بس عن جنود دوليين رح يتركوا لبنان، احنا عم نحكي عن قوة عندها دور بالمراقبة، بالتنسيق مع الجيش، وبالوضع على الخط الأزرق. وهون السؤال اللي رح يصير أساسي كل ما قربنا من نهاية السنة، مين رح يعبي هيدا الفراغ؟ الجواب الطبيعي والجيش اللبناني طبعا، ولكن هيدا بيحط مسؤوليات ضخمة عليه، لأنه نحن عم نحكي بنفس الوقت عن انسحاب إسرائيلي مطلوب، عم نحكي عن حصرية السلاح يلي الجيش هو مطالب منه أنه يكون عم ينفذها، وانتشار أوسع للجيش، وبعدين تراجع تدريجي لدور اليونيفيل. يعني الجيش بحاجة لدعم دولي فاعلي، لأنه اليوم الدولة منع فيها تقدم له مستحقاته اللي لازم يستحقها. اليوم الجيش الساعة عم يقبض $300 يعني، وعم يطلب منه كل هالمهمات، خاصة هلأ مع انسحاب اليونيفيل نهاية هيدي السنة، حسب يعني ما بتقول المعلومات انه كان تجديد نهائي، يعني ما بقى في تجديد لليونيفيل اكتر من اخر هيدي السنة.
0: نعم للأسف، ولكن في هونيك بعض المؤشرات يلي فينا نعتبرها أنه قد تكون إيجابية، خاصة مع وجود الوفد الاقتصادي الإماراتي بلبنان. نعم. فشو عندك تعليق يعني كمان زميلنا جوزي على هيدا الموضوع، وهل فعلا هيدا شيء مبشر للبنان؟ يعني شو أهمية هذه الزيارة؟
1: طبعا يعني إذا بنطلع شوي من الملف الأمني، في بالمقابل تطور اقتصادي إيجابي ولافت، وهو الانفتاح الإماراتي الجديد على لبنان. في وفد اقتصادي إماراتي كبير موجود ببيروت خلال هيدي الأيام، بضم عشرات المسؤولين ورجال الأعمال، وعم يشارك بالمنتدى الاقتصادي اللبناني الإماراتي، وتم الإعلان عن إنشاء مجلس أعمال لبناني إماراتي، إضافة لتوقيع 5 مذكرات تفاهم، وهذا شيء كتير أساسي وكتير مهم. اليوم الرئيس جوزيف عون استقبل وزير التجارة الخارجية الإماراتي، وكان معه وفد مرافق، ودعا المستثمرين الإماراتيين للاستفادة من الفرص الموجودة بلبنان. والاهتمام المطروح بيشمل قطاعات مثل الطاقة، مثل الزراعة، مثل السياحة، مثل اللوجستيات والطيران وغيرها. بس أهمية الزيارة ما فقط اقتصادية، لازم ننتبه على هذا الموضوع. العلاقات بين لبنان ودول الخليج مرقت بسنوات صعبة جدا، وخاصة خلال الأزمة، والإمارات كانت فارضة قيود على سفر مواطنية على لبنان قبل رفعها من فترة كتير قصيرة، وبالتالي وجود وفد اقتصادي بهالحجم بيعطي إشارة أنه في محاولة جدية لاستعادة الثقة بلبنان. بس بنفس الوقت ما لازم نستبق النتائج، يعني توقيع مذكرات تفاهم مش نفسه دخول استثمارات فعلية. المستثمر بده استقرار أمني، بده قطاع مصرفي قادر يشتغل معه، بده قوانين واضحة، بده قضاء موثوق. فالإشارة أكيد إيجابية جدا وأكيد بتبشر بالخير، ولكن الامتحان الحقيقي هو إذا هالانفتاح رح يتحول بالأشهر المقبلة لمشاريع ولاستثمارات فعلية على الأرض.
0: نعم، وخاصة مع الظروف الأمنية اللي هي كمان بتأثر بشكل أو بآخر يعني كمان على هذه
1: بشكل مباشر.
0: الاستثمارات. نعم. نرجع كمان بخبر هيك شوي مطمئن، دائما بنقول شوي لانه دائما نحن بنصطدم يمكن بخيبات الامل، ولكن اليوم بالملف المصرفي في صندوق النقد يلي راح بالتعديلات الاخيره على قانون اصلاح المصارف، شو اهميه هيدي الخطوه ووين صار يعني تحديدا ملف الودائع والمودعين اللي هو بيبقى من اهم الملفات؟
1: صحيح صحيح، مجلس النواب أقر تعديلات على قانون إصلاح أوضاع المصارف وإعادة هيكلتها، وصندوق النقد الدولي حسب مثل ما قلتي حضرتك مدام كلود رحب بهالتعديلات واعتبرها خطوة أساسية إلى الأمام. أهمية القانون أنه عم يصير في إطار أوضح لكيفية التعامل مع المصارف المتعثرة، أي يعني في مصرف أي هو قادر يكمل، أي مصرف بده إعادة هيكلة، أي مصرف ممكن إذا فينا نقول يوصل للتصفية، وكيف رح تتوزع لا. الخسائر، لأنه أكيد في خسائر كتير كبيرة. صندوق النقد كان واضح بمبدأ أساسي وهو تراتبية تحمل الخسائر، يعني ما بيصير ببساطة تحميل المودع الخسائر قبل المساهمين وأصحاب المصارف والفئات المستثمرة يلي بتسبق المودعين بتحمل المسؤولية وفق التراتبية القانونية نحن عم نحكي. بس هون بتوصل إذا فينا نقول للنقطة اللي بتهتم وإذا فينا نقول بتهم المستمع، خصوصا المغترب اللبناني بأستراليا. طيب شو صار بالودائع؟ الجواب اليوم انه أزمة الودائع بعد ما انحلت. القانون أكيد خطوة كتير مهمة يلي صار، ولكن بعد في فجوة مالية كتير كبيرة، وبعد لازم يتحدد بشكل نهائي كيف رح تتوزع هالخسائر بين الدولة وبين مصرف لبنان والمصارف، وكيف رح تتأمن السيولة لإعادة الودائع وبأي جدول زمني.
0: نعم، يعني لهون بدي أشكرك على كل هذه المعلومات زميلنا الصحافي الأستاذ جوزي شلوحي على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاء تلاحق. يعطيك ألف عافية وشكرا لوقتك أستاذ جوزي.
1: شكرا لك وتحيات لفريق العمل ولكل المستمعين والمشاهدين.
0: شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تويمي أستراليا على 1638 AM. برجع بذكر بأهم الأخبار اليوم المتعلقة بالشأن الأسترالي، خاصة مع كارثة الفيضانات المفاجئة اللي صارت بنيبال يلي ارتفع عدد المفقودين من الأستراليين حسب المعلومات الأخيرة ل 39 من الأستراليين المفقودين لغاية هالوقت. وكان في يعني كلام من قبل وزيرة الخارجية بيني وونغ اللي عم بتتعاطى مع طبعا Department of Foreign Affairs and Trade بشكل عاجل للحصول على معلومات عن المواطنين الأستراليين اللي ما حدا عارف مصيرهم وين. فإذا اليوم فرق الإنقاذ عم تشتغل بعدها لحتى كمان تساعد بهالدمار الكامل، انقطاع التيار الكهربائي، الاتصالات بكتير من المناطق ما بيخلي أكيد الوصول إلى المتضررين أمر كتير صعب. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع استراحة قصيرة، ومن بعدها منتابع مع جولتنا الإخبارية.
2: تستمعون للبث المباشر مع بريكفست شو عبر إذاعة تؤمي أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-1811-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: Michael Black with the top stories. More than 390 people are dead and hundreds are missing, including 35 Australians, after devastating flash floods on the Nepal-Tibet border. The flooding and mudslides struck 2 days ago after what authorities believe was a glacial lake bursting its banks. There are now concerns another flood could follow, with water blocked by the landslide beginning to overflow and potentially breaching in the days ahead. Australia's refugee intake will remain unchanged following an intervention by the Prime Minister. Yesterday, the Office of the Home Affairs Minister suggested Labor was planning to cut Australia's humanitarian intake by 6,000 places from next July. The government now says it will maintain its existing commitments on refugee resettlement amid broader changes to migration policy. Queensland's inquiry into the CFMEU has wrapped up its latest block of hearings, with more serious allegations levelled against the union. A former transport executive alleges union figures followed her children as part of an intimidation campaign she described as, quote, disturbing and creepy. The Commission of Inquiry was established by the Queensland Government following a scathing report into alleged violence and intimidation within the construction union. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: هي الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
1: إيمان الحمود،
0: نشرة للأخبار نستهلها بالعناوين: تصعيد متواصل في جنوب لبنان وقتيلة جراء غارة إسرائيلية وسط الحديث عن جولة مقبلة من المفاوضات. وزير الخارجية القطري يجري مباحثات في طهران حول مضيق هرمز وخفض التصعيد. وارتفاع حصيلات ضحايا الفيضانات في النيبال.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم. التصعيد في جنوب لبنان لافت ومتواصل منذ فجر اليوم. سيدة قتلت جراء غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني، في حين اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين باتجاه قواته في هذه المنطقة. تفاصيل منى توبية.
2: عاد جنوب لبنان إلى دائرة الاستهدافات الإسرائيلية المكثفة، فقد استهدف الطيران الإسرائيلي على دفعتين حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطية بصواريخ ارتجاجية أحدثت انفجارات عنيفة تردد صداها في المنطقة وارتفعت سحب كثيفة من الدخان. وكانت إسرائيل شنت ليلا غارة على منطقة الواقع بين بلدتي زوتر الشرقية وميفدون بعد يوم شهد تفجيرات ضخمة في بني حيان ويحمر شقيف وبيوت السياد إلى جانب قصف المدفعي طال مجرى نهر الليطاني. هذا التصعيد يأتي في وقت يتواصل فيه الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يفترض أن تستضيفها روما الشهر المقبل. الرئيس اللبناني جوزيف عون أقر بأن طريق التفاوض ليس سهلا وأنه محفوف بالعراقيل والصعوبات، لكنه شدد على أن المفاوضات مهما تعقدت تبقى أفضل من العودة إلى الحرب. وهكذا يمضي المشهد اللبناني على مسارين متوازيين، طاولة التفاوض تبحث عن مخرج من الأزمة وميدان لا تزال نيرانه مشتعلة رغم وقف إطلاق النار.
0: وفي إيران يستمر الحراك الدبلوماسي مع زيارة رئيس الوزراء القطري، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى طهران، حيث عقد لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد في المنطقة. نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر بناه قال إن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية بدأ يحول دون قدرة البلاد على استيراد الوقود في وقت لا يكفي فيه الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات. ومن موسكو أعلن السفير الإيراني أن الرئيس مسعود بازشكيان سيلتقي الأسبوع المقبل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرقزستان. أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أنه أصدر التوجيهات للاستعداد لتعزيز قواته في الضفة الغربية، وذلك قبيل الأعياد اليهودية في ظل تصاعد أعمال العنف في هذه المنطقة. في الأثناء صنفت الولايات المتحدة مجموعة من المنظمات الداعمة للفلسطينيين كمنظمات إرهابية. التفاصيل معك سامي الأشرقي.
3: صنفت الولايات المتحدة حركة باليستاين أكشن المؤيدة لفلسطين والناشطة في بريطانيا منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب الحركة الإيطالية أوتسيتيتشي إنفانتيالي وحركة مسار بديل المؤيدة للفلسطينيين. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الحركات الثلاث جماعات إرهابية عنيفة تنتمي إلى أقصى اليسار، بينما قال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن ستستخدم كامل ثقل أدواتها الاقتصادية ضد هذه الجماعات. من جهته رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالقرار، وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت في نيسان أبريل الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا بالسعي إلى فرض نظام عالمي افتراسي عبر حملات قمعية ضد المعارضين. وكانت بريطانيا قد صنفت أيضا باليستاين أكشن منظمة إرهابية في قرار طعنت فيه الحركة التي تأسست عام 2020، ونددت الحركة أيضا بهذا القرار الأمريكي معتبرة أنه يهدد حرية التعبير والحرية المدنية. وتأتي هذه الخطوة الأمريكية في إطار سياسة ينتهجها الرئيس دونالد ترامب منذ بدء ولايته الثانية تستهدف جماعات أقصى اليسار.
0: أعلنت قيادات وحدات حماية المرأة الكردية أنها بحثت مع وزارة الداخلية السورية مسألة دمج عديدها في هيكلية الوزارة، وذلك بعد يومين من إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية والتي انضوت المقاتلات الكرديات تحت مظلتها. في النيبال ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين بالأمس إلى أكثر من 400 قتيل على الأقل وعشرات المفقودين، بينهم أيضا سياح تم التواصل مع ذويهم ولكن لا يمكن التواصل معهم حتى الساعة بحسب السلطات النيبالية. أعلن خفر السواحل الموريتاني إنقاذ أكثر من 160 مهاجرا بينهم 17 طفلا، وذلك بعد تعطل محرك القارب الذي كان يقلهم قبالة السواحل الموريتانية. في خبر بيئي آخر، سجلت ألمانيا رقما قياسيا لحالات الوفاة المرتبطة بالحر هذا الصيف، بلغ 15800 حالة في ظل موجات الحر القاسية والمتتالية التي شهدتها القارة الأوروبية. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نعود ونلقاكم غدا، إلى اللقاء.

0: Pinball, a crash, Ride Road eastbound, the off-ramp to the Blizzard Highway. Now traffic there building it very quickly. Lilyfield, heavy traffic on the city western comes to the Anzac Bridge of the city. Also east to Creek, M4, as you make your way eastbound into Greystanes. Campbelltown, faulty traffic lights, Campbelltown Road and Chamberlain Street. And Melbourne, a crash, Footscray, Ballarat Road, city-bound, and Moore Street. Two lanes are closed. A Polish demand opens up, asks for help, and shows up. Because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care. End of violence. Donate at polishdemand.com. I'm Ian Wallace for the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: صباح الخير لكم مستمعينا بالراديو تؤمي. مذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة أقصاها 21 على صعيد ملبورن 17 درجة، وطقس رح يكون بالإجمال طقس كمان مشمس. رح نتابع نحن وياكم مع محطة فيروزية، ورح نكون بلقاء مباشر على الهواء مع الأستاذ فرانك فراج، وأيضا المدير المسؤول عن كيندم سات السيد كريس كونومان.

صباح الخير لكم مستمعينا راديو تويمي أستراليا. يعني مع بداية هنهار كنا تمنينا فعلا ربنا يساعد كل هالمنكوبين بهالفيضانات اللي صارت بنيبال, ونتمنى كمان نسمع خلال فترة النهار أخبار طيبة عن كل المفقودين في هذه الفيضانات وهذه الكيرسي. ولغاية الوقت 39 من الأستراليين اللي هن بعدد المفقودين, فمنتمنى خلال فترة نهار أكيد والساعات اللي جاية نسمع أخبار طيبة عن المفقودين, ومنتمنى يكون في طبعا نقول دائما رحمتك يا رب مع كل هالكوارث الطبيعية. خلينا بخلال هالوقت نستقبل من أكيد نحن عم نبث من مايسات في سيدني, وأكيد بهالنهار المميز اللي رح نلتقي مع كتير من الوجوه المميزة رح نحكي عن القناة

0: أستاذ فرانك فراج، صباح الخير.
1: صباح النور، أنا في غاية السعادة أني أكون معكم على في غاية السعادة أن أكون معكم في هذا الصباح وفي هذا اللقاء المميز اللي فيه بنتكلم مع بعض وللمجتمع العربي عن قناة مميزة هي قناة الملكوت. هي قناة تم تأسيسها بواسطة الدكتور مايكل يوسف، وهو مصري الأصل، يرعى كنيسة في أمريكا في أتلانتا، وفي نفس الوقت هو عنده هيئة اسمها Leading the Way، الهدف منها الكرازة بالإنجيل، تبشير البشارة والإنجيل للمجتمع المتكلم بالعربية أو بالإنجليزية في العالم أجمع. يعني
0: نعم، يريد تخبرنا عن الهدف من هذه القناة العظيمة.
1: الهدف هو احنا نوصل كلمة الله، ولما نقولها نوصل كلمة الله احنا بنتكلم على شخص الرب يسوع المسيح. فحتى الهدف من كلمة الله هو الحديث عن الرب يسوع المسيح. من هو الرب يسوع المسيح؟ هو الفادي والمخلص الذي جاء لكي ما يفدينا ويخلصنا ويعطينا حياة أبدية.
0: نعم، يريد تخبرنا أستاذ فرانك عن أهم البرامج اللي بتبثها قناة كيندم سات.
1: طيب، عندنا برامج متنوعة للأطفال طبعا.
0: نعم.
1: وأكتر شيء للشرق الأوسط
0: وأهم شيء للأطفال، نحن بنقول للأطفال بس هي أهم شيء اللي بيكون هو بالنسبة.
1: بالضبط، بنتحدث إلى قلوب الأطفال، ودايما بنفتكر قول المسيح اللي هو قال دعوا الأولاد يأتون إلي لأن لمثل هؤلاء الأطفال ملكوت السماوات. حلو خالص. عندنا برامج بتكلم المرأة، وطبعا كمان دي في حاجة في غاية الأهمية لأن المرأة ركن هام جدا، ودايما كلمة الله بتدي المرأة مكانتها ووضعها، مش كده؟
0: أكيد. أكيد.
1: والحكمة كمان، يعني لما بنقرأ كلمة الله في برامج خاصة للرجال، بدام قلنا أطفال سيدات رجال.
0: نعم.
1: عندنا متكلمين أجانب، مرات بتكون في ترجمة سبتايتل يعني بالكتابة، ومرات كتيرة بتكون ترجمة مباشرة. وعندنا الدكتور مايكل يوسف كل عظاته متدبلجة بصوت شخص لبناني جميل.
0: نعم.
1: فالقناة بتقدم برامج متنوعة، خدام متنوعين من مصر ولبنان وسوريا والعراق، بتقدم ترانيم مميزة جدا. ترانيم في يعني بيخرجوها وبيعدوها إعداد جيد جدا.
0: نعم. نعم. من وقت تأسيس كيندم سات قناة الملكوت، يعني من وقت ما بلشتوا لغاية اليوم، شو اللي تغير؟ شو اللي قدرتوا حققتوا؟ وهيك النتيجة اليوم، إذا بدك هيك تعطي نتيجة.
1: طيب، النتيجة إني كلمة الله بتوصل للناس، وعندنا فريق للمتابعة. يعني إذا أنا بكتب تعليق أو عندي سؤال، سواء بمصر بالأردن بلبنان بسوريا، عندنا فريق على مدار الساعة.
0: نعم.
1: 24 ساعة في اليوم بيجاوب مباشرة على أسئلة الناس، السؤال بعد الآخر بكل محبة وتقدير واهتمام. إذا حب الشخص نتواصل معه على الهاتف بنتواصل معه على الهاتف. بنساعد شخصيات كتير تعبر المشاكل النفسية والروحية والاجتماعية اللي بيعدوا فيها. يعني بنقدم كمان خدمة رعوية كمان.
0: نعم. نشر الديانة المسيحية قدي يعني مهمتها عم تكون بكل هالظروف اللي عم بيعيشها العالم، قدي عم تكون مهمة صعبة برأيك؟ أما الدين المسيحية اللي هي مبنية على المحبة، على هالمبادئ السماوية، قادر توصل بسهولة؟
1: نقدر نقول أن الإيمان المسيحي مبني على شخص المسيح. فكرة في آية ممتازة تقول أن يسوع المسيح ابتدأ أنه يعني يكلم الناس عن كل شيء كان هو عايشه. واخد بالك؟ فهو احنا تعلمنا من شخص المسيح كيف تحب جارك. يعني أنت ذكرتي نبال مش كده؟
0: نعم.
1: فهو بيقول حب قريبك كنفسك، حب جارك كنفسك. وإذا بتحب جارك أكيد عايز توصل له كلمة الله، أكيد عايز تهتم بيه، أكيد عايز تبني له مستشفى، أكيد عايز

0: تبني له مدرسة، أكيد عايز تهتم به ككل.
1: نعم.
0: بالناحية الروحية طبعا مهمة جدا، لكن في ذات الوقت الناحية الروحية دي محاطة بأشياء يعني اجتماعية ونفسية ورعوية.
1: بكل الأحوال اليوم التكنولوجيا والمواقع التواصل الاجتماعي اللي هي اليوم نحن عايشين هيدا العالم، قديش هيدا بشكل لكم تحدي؟
0: التحدي شوفي كل تحدي جميل، أنا أحب التحديات لأن التحدي بيخليك تتقدم.
1: نعم.
0: التحدي بيخليك تفكر.
1: صحيح.
0: التحدي بمرات كتيرة بيديك رؤية جديدة لمرحلة جديدة.
1: نعم.
0: فممكن احنا كمان نقول السوشيال ميديا، احنا بنستخدم السوشيال ميديا كمان، يعني احنا بنفكر في السوشيال ميديا كيف نستخدم السوشيال ميديا، والناس بتتواصل معنا من خلال السوشيال ميديا، لكن في ذات الوقت نحن نصلي عشان ربنا يحمي أولادنا وبيوتنا وعائلاتنا من المواقع اللي هي مش مظبوطة.
1: نعم. أنا دائما يعني بالأمور الدينية بركز، بلشنا بالأطفال ولكن الشباب يلي يمكن تجذبهم شوي هيك المغريات الدنيوية والمير والسوشيال ميديا وكل هالأمور هيدي، قدي قادرين كمان تركزوا على عامل الشباب اليوم؟
0: طبعا
1: من خلال كيندم سات.
0: طبعا احنا بنحب الشباب وبنهتم بيهم، لكن لازم نعرف ان الضغط على الشباب هائل جدا جدا جدا، وخصوصا بسبب السوشيال ميديا، بسبب التعليم المعين اللي في الجامعات، بسبب أفكار متداولة كتير. فإحنا دايما بنصلي من أجل الشباب، وعندنا برامج خاصة من أجل الشباب.
1: نعم.
0: برامج متنوعة ومبنية بطريقة توصل للشباب وتوصل لأفكار الشباب وتوصل لحياة الشباب. لكن بنهتم بالشباب، وأكتر حاجة بنعملها أن احنا بنصلي من أجلهم وبنتواصل معهم
1: نعم. بكل الأحوال يعني كمان هون قديش برأيك الإعلام والبرامج الدينية كمان اليوم قادرة توصل للناس؟
0: هي بتوصل للناس، وصدقيني يعني في يعني أنا عن نفسي زمان كنت محبط جدا لما كنت في مصر وأنا طالب في الثانوية، وبعدين فتحت راديو على قناة مسيحية في مونتي كارلو.
1: نعم.
0: وسمعت المتكلم بيتكلم، وكان وقتها أنا كنت زي الأرض العطشانة.
1: نعم.
0: الأرض التعبانة ومش عارف أنا عايز إيه، ولما جت لي الرسالة بكل وضوح قبلتها بكل فرح لأنها جت في الوقت المناسب. عشان كده احنا دايما القناة 24 ساعة في اليوم عشان في أي وقت تروح بتلاقي شيء.
1: نعم.
0: وبعدين عندنا على صفحات التواصل الاجتماعي برامج متنوعة أيضا.
1: حلو، يعني مش بس أنه برامج دينية إنما برامج اجتماعية تربوية تثقيفية.
0: بكل تأكيد.
1: نعم.
0: بكل تأكيد
1: بتحاكي كل الأجيال،
0: بتحاكي كل الأجيال بلغة يفهمها كل جيل.
1: نعم. حلو.
0: وفي ناس متخصصين، يعني عندنا الأخ ماهر صمويل هو أستاذ في علم النفس.
1: نعم.
0: دايما يتكلم مع الشباب، ودعيناه أكتر من مرة جاء على سيدني وعمل برامج متنوعة وجميلة، إن شاء الله لما يجي المرة الجاية نجيبه هنا.
1: شو هي أهم التحديات اللي بتواجهها كقناة دينية مسيحية اليوم وحابب هيك توصل المسج للمستمعين؟
0: أنا دايما زي ما قلت التحدي
1: حلو
0: حلو ونحب نوصل للناس كويس.
1: نعم.
0: وطول ما بتحب الناس وبتحب الرسالة اللي بتوصلها للناس عمرك ما هتشوف التحدي كمشكلة. هتشوفه خطوة من الخطوات اللي انت بتأديها عشان تحقق الهدف اللي موجود قدامك، والهدف دايما جزء من رؤية كبيرة. لما
1: صحيح.
0: نقول الشباب ده هدف، لكن في رؤية ان احنا نوصل للشباب، نوصل نعمة ربنا للشباب.
1: نعم.
0: لأن النعمة ربنا دي هي كل حاجة. يعني الشاب بيكون يائس ومحبط وحتى أعمل إيه عشان أرضي ربنا.
1: نعم.
0: فدايما احنا بنيجي ونقول تعال شوف ربنا هو عمل ايه علشانك.
1: نعم انا بشوف استاذ فرانك انه اليوم رسالتكم كتير مهمة وكتير ضرورية بعالم عم بيسود الفساد، بعالم عم يعني كمان كتير في عم بيكون في من المغريات. انتو هلا مثل ما بيقولوا هلا دوركم يعني لحتى تكون نشر الرسالة المسيحية وبنفس الوقت كمان نشر التوعية بين صفوف الشباب وحتى يعني كبار السن، يعني بنعرف قديش في مشاكل اجتماعية واقتصادية.
0: أكيد
1: هيدا بتعززه فيهم الإيمان بشكل كتير.
0: أكيد أكيد احنا بندور على المبادئ الكتابية ونكتبها بطريقة كويسة ونجهزها بطريقة كويسة ونخرجها بطريقة كويسة ونسلمها للناس بطريقة جيدة
1: محترفة
0: علشان توصل للناس وتكلم أفكار الناس وتكلم عقول الناس وتكلم أحاسيس ومشاعر الناس اللي احنا بنحبهم، لان انت عارفة في الإيمان المسيحي هكذا حب الله العالم.
1: أدي حلوة هالعبارة،
0: حب الله العالم. فربنا بيحب الناس، بيحبنا جدا، وعشان كده هو وضع في قلوبنا ان احنا نوصل الرسالة للناس الجميلة دي بكل محبة. يعني معروف لا يمكن نهاجم اي شخص او اي عقيدة او اي فكر او اي ديانة او اي شيء ابدا.
1: حلو.
0: ما لدينا نقدمه.
1: هذا يمكن بيوصل لجميع طالما عندكم هذه المبادئ وهيدا الاسلوب، قادرين توصلوا الرسالة كما هي كما
0: أكيد.
1: يجب مثل ما بنقال.
0: أكيد وبكل سرور وبكل فرح. حتى لما يجي شخص يجادل معنا بنقول له يعني إحنا مش هنا عشان نجادل، أنا هنا عشان أقول لك أنا بحب أقول لك إيه.
1: نعم.
0: وبكل محبة وتقدير واحترام.
1: يعني كلمة أخيرة
0: تحب
1: توجهها لمستمعي راديو تؤمية أستراليا اللي عم يسمعوك بخلال هالوقت، وخاصة نحن اليوم هيك وجها لوجه بقاعدين بمكتب مايسات هالوجوه الحلوة والطيبة اللي حوالينا اليوم، كمان قديش بتعطيك إيجابية وقديش بتعطيك هيك فرح.
0: احنا ممنونين كتير لمايسات، وبكل سرور وفرح حطينا القناة بتاعتنا على مايسات. أنا بعرف الناس بيحبوا مايسات وعشان
1: كتير
0: كتير
1: بكل بيت موجودة، بيت
0: موجودة بكل بيت
1: موجودة بكل بيت.
0: وأنا بنصح ناس يروحوا يتفرجوا على القناة ويكون عندهم يعني زي ما بيقول قناة روحية في البيت، مش بس تشانل، يعني قناة تدخل فيها الفكر.
1: نعم.
0: الروحي، يجربوا يسمعوا ويستمروا في السمع، وأنا متأكد إنها تكون سبب بركة لحياتهم، لأن ربنا فعلا عايز يبارك حياتنا. ممكن يستخدم حاجات صغيرة وحاجات كبيرة عشان فعلا هو عايز يبارك حياتنا، ودايما نفتكر إن ربنا بيحبنا إلى درجة مكتوب لأنه هكذا حب الله العالم.
1: نعم.
0: حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
1: الله يبارككم وبتمنى لكم كل قلبي كل التوفيق لقناة الملكوت كندم سات. كلمة أخيرة للي بدو يشترك، للي بدو كمان ياريت تعطينا هيك بعض المعلومات عن هيدا الموضوع.
0: وإحنا عندنا خدمة يوم 5 سبتمبر من الأردن، بس هتكون لايف هنا الساعة 1 الصبح.
1: أوكي.
0: بس هنعيدها، والخدمة دي لايف من جوردن. عندنا 3 مرنمين، والدكتور مايكل يوسف هيتكلم بالإنجليزي وواحد هيترجم بالعربي. فاللي سهران يوم 5 سبتمبر
1: 5 أيلول 5
0: أيوة.
1: أيلول. نعم.
0: شكرا. ساتردي ومش قادر ينام يعني
1: بتكون أي ساعة؟ 5
0: بتكون الساعة 1 الصبح.
1: 1 الصبح
0: بس. أوكي. هنعيدها بعدين. أوكي. تاني
1: ما عليه أنه يصحوا ويسهروا. تعرف ليه؟ لأنه عجد بيسهروا على مثلا ماتش فوتبول على المونديال. ما عليه إذا سمعوا كلمات
0: God bless you. That's true. هيسهروا.
1: نعم.
0: وهيشوفوها وهيتباركوا، وإحنا عايزين نهضة روحية تحصل في أستراليا.
1: نعم.
0: كل الناس تفتح قلبها لرب المجد يسوع المسيح.
1: آمين.
0: ويقبلوه كفادو كمخلص على حياتهم، وتتغير حياتهم، وزي ما بيقول الكتاب تبقى حياتهم من مجد إلى مجد.
1: آمين يا رب. أنا بدي أشكرك، وأكيد نحن قاعدين هلا بنشرب قهوتنا.
0: أكيد بنشرب قهوتنا. أكيد.
1: أهلا وسهلا فيك فرانك فراج من قناة كيندم سات. وبرجع بذكر مستمعينا بكل ساعة رح يكون عندنا هدية، ولا مستمعينا اللي عم بيشاركونا مباشرة على الهواء على 02-965-330 رح يكون اشتراك لمدة سنة كاملة. فإذن سنة كاملة رح تكون من مايسات ومايسات جو كونديشنز أبلاي. فكونوا معنا كتار وشاركونا، وبدي أتمنى جود لك للجميع. براديو تويمي جولة أخبار نستمع لها بخلال هالوقت عبر تويمي. كونوا معنا،
2: بعدنا معكم ببرنامجكم الصباحي Breakfast Show 1638 تويمي أستراليا The Original تويمي.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: 2ME.com.au. Take 2ME anywhere with you. Anywhere. Anywhere. Like anywhere.
6: Twenty-four-seven. On the hour. Every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. في نشرة الليلة، كرة السلة لبنان وكوريا الجنوبية، عون فئة في لبنان تعتاش على غياب الدولة، الوفد الإماراتي يجول على المسؤولين.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ندى أندراوس وبسام أبو زيد.
2: مساء الخير. المشهد سوريالي في لبنان، في بيروت مؤتمرات للاستثمار، وفي الجنوب استثمار في التصعيد. ففي الوقت الذي يجري فيه وفد إماراتي كبير لقاءات في بيروت لبحث فرص الاستثمار، كان الجنوب يلتهب من جديد. مسيرتان من حزب الله استدعت ردا إسرائيليا عنيفا. الجيش الإسرائيلي أورد في بيان أنه هاجم مستودعات خزنت فيها وسائل قتالية تابعة لحزب الله، كانت مخصصة لاستهداف قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل. وأفاد أن الغارات جاءت ردا على إطلاق الحزب ليلة الخميس مسيرتين مفخختين باتجاه قواته العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر في المنطقة الأمنية. الجيش الإسرائيلي أبقى على وتيرة القصف وهدد بتوسيع استهداف البنى التحتية لحزب الله. رئيس الأركان أيال زمير أعلن رفع مستوى الجاهزية في مختلف الجبهات إزاء ما اعتبره تصعيدا أمنيا، متوقعا اندلاع مواجهة متعددة الجبهات. الملاحظ أن وتيرة التصعيد ترتفع مع اقتراب حلول أيلول، الموعد المفترض للجولة الثامنة من المفاوضات في روما. الوضع بين أمريكا وإيران ليس أفضل حالا. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أعلنت في مقابلة مع فوكس نيوز أنه لا توجد حاليا مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة وإيران، لكن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة. وأضافت في تصريحات لبرنامج فوكس أند فريندز الذي تبثه قناة فوكس نيوز، هدف الرئيس ترامب الأول هو ضمان ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي، وسيظل كذلك، ولذلك نفذنا عملية ملحمة الغضب لتدمير جيشهم، والآن لدينا عملية لتدمير اقتصادهم. إنها مرحلة بين تدميرين، إسرائيل تريد تدمير سلاح حزب الله وأمريكا تريد تدمير اقتصاد إيران. أما سائر الملفات في المنطقة من لبنان إلى إيران فالتفاصيل. في هذه الحال لماذا لا تكون البداية من كرة السلة؟
0: مباراة مصيرية يلعبها منتخب لبنان لكرة السلة مع نظيره الكوري الجنوبي، وبالرغم من الغيابات يعول لبنان على عامل الأرض لتخطي المنتخب الكوري الجنوبي القوي في افتتاح مشواره ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2027 المقررة في قطر. مجمع نهاد نوفل الرياضي بدأ بالفعل يمتلئ بالمشجعين، وإلى هناك ننتقل إلى زميل خالد مجعز لنتابع معه الأجواء مباشرة. خالد، يعني حتى هلأ الساعة كيف هي الأجواء والتحضيرات لهذه المباراة؟
3: مساء الخير ندى. يعني بالفعل مباراة تحمل أهمية كتير كبيرة، لأنه بلشت مرحلة جد بتصفيات بطولة العالم لكرة السلة للتأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة السلة. والمباراة الأولى للبنان بمرحلة الجد هي مع المنتخب يلي بالفعل منتخب كتير قوي، هو منتخب كوريا الجنوبية. مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل ارتدى اليوم بالفعل لباس كل لبنان، لأنه من جمعتين انتلى الملعب، ما بقى فيه ولا بطاقة لا بالمدرجات يلي نحن موجودين فيها ولا بالمدرجات العالية. على كل رح نكون مع رئيس الاتحاد اللبناني أكرم الحلبي. بريزيدون، أول شيء مساء الخير. الجمهور عمل واجباته أكثر من واجباته، هلأ أكيد الطابة عند اللاعبين، وحضرتك كنت موجود معهم وحكيتهم، شو قلت لهم حقيقة؟
4: أول شغلة مساء الخير خالد، مساء الخير، وبدي أتشكر الجمهور اللبناني، لأنه الجمهور اللبناني مثل العادة لبى على أمل اللعيبة يلبوا. اليوم المنتخب تحضر بطريقة صحيحة، لعب مباريتين ضد جورجيا ضد البرتغال، مباريتين مع منتخبات كتير كبار. مع الأسف عنا إصابات، عنا وائل خسارة كتير كبيرة، عنا علي منصور خسارة كتير كبيرة، وكمان عندنا جهاد الخطيب كمان عنده إصابة، لكن أنا برأيي الشباب بيقدروا يعوضوا. اليوم مباراة مصيرية ما فيها مزح، ما فينا نخسر، ما عندنا الترف أنه نخسر اليوم، خاصة أنه هلا على الهاف تايم أنه الصين متقدمة على قطر، وهيدي شغلة منا منيحة بالنسبة لنا. اليوم ممنوع نخسر، الشعب اللبناني كله مع المنتخب، الجمهور اللبناني امتلى الملعب وقلبنا معهم، يعني بقول لك إياها أنه ممنوع نخسر.
3: هالرسالة الفرح يلي بتوضعوها دائما حضرتكم، هالمنارة النور لكل لبنان من كرة السلة، كيف بدنا نترجمها وشو بنقول؟
4: بقول لك شغلة، هلا وقت يبلش المباراة بتطلع بتلاقي مليانة والملعب مليان، بتطلع لبرات الملعب البلد مقسوم أحزاب طوائف كلها سوا، لكن اليوم منتخب لبنان بكرة السلة موحد، اللبنانيين كلهم تحت علم اللبناني وبيصرخوا شباب، بيصرخوا بس لبنان، لا للحزب الفلاني ولا للطائفة الفلانية، يعني الانقسامات اللي برا عم نقدر نوحدها منتخب لبنان بكرة السلة.
3: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. أكيد شكرا لك،
4: شكرا لك، كمان ان شاء الله يا رب،
3: ان شاء الله
4: ان شاء الله يا رب.
3: رح نروح لزميلتنا منى يعقوب الموجودة على المدرجات. منى خبرينا كيف الوضع وبالتالي كيف رح تكون هالمباراة.
5: مساء الخير خالد، ايضا لك وللبريزيدون، انا والزميل توني عادل موجودين يعني بين الناس، الجماهير يلي توافدت وبلشت تجي على المباراه قبل تقريبا ساعه ونص ساعتين. رح روح انا والزميل توني بجوله صغيره كرمال نشوف ليش العالم اليوم اتت لتواكب المنتخب لتشجعه، وليش اليوم عم بيكونوا موجودين بهيدي الكثافه، عم نشوف حتى عيال وناس من اعمار صغيره موجوده. خبريني اليوم انت ليه جاي تشجع منتخب لبنان؟
6: انا بشجع فريقي انه لبنان، لانه هالكونتري تبعي وانه كثير قوي. يعني
5: انا شايفتك لابس الجيرزي، خبرني مين اللاعب المفضل عندك اليوم بالمباراه ومين جاي تحضر؟
6: كلهم، بس بحب اكثر شيء علي مزهر وامير سعود.
5: أمير سعود، بدي أيضا أحكي مع والد الصبية والشاب الموجودين هون، عم نشوفكم اليوم كعائلة جايين تتابعوا المباراة، تخبرني اليوم قديش هيدا مهم تيجمع العائلة وقديش محمسين تتكونوا بالمباراة اليوم؟
7: خمسة، ما عم نقفل ولا جيمز، جينا نحضر كل الجيمز، ظل هون جينا من الساعة 7 لهون، بقى كثير محمسين.
5: شكرا لك. اذا خالد، مثل ما عم نشوف يعني الاجواء الموجوده هون، حسب ما عرفنا من ايضا مدير المباراه طارق عبود انه ايضا الملعب فول بالتيكتات، يعني هلا ما في تيكتات تنشرت، تقريبا بساع الملعب حوالي 8000 شخص اليوم بالفعل كثير مفوله المباراه، وخصوصا انه ضد كوريا الجنوبيه، يعني 7 انتصارات لكوريا، 6 انتصارات للبنان، اليوم العالم كلها جايه مثل ثأر بدها تشوف جاي تدعم المنتخب اللبناني اليوم. يمكن برا السياسة والطوائف عم بتفرق العالم، ولكن المشهد كتير حلو، قديش العالم حاملة علم لبنان وما في إلا علم لبنان موجود بأرض هيدا الملعب، كرمال يكونوا إلى جانب المنتخب الوطني ويكونوا اللاعب السادس. إذن هيدا الأجواء من أمام الملعب. نرجع لعدكم على الاستوديو.
0: شكرا خالد ومنى. ومن منتخب الأرز وما يحيطه من دعم من اللبنانيين إلى محاولة لملمة البلد لأوضاعه واستعادة حضورها على خريطة الاستثمار الإقليمي، فبالتوازي مع زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي إلى بيروت، يتوجه وفد من القطاع العام اللبناني الاثنين إلى الإمارات العربية المتحدة للتدرب على الحوكمة والمكننة. فماذا حملت مباحثات بيروت التي ضمت رجال أعمال ومستثمرين ومسؤولين حكوميين ورؤساء مجالس إدارة ومديرين في شركات إماراتية كبرى برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد زويدي، وهل تفتح فعلا باب الاستثمارات؟
8: إنها أول إشارة اقتصادية خليجية إماراتية بهذا الحجم تجاه لبنان، مع زيارة وفد يضم 85 شخصا برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزويدي. قد يكون لبنان أمام فرصة فعلية للعودة إلى خريطة الاستثمار في المنطقة بدفع من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وبعد تواصل بدأه معه الرئيس جوزيف عون منذ نحو عام. لكن الزيارة لم تحمل استثمارات بمليارات الدولارات أو عقودا مالية جاهزة، بل وضعت الأساس للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص والقطاعات إلى مرحلة الاستثمار الفعلي. في القطاع العام يتركز الاهتمام الإماراتي على الكهرباء والمرافق والمطار والخدمات اللوجستية ونظام الهوية والمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، أما القطاع الخاص فبدأ ترجمة التزاماته من خلال اجتماعات واتفاقات أولية، ولا سيما في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الصناعة والزراعة والقطاع المصرفي، خصوصا بعد إقرار قانون تنظيم المصارف. المباحثات أسفرت عن توقيع 5 مذكرات تفاهم شملت تفعيل مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي وتعزيز التعاون بين غرف التجارة. أما رقم 4 مليارات و200 مليون دولار الذي أعلنه الوزير الزويدي فهو حجم التجارة غير النفطية بين لبنان والإمارات للعام 2025، وذلك في إشارته إلى أنه من أعلى الأرقام المسجلة خلال 15 عاما بين البلدين وليس قيمة الاتفاقيات الموقعة. إذن فتحت المباحثات باب الاستثمار والكرة باتت في ملعب لبنان، دولة مطالبة بتجاوز الروتين وتحديث التشريعات وحماية المستثمرين، وقطاع خاص مطالب بتقديم مشاريع جدية خصوصا في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. عندها فقط تنتقل مذكرات التفاهم من الورق إلى استثمارات وأموال وفرص عمل.
0: الوفد الإماراتي كان أجرى مباحثات اليوم مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي اعتبر أن الزيارة تحمل رسالة ثقة باستقرار لبنان ومستقبله وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار. عون دعا الوفد إلى الاستثمار في لبنان، مؤكدا أن ما يمتلكه من ثروة بشرية وقطاع خاص وموقع جغرافي يتيح فرصا واعدة، وأن التحديات لن تقف عائقا ما دامت الإرادة متوافرة. من جهته أكد وزير التجارة الخارجية الإماراتي العمل على تعزيز الربط اللوجستي والتكنولوجي بين البلدين.
9: بشكر محبتكم، بشكر زيارتكم للبنان، هيدا الوفد الكريم اللي بيعطي رسالة أمل للبنانيين. بدي أشكر بالخاص صديقي وأخي سمو الشيخ محمد بن زايد، نحن منقلكم هيدا بلدكم الآخر، نحن ما عم نطلب هبات مثل ما قلت له لسمو الشيخ، نحن عم نقول لهم استثمارات تعالوا استثمروا في مجالات عديدة بلبنان. لبنان عنده طاقات كتيرة، عنده الثروة البشرية، عنده القطاع الخاص، عنده الموقع الجغرافي، عنده اللبنانيين بالانتشار ممكن تستفيد.

0: لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا 1638 AM متابعين نحن وياكم البث المباشر من مكاتب مايسات. وأكيد بدي أشكر كل الموجودين هون بهالوجوه الطيبة, بهالوجوه اللي بتفرح عند هالفترة الصباحية, قديش بيعطوك طاقة إيجابية, وقدي أنا سعيدة أن يكون موجودي هون عم بث من مكاتب مايسات. اشتقت لك
1: وأنا كمان اشتقت لك. وإذا ما نحكي عن الطاقة والطاقة الإيجابية اللي يعني اللي بيطلع بوجهك لكلود ما بياخد إلا الطاقة الإيجابية, لأن وجهك بشوش. يعني أنا بقول للمشاهدين للمستمعين راديو تو أم إي إنه هني مزبوط عم ينبسطوا بصوتك وبالطاقة أكيد اللي عم توصلن, بس بقولن إنه هني زي are not lucky منن عم يقدروا يشوفوك
0: هواتي يشوفونا من الفيسبوك. ميرسي,
1: لازم نقول لتو أم إي لازم يعملوا تي في تو أم إي تتكوني موجودة صوت وصورة.
0: طيب أنا شو بدي كاملة, خلص ما عادش اطلع من ايدي حكي. ميرسي ميشيل,
1: انت كمان نفس الكلود. اهلا وسهلا بالتو ام اي, نحن كمان انبسطنا انه جيتوا لعنا. يعني هيك امبارح سيد اجا وكان عم يعمل بقي حرام شي 3 4 ساعات يعمل السيت اب تيكون كل شيء ريدي, ومن الصبح تكون
0: ولي. دائما السيد من رجله اطيب تحيه, بنقول له صباح الخير.
1: صباح الخير
0: الحركه, بدك تحكي عن الحركه قولي سيد دائما الدينامو المحرك بكل شيء.
1: لا فيري فيري يعني بروفيشنال سيد, وما بيحب الا كل شيء يكون ضابط. وكرمال هيك بتعرفي انت راديو تو ام اي قد ايه صار باستراليا وبعدها هي نمبر 1, وقد ايه يعني كيف الماي سيت كمان تو ام اي يعني كل اللي موجود
0: على فوق.
1: مزبوط,
0: بنقول تو ام اي اند ماي سيت حتى كمان الاستوديو ببيروت يلي كمان زميلتنا ماريا ماس صور اللي بتبث من راديو تو امي ومايسات اللي اكيد كان البرنامج اللي ببلش الساعه 11 الصبح. فكمان يعني شو بدنا نحكي عن مايسات اليوم, بدي اترك الكلام لك لحتى هيك توجهي رسالتك للمستمعين بخلال هالوقت, وشو فينا نعطي معلومات عن هالشبكه القنوات العريقه اللي ذيع انتشارها وين ما كانوا موجوده بكل بيت, وخاصه يلي بتتمتع مايسات بالمصداقيه وبالحصريه ايضا لكثير من القنوات. يعني بس يشترك الواحد مع مايسات بحط ايديه بمي مسقعه.
1: اي اكيد
0: تفضلي.
1: كلود, نحن مثل يعني الناس بتعرفنا من زمان مايسات, بلشنا مع الساتلايت بأستراليا لأنه هي كانت الأوبشن الوحيدة.
0: نعم.
1: لأنك تقدري تتواصلي وتحضري القنوات اللبنانية بأستراليا يعني من 2000 من 24 سنة ما بعرف السنوات, إنه الناس اللي بلشوا معنا بالساتلايت بعدهم يعني نحن مشتركيننا. كل ما بيتصل فيني مشترك لصراحة بتطلع هيك عم شوف مثلا هيك إذا بدي اطلع بالريكورد تبعه كلهم 2004 2005, يعني بصير هيك تحسي انه هيدا الشخص بعده 20 سنة 22 سنة معك, انه باقي معك قد هيك بتحسي حالك انه مش شخص جديد. اكيد ونحن على تواصل معهم, يعني كل المشتركين معنا لما بيتصلوا نص كلنا صرنا أصحاب معهم. يعني ببقى في فورماليتي, هاي كيفك, هاو ار يو ميستر, لا ايه مرحبا شو نزل على لبنان, كيف لبنان. يعني نحن صرنا في كونكشن بين ماي سيت وبين يعني كل حدا, صرنا بنعرف اي متى رايح اي متى شيء
0: كمان متتابعين
1: يعني كيف هن مثلا بياخذوا القنوات يعرفوا شو في بلبنان, نحن كمان بناخذ منهم الاخبار. لانه بس تيجي كل حدا تيقلنا بتعرفي انت اوقات بيحطوا السبسكريبشن اون هولد بيروحوا بيجوا, بيوصل حدا بيقول لي يلا رجعي وصليني واصل هلا من لبنان, كيف لبنان وبيبلش والاخبار. هيك بتحسي انه في هيدي الكونكشن, يعني بس مش بس نحن عم نعطي القنوات كرمال انه يكون في هيدا التواصل الصوره والصوت, كمان في تواصل بيننا يعني بين نحن الموظفين وبين المشتركين. يعني بتحسي عن جد بتحسي بهيدا الشيء. يعني انا صار لي 6 سنين بماي سيت وخلص, يعني بقدر يعني كيف انت عندك كونكشن مع المستمعين تو ام اي, خلص كلود بيعرفوك, هاي كلود كيفك, بيعرفوا كل التفاصيل.
0: صحيح, واذا بيغيب حدا فتره عن جد يعني أنا وقاعدي ببيتي بذكي أنه هيدا المستمع هيدا المستمعة أكيدي
1: نحن نفس الشيء
0: بلون عشان بصير في هيدا الكونكشن الحلوة. شو بكي نحن بصير مثل جزء من حياتك يعني.
1: مزبوط جزء من حياتك لأنه نحن ديلي والمستمعين والمشاهدين ديلي بيتواصلوا صحيح. معنا وصلوا فترة يعني أنت منك شخص فتي على محل وطلعتي نحن عن جد في علاقة بيننا.
0: نعم
1: إذا بدنا نحكي عن المايسات العروضات هلا أكيد. اللي موجودة نحن هلا الأوفر اللي عنا على الساتلايت بعده هلا عنا إياه نحن فور ذيس يير $400 مع البوكس والكارت وبالتركيب الساتلايت بيكون على حساب المشترك بس اليوم لانه على شرف وجود التو ام اي ببيرود رح نعطي لازم نجلس سو رح نقدم 1 يير فور فري لكل حدا بيتصل فينا وهو عنده اهتمام انه يتواصل انه يعني يركب التلفزيون العربي ببيته حتى على الساتلايت رح نعطيه سنه مجانا اشتراك مجاني خلينا نوضح بس انه اكيد تركيب الساتلايت ما بتتكفل فيه لانه كله يعني لانه كل مشترك في عنده كيس حسب البيت وحسب هيك بس نحن الاشتراك من مايسات السنوي ان كان مايسات او مايسات جو على الانترنت حسب شو بيناسب رح يكون مجانا
0: حلو.
1: بس اللي مستمع عليه بس يتصل ب 2ME أو بماي سيت ويقول أنا سمعت الشو المورنينج شو كلود اللي بسته من بيرود من الماي سيت وبيسجل اسمه بيسجل بس اسمه ورقم تليفونه ونحن بنتواصل معه الاثنين أو الثلاثة بالكتير وعنده اشتراك سنوي مجاني depends عن السيتويشن تبع هو يعني وين كيف ساكن نعطيه نحن شو أفضل شيء لقاله ومنشرح له كل التفاصيل على التليفون
0: حلو كتير فخليني أذكر مستمعينا لكل اللي هلأ مهتم فيكن تبلشوا من هلأ تتصلوا على 02-96-530 يعني بس لمجرد تقولوا أنه أنا مهتم بالاشتراك أكيد بيطلع لكم سنة فري اشتراك فري ولكن دائما منقول conditions apply مثل ما
1: أكيد طبعا
0: لكل اللي مهتم بخلال هالوقت بلشوا دقوا على رقم التليفون 02-96-530 يعني قوي بلش يرن هالتليفون خلينا نبتدي نحن وياكم مع سيما من كاسولا سيدني صباح الخير
2: يسعد صباحكم صباح الجميل
0: يا هلا صباح النور
2: أنا مهتم بهالموضوع يا هلا فيك أنا مهتمة بهالموضوع
1: سيمبل أنا مهتمة أهلا وسهلا فيك سيما
0: أوكي أنا بدي أسألك ليه مهتمة
2: لأنه
0: أنا دايما عقدي
2: يعني كثقافي يعني فينا نتخذ أنه كثقافي أنا بحب الإذاعة والتيفي بصراحة ما بحب الموبايل بحب أسمع بحسها وسيلة تثقيفية يعني للإنسان مريحة
0: برافو صحيح صحيح يعني هذا الشيء اللي كنا عم نحكي عنه قبل شوي فعلا اليوم كمان بنشوف قد ايه في ناس عم تتبع على التكنولوجيا ولكن التلفزيون والراديو ما فيك تستغني عنهم بروح كمان لاتصال اخر بخلال هالوقت معنا خلود من باراماتا سيدني صباح الخير لك خلود
3: صباح الخير
0: صباح النور صباح النور خلود الله يعافيك يا رب
1: يا صباح النور خلود
0: الحمد لله الحمد لله خلود إلينا
3: الله يخليك
0: مهتمي
3: والله وأنا كمان بحب كمان اشترك وشاهد الأقنية العربية
1: نعم حسين. أوكي مدام خلود نحن هلأ رح نتصل ناخد رقم التليفون ما بعرف صار عنا رقم التليفون نحن بنتواصل معك نهار الاثنين ومنشوف شو أكتر شي بيناسبك ومناخد العنوان وبيطلع لك أكيد الأوفر معنا من مايسيت أو من مايسيت جو
3: إن شاء الله
0: خليكي معنا خلود رح استقبل عماد من تشستر هيل سيدني صباح الخير
4: صباح صباح الخير مدام كلود, وصباح الخير للأخت الكريمة بالميسد.
0: أنا
4: كنت مشترك مع الميسد. أنا زبون من 20 سنة كمان.
1: أهلا وسهلا فيك.
4: وأنا كمان
1: بعدك مشترك معنا مستر عماد؟ لا. أو بعدك مشترك؟
4: لا, لأنه ما بقشع كتير, وأنا بحب اسمع حتى لو ما بقشع أنا, لأنه عندي ميديكلي بلاين أنا. وبحب اسمع الكنوات, الله يسلمكم, وانا بحب اسمع الكنوات كمان, وبحب المايسيت من زمان.
1: شكرا لك.
4: Thank you.
0: شكرا لك عماد.
1: شكرا استاذ عماد. نحن معنا رقم تليفونك ورح نتواصل معك نهار التنين تنشوف شو بيناسب وضعك اكثر شيء,
4: ونحن اكيد ان شاء الله
1: اذا انت بتحب المايسيت نحن منحبك ورح نساعدك اكيد.
4: ونحن كمان, والله يبارك فيكم كمان. ثانك يو كلكم.
1: شكرا لك.
0: اذا نرجع معك. ميرسي عماد, اهلا وسهلا فيك وجود لك. ميشلين, مثل ما بتشوفي يعني اكيد هالحماس هيدا الكبير بعمل حقنا
1: عن جد.
0: في كتار يلي مهتمين. برجع بذكر مستمعينا لكل المهتم فيكم تتواصلوا معنا على 02-96-530, يعني اكيد مع كرم مايسات اللي اليوم قدمي لكم سني اشتراك لمدة سني اشتراك مجانا
1: مايسات او مايسات جو.
0: أوكي.
1: حسب الظروف كل نعم. شخص منشوف نحن, بس يعطونا رقم التليفون نحن منتواصل معه ومنشوف نعم. شو المناسب إذا كانت المايسيت نعم. أو المايسيت جو.
0: نعم بشلين أكيد رح نتابع معك, ولكن كالعادة معنا الأخبار يلي دايما تؤمي حريصة على نقل الخبر, وصحن موعدنا مع جولة أخبار الساعة 8:30 من راديو تؤمية أستراليا, ومن بعدها منكمل مع هيدا السؤال وكمان بنفس الوقت مواضيع حلوة رح نتبعها بيسي مشوارنا عبر راديو تؤمية أستراليا. كونوا معنا.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي, الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار, وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Michael Black with the top stories. At least 39 Australians are now believed to be among those missing after devastating flash floods killed more than 390 people on the Nepal-Tibet border. The flooding and mudslides struck 2 days ago after what authorities believe was a glacial lake bursting its banks. There are now concerns another flood could follow, with water blocked by the landslide beginning to overflow and potentially breaching in the days ahead. Australia's refugee intake will remain unchanged following an intervention by the Prime Minister. Yesterday, the Office of the Home Affairs Minister suggested Labor was planning to cut Australia's humanitarian intake by 6,000 places from next July. The government now says it will maintain its existing commitments on refugee resettlement amid broader changes to migration policy. Queensland's inquiry into the CFMEU has wrapped up its latest block of hearings, with more serious allegations levelled against the union. A former transport executive alleges union figures followed her children as part of an intimidation campaign she described as, quote, disturbing and creepy. The Commission of Inquiry was established by the Queensland Government following a scathing report into alleged violence and intimidation within the construction union. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: ديمان عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 أيام كاملين نحن وياكم لقائنا مع البريكفاست شو والبث المباشر عم بيكون اليوم لراديو تؤمي من داخل مكاتب مايسات بسيدني وأكيد مع هالأجواء الحلوة وهالأجواء الإيجابية من الفترة الصباحية وأصوات مستمعينا كمان والربح الحلو مع العرض المهم يلي بقدمته اليوم مايسات وهو اشتراك لمدة سنة كاملة وأكيد conditions apply مثل ما ذكرت قبل شوي زميلي ميشلين يعني لمجرد الاتصال وتقولوا أنكم مهتمين أكيد بالاشتراك مع مايسات ومايسات جو أكيد هذا الشيء بيخليكم تربحوا معنا اشتراك لمدة سنة مع مايسات أو مايسات جو و conditions apply. أكيد رح نتابع نحن وياكم مستمعينا لكل اللي حابب يشاركنا ويتواصل معنا اتصلوا فينا على 02-96-53-0 لكل المهتم ولكل اللي حابب يشاركنا ويتواصل معنا بهالأثناء. بالنسبة للموضوع المهم اللي حابي كمان اليوم اطرحه في بيانات كشفتها سيك عن عدد من الوظائف الرواتبها مرتفعة جدا بأستراليا اللي هي للحقيقة ما بتطلب شهادة عالية أو شهادة جامعية. هيدي الوظائف يعني فنية وإدارية ومهنية مثل الكونستراكشن مانجر البلاما الإلكتريشن وغيرها. بتوضح سيك أنه بعد هيدي الوظائف ما بتحتاج لشهادة جامعية لكنها بتطلب تدريب مهني أو خبرة عملية أو رخصة مهنية أو شهادة تايف مثلا. هالبيانات اللي بتبين أنه الحصول على راتب مرتفع من دون دراسة جامعية ممكن خصوصا بالمهن اللي بتعتمد على المهارات الفنية والخبرة. أنا حبي أطرح عليكم هيدا السؤال اليوم يعني في كتير نحن كلبناني وعرب دايما منتطلع لأولادنا أنه بدنا إياهن يكون عنده مستقبل كتير كبير. منختار يعني دايما مشجعون على الوظائف المهمة طبيب مهندس استاذ وغيره. فكرمال هيك اليوم منشوف يمكن الأرباح اللي عم بتكون للمهن ويعني مثل ما سبق ذكرنا بعض المهن وبعض الوظائف اللي هي ما بتطلب شهادات جامعية عليا. فخليني اسمع انتو ارائكم بهيدا الموضوع. يعني اذا حدا من ابنائكم اختار يتوجه للامور المهنية كيف بتكون ردة فعلكم؟ هل فعلا بتشجعوه؟ هل هو الهدف انه هو حببه هو عم بيحقق يمكن مستقبله او شغلي عم بي يعني كمان يتخصص فيها لانه بيحبه؟ هل هو هيدا السبب ام يعني كمان تتعاونوا معه لحتى يحقق هذا المستقبل كما هو بده أم بتعارضوا وبتصروا على أنه ياخد الشهادات الجامعية عليا؟ هيدي يمكن دايما بيصير في خلافات بين الأبناء وما بين الأهل اللي دايما بيسعوا لحتى أولادهم يحصلوا على شهادات جامعية عالية وبس حدا من أبنائهم يقول لهم أنه أنا بدي روح للأمور المهنية هيدي مثل شغلي بيحبها أو بيقدر يحقق أموال منها وربح أكبر. فكيف بتكون ردة فعلكم كأهل؟ خليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع اللي كتير مهم وكتير حبي أسمع رأيكم حوله على 02-96-53-0 خاصة مع اليوم لأزمة التوظيف. وخليني أسمع بي خلال هالوقت معي رأي على الهواء رائد من بيرت سيدني. صباح الخير. أنا كتير هوني معايدة بصراحة والأجواء رائعة جدا وهالوجوه اللي حوالي كمان بتشجع كتير. مرسي رائد. خليني اسمع منك. تسلم تسلم. مهتم؟ هيك لشوف السؤال اللي طرحته قبل شوي زميلتي ميشلين.
1: تكلون تحكي عن الشهادات الجامعية والمهنية صح ولا لا؟
0: نعم صح صح صح.
1: تفضل. احكي لك عن نفسي انا. احكي لك عن نفسي انا عندي شهادتين جامعيتين، واحدة من العراق واحدة من بريطانيا. اوكي؟ حاليا نعم. بالاحرى عندي بزنس تبع الدرج. الانكم اللي دخل لي المهنة الحرة اكثر من 5 دكاترة الصراحة.
0: هيدا اليوم فعلا هيدي البيانات اللي بينت انه هذه المهنة.
1: اكزاكتلي يجيني مال 5 دكاترة، فانا لو يعني بقيت موظف عندي شهادات اهني اصير موظف مع الدوله ومناصب محترمه، لكن اعتبر الوظيفه بالتاكس فاين نمبر هي عبوديه العصر الحديث، يعني انت عايشه على راتب وربع روح تاكسات في نهايه الشهر، يعني انت بصراحه الله يساعد ومنتظره كل سنه او سنتين يزيدوك 3-4% يعني على الويجز مالك، فانت ما راح تحقق شيء، راح تبقين محلك سر دائره صغيره تمشين حواليها، لكن لو انسان عنده وعي اقتصادي ورؤيه تجاريه لنفسه ممكن يطور نفسه يعمل له بزنس ويكبر مع الوقت، ويعني يختصر الوقت اللي يعمله 30 سنه مثلا، خلي يقول من حياته الشغل يعمله 5 سنوات 10 سنوات ويطلع ايرلي ريتايرمنت. هذه فكرتي انا بصراحه، دائما المهن الحره يعني تختصر طريق الانسان تحقق له طموحات وتحقق له نتائج اقتصادية أحسن ما تحقق له الوظيفة. الوظيفة هي عبودية العصر الحديث، أنا هي رؤيتي لها صراحة.
0: نعم. طيب هون رائد بتلاقي أنه يمكن اللي بياخد شهادات جامعية عليا ما بيرتاح فيها المواطن أكثر برأيك، أنه هذه المهن يمكن تطلب جهد جسدي.
1: طبقيني السيادات الجامعية صارت نوع من المكملات الغذائية أو الاكسسوارات. يعني ما راح أجيب هم. أنا
0: مع ذكاء الاصطناعي ما بعرف وين بدنا نصير. خليك معي رائد، رح استقبل معي بخلال هالوقت إنعام من منطقة ريفزبي سيدني. صباح الخير إنعام.
2: صباح الخير ست كلود، كيفك؟
0: يا هلا، صباح النور، عطيني رأيك.
2: أنا بدي أحكيك عن تجربتي. أنا عندي 5 شباب الله يحميهم وبنت. مثل ما قلت انه بدنا اياهم نحن، خاصه نحن يعني العرب بدنا اياهم كلهم دكاتره ومهندسين.
0: نعم اوكي، بس خليكي معي. اوكي جوزيف من ساوث ميرينغ عم بيعيط علينا من ملبن. صباح الخير جوزيف.
2: الو.
0: اوكي تفضلي انعام، كلني سمع لك.
2: فكلنا يعني

0: هو ما بيحب يقعد على المكتب، ما بيحب، بيحب يشتغل شيء بايديه. انت ليش بدك تخليه انه يقعد يقعد وهو بحب انه بحب الحركه، بحب يشتغل شيء هو. فعمل ابني بلدة، وابني اللي وراه عمل مهندس هندسي. فهو العمار بيطلع اكثر من المهندس، وهذاك صار من كثر ما يقرا صار عنده مثل
1: ستريس.
2: نعم نعم اوكي. كمان هو جوزيف، خلينا ناخذ راي جوزيف من ساوث ميرينغ من ملبن. صباح الخير.
3: صباح الخير اختي كرو، كيفك؟
2: يا هلا، صباح النور.
3: صباح النور. بس بدي احكي مشان المايند سيت.
2: اوكي
3: اوكي،
2: حدثك مهتم.
3: تفضل. مهتم اكيد. انا مثل ما بتعرفي اختي كرو، انا شاب ما بقشع وكثير بحب ال الأفلام العربية والموسيقى العربي كضارب إيقاع. أنا وبحب أسمع الحفلات والال بي سي والكل القنوات، كتير مهتم.
2: نعم عظيم. أكيد تسجل اسمك هوني معنا جوزيف، وأكيد بدي أتمنى لك حظ حلو، أكيد رح يتواصلوا معك. شكرا لك على مشاركتك. برجع أكيد للموضوع اللي حابين كمان نناقشه مع المستمعين وكمان مع زميلنا محسن. يعطيك ألف عافية محسن، صباح الخير.
4: صباح الخير كلود لحضرتك وللمستمعين، و تجربة حلوة كتير. عم نشوف شيء مغاير للروتين اليومي اللي بنعمله، فيعطيكم ألف عافية.
2: شكرا. أكيد مع هالأجواء الرائعة من الفترة الصباحية كمان مع زملاء هون، أكيد بتحس أنه عندك هيدي الحماسة وتغيير جو كمان بيقد أنك يعني شوي هيك بتعطيك شوي تغيير، وكمان بنفس الوقت مع المستمعين اللي عم يتفاعلوا مع كل المواضيع اللي عم نطرحها. كنا قبل شوي حكينا موضوع محسن بعده معنا مستمعينا رائد وإنعام من ريفس بي حول الوظائف، يعني اليوم تبين أن الوظائف المهنية وكمان يمكن تحقق أرباح أكثر بكثير من الوظائف اللي يمكن فيها شهادات عليا، شهادات جامعية. عندك أي تعليق يعني أو تقييمك يعني لهذه البيانات؟
4: أنا أؤمن أنه الشهادة الجامعية أيا كانت الشهادة الجامعية، مش بس التوب جوب مثل ما بنقوله الطبيب أو المحامي ولا هذا المستوى من التعليم. أنا أؤمن أنه الشهادة الجامعية هي ضماني أكثر، يعني الذي يستثمر بالدرس وبالعلم هذا الشيء ما حدا بيقدر ياخده منه، بالإضافة طبعا لاحترامي للحرف الحرة و بنطاق البناء ولا بنطاق الهوسبيتاليتي، كل هذه الأمور كلها شيء جيد جدا. مهم الإنسان يكون منتج بالمجتمع ويعطي قد ما بيقدر للمساهمة بتقدم المجتمع الأسترالي اللي عم تحاول الدولة بشتى الوسائل، رغم كل الانتقادات لها عم تجرب بشتى الوسائل أنه تترك مجال للشباب للاستفادة من قديش قدراتهم الفكرية والجسدية.
2: نعم.
4: تيكونوا أشخاص منتجين.
2: نعم. قبل ما أروح وكمل مع المستمعين محسن، اليوم للأسف عندنا 39 من الأستراليين المفقودين بهالكارثة الفيضانات المفاجئة اللي صارت بنيبال. كيف ترى يعني اليوم تعاطي وزيرة الخارجية بيني وونغ عن هيدا أكيد الكارثة، وكيف عم تشوف تعاطيها مع هيدا الأمر؟
4: طبعا هذه فاجعة ضربت أستراليا وضربت العالم، لأنه اللي كانوا تحت هذه الأنقاض من كل الدول كانوا مفتكرين أنه رايحين ينبسطوا بهوليداي مميزة. يمكن بعض الأشخاص اللي عم بيقولوا أنه عم بيعملوا مشاريع من عدة سنوات للذهاب إلى هذه المنطقة، ولكن هذه الفاجعة كلود قد ما الإنسان يكون عنده إمكانيات دولية أو محلية ما بتقدري تتخطي هذه الفاجعة. وبيني وونغ رغم كل الانتقادات بكثير من المواقف، ولكن كان موقفها إنساني وعم تحط قديش الدولة

0: الأسترالية بتقدر تعمل لمساعدة اللي تضرروا من هذا من
1: نعم.
0: هذه الفاجعة، بالإضافة إلى إرسال فريق للمشاركة برفع الأنقاض، وربما
1: نعم.
0: وجود بعض الناس اللي بعدهم على قيد الحياة. يعني موقفة
1: يعني
0: جيد
1: أمر
0: جدا، إنساني وما فيها تكون غير هيك، يعني بهكذا
1: طبعا
0: فاجعة.
1: طبعا بهذه يعني هون بتبعد الخلافات السياسية ومركز فقط على الأمور الإنسانية، وهذا أمر كتير مهم وكتير ضروري. شكرا لك محسن، ونهارك سعيد. برجع كمان مع المستمعين بخلال هالوقت. نعم الرافز بي، بدي أرجع معك للموضوع اللي كنا أثرناه قبل شوي، هو الوظائف. بدي أعرف كيف رجعتوا سويتوا الأمور أنت وابنك، يعني شو يعني من بعد ما أخذتي شهادة المديرة بالمدرسة، كيف كان ردة فعلك؟
2: والله عم قلك، عم عمل بلدة وخيو عمل سيفيل انجينير، فهو بيطلع مصاري أكتر من خيو. بيقول لي خيو لتعصبت حالي ورحت عليوني.
1: طيب هل هو بس هو الهدف هو يجاني الأموال؟ هيدا هو السؤال.
2: لا هن هيدا الجيل هلا عم بدور على المصاري المستعجلة. بس أنا هو يعني مثلا هلا أنا عملت تشالد كير، وفي مرات ابني عملت تشالد كير، هلا هي عملتها باليوني أنا عملتها بالتايف. فبتقلي كمان لشو إنه يعني صار هلا يعني هلا الشهادة كتير حلوة، وهلا لهلا أنا بقول يعني لا يعني بحس على العلم أكتر، بس صار اثنين بيتساووا مع بعضهم، فما فيش يعني خلص. أنا بقول كل واحد شو رغبين هو يعمل، ما فيك تيجي تغص بواحد على شغلة، لأنه في رفيقتي أنا غصبت ابنها يروح عليوني غير 4-5 مرات، وبعده لهلأ بيروح بعده لهلأ بغير، فخليه يعمل شو هو بده، شو هو رغبين أحس أفضل.
1: نعم، خلينا نسمع رأي توني من ويست ميد سيدني. صباح الخير توني.
3: صباح الخير لك ست كلود وللكل اللي عم تسمعوا.
1: صباح النور.
3: لك كمان مثل ما قال الأخ محسن، أكيد قيمة اللي بيتعلم يعني بيضل قيمته معه، ولكن الواحد يعطي حرية ولاده شو بدني يعملوا. أنا أولادي سألوني شو أنك نعمل، بس قلت له نعملوا اللي أنتوا بدكم إياه. نحن بنعرف إنه البنية بدنا الأولاد حكم، قلت له نعملوا اللي أنتوا بتحبوا. المهم اثنين راحوا على الجامعة واثنين راحوا على الطيف. اللي بدي أقوله بلبنان، أختي عنده ولد عمل مهندس أكبر واحد، الثاني قال له بيو بدي اياك تعمل محامي، قال له بابا الله يخليك أنا بحب أعمل إخراج سينمائي، قال له شو هذا الإخراج السينمائي؟ نحن أولاد ضايعة، ما أنا شو بدي اياك تعمل مهندس، يعني شو محامي؟ قال له بابا ما فيه، طلع بتفوق بالفلسفة بلبنان، قد ما شد عليه تعمل محامي، ضل سنتين يسقط بالجامعة، بالآخر راح على المخدرات، لأنه ما بده محامي. فرجع فال من لبنان ومثل ما أقول لك وخلص نزعوا له مستقبله. يا أختي خليه يعمل إشي مثل رده، هو بيحب يرجع يكفي.
1: رائد من باريس سيدني، خليني أسمع رأيك كمان بهذا الأمر.
4: والله تكلود رأيي إنه أنا قدك، عندي شهادة من العراق وشهادة من بريطانيا من لندن في السياسة والاقتصاد، وعندي بيزنس خاص تبعي تبع الفرشات، والإنكم الحمد والشكر يعني أحسن من حمل الشهادة. أنا أولادي عندي ولد وبنت، أحبهم دائما يوصلون إلى الهاي سكول، وشوفوا إمكانياتهم وين توجهاتهم. بنتي تحب الرسم كثير صراحة، ابني عندي، فأنا ما راح أفرض عليهم لم بس يأخذون التحصيل الأساسي الإجباري اللي هو الهاي سكول، ذاك الوقت أشوف توجهاتهم إذا بدهم يكملون خير على خير، إذا ما بدهم يكملون يروحون التيش يعمل له مصلحة وبيزنس خاص بي ويمشي الحياة. أنا ما راح أفرض على ابني يعمل فلانش وفلانش، ممكن يعمل شغله ما يحبه ما راح يبدأ بيها صراحة، يكون النتائج معكوسة.
1: فنار من بوزي بارك كمان، فنار من بوزي بارك سيدني صباح الخير.
5: صباح الخير لكم جميعا.
1: صباح النور
5: ست كلود. كانت الوالدة ست كلود كانت الوالدة مدرسة بالعراق، والوالد حداد، فالوالدة كانت بتحب أطلع على دكتور ولا مهندس، لأنه هم كلهم عشيرتها خريجين وواصلين، جماعة الوالد حدادين وعمال، فأنا لما أكون أروح للمدرسة الساعة 8 بالقوة أصحى من النوم، بس لما الوالد يقول لي نصحى الساعة 3:30 الساعة 4 نروح على فلان محافظة عندنا شغل، بتلاقيني أنا قبله صاحب للنوم.
1: نعم.
5: فحبيت الشغل أكثر من الشهادة. بعدين هنا عندي استكلو.
1: نعم.
5: العفو.
1: تفضل.
5: هنا عندي ابني خلص ماجستير بتعليم موسيقى واشتغل نعم. سنة تقريبا بالتعليم بالهاي سكول مدرس. بعدين نصح أخوانه قال لهم لا تخلصوا جامعات، أنا ضيعت عمري بالدراسة هنا. طبعا هو ترك التعليم وفتح بزنس خاص له، فنصح أخوانه خلاهم ما يكملون، كلهم اشتغلوا بالأعمال الحرة. طبعا الشهادة أنا أحبها كثير وبحترمها كثير، لأنه يعني واحد بيوصل إلى مرحلة.
1: بدي أسأل سؤال لرائد، بدي أسأل سؤال لرائد ولا فنار، هل هو اليوم الهدف هو جني الأمويل؟ هل هو الهدف هو جني الأمويل؟ تأمين المستقبل أم يمكن كمان بالأمور الحياتية؟ مين بتشوفه يمكن يكون الأفضل يعني كمان بطريقة تعطيه بالأمور الحياتية، وكما تنقال يعني كتوفير مستوى معين مثلا للشاب أو للصبي بمستقبلهم؟ فرائد كيف بتشوف يعني، هل هو الهدف ميل أم مستوى التعليمي؟
4: بصراحة والاثنين الحكي كلام على الاثنين، لأن أنت عايش بلد رأس مالي، يعني إما عملتي بزنس وثبتي أمورك حتى تعرفين الحياة كده بالله تخافين تفتحين الميل بوكس لا يطلع لك بلة أو غرامة ولا شيء، فبده مصاري صح ولا لا؟ إذا ما عندك القدرة تدفعين ما راح تقدر تشتري بيت وتتكمل السيارة مرة كويسة طلعين حالتك هولدي وإلى آخره. إذا بدك تعيشي خبزنا كفاف اليوم، هاي موجودة الانترنت، وهي كل واحد وقدراته صراحة. أنا ما
5: نحكم ما تولزم
1: نعم
5: هي كل واحد 100
4: يعني كل واحد
5: يا
4: بس أخ كلمة أخيرة العفو قبل فنار.
1: فضل
4: أنا جيت على البلد عمري 41 42 سنة، يعني مو صغير. أقول الحمد لله شكرا، خلال 10 سنوات عملت اللي ما عمل يمكن واحدة مولود هون. فهي على قدرة الإنسان، اللي عنده قدرة أن عنده طموح ويكمل ويبني والعمر ما يوقف، يعني يبقى يستمر بالعطاء لآخر آخر مرحلة حياته، بس يكون عنده الإمكانية أن يعمل الشيء هذا، مو بس يضيع حياته 2 هون سنة هون 3 سنوات هون، أو يخدم وظيفة 50 سنة
1: يطلق
4: يعني يا ريت ما عمل الشيء.
1: شكرا رائد من بيرت سيدني. كلمة أخيرة كيف أنار قبل ما أروح للأخبار بليز.
5: كفى ووفى أخويا رائد، يعني ما خلى واحد يعلق بعد كلامك. حسب الوهس يا ست بلوت، في ناس نعم. مثلا لهم وهس بالوظيفة أو بالأحرى، مثلا جسمهم أو قابليتهم ما ساعد أنه مثلا يطلع قداد أو سايق ترك أو عشان يسيب الوظيفة يروح على شغلة ثانية. تفهمين علي يا ستبلوت؟ يعني قابليته هو ما تسمح له أنه يشتغل أي شغلة، فبيضطر أنه يصحى الصبح بيلبس الكرافتة ويروح على المدرسة أو يروح يعني طبيعته هيك، كل واحد وطبيعته شغل. بس المهم أنه واحد يثقف نفسه على قدر الإمكان حتى يكون مستعد على أي شغلة يكون مشتغلها.
1: نعم. شكرا فنار، وشكرا لكل اللي تواصلوا معنا عبر راديو تؤمي أستراليا. برجع بذكركم أكيد اليوم البث المباشر لراديو تؤمي من مكاتب مايسات، رح نكون نحن وياكم الساعة المقبلة مع مزيد من المفاجآت الحلوة اللي رح تكون معنا، مع مزيد من اللقاءات كمان الصباحية. خليكم معنا، تابعونا، نتوقف عند استراحة ومن بعدها مباشرة جولة أخبار الساعة 9، بتستمعوا لها بعد لحظات. 2ME
6: Trusted Talkback.
7: على طول كل ساعة بسمع الأخبار، ما بتركها على طول على طول.
6: Listen to Australia's only Talkback.
8: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروغرامكم.
6: Listen to Talkback. 2ME Talkback Australia.
9: Roger that. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس، المزيد من الإثارة. وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
10: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
11: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
12: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. استشهدت المواطنة سجى شرارة وأصيب آخرون بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلتها وسط بلدة عرب صليم بعد ظهر اليوم وأدت إلى تدميره. كما أغار الطيران المسير الإسرائيلي مستهدفا محيط المدينة الصناعية في النبطية، فيما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على دوحة كفر رمان في قضاء النبطية. الجيش الإسرائيلي قال إنه هاجم بنية تحتية لحزب الله في منطقة النبطية جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرات نحو قواته، مضيفا أنه لن يسمح لحزب الله بالمساس بمواطني إسرائيل، ومؤكدا مواصلة العمل لإزالة التهديدات. ومن عرب صليم ينضم إلينا الزميل إبراهيم ضاوي لنقل المشهد بعد سلسلة الغارات الإسرائيلية. إبراهيم، كيف المشهد لديك؟
1: نعم نور، في الحقيقة المشهد محزن هنا في بلدة عرب صليم بعد الغارة الإسرائيلية أو الغارتين المتتاليتين اللتين استهدفتا هذا المنزل، حيث نقف الآن وسنتابع بعدسة الزميل حسن الشامي أثار الغارة الإسرائيلية التي دمرت المنزل المؤلف من طبقتين تدميرا كاملا، ما أدى بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية منذ قليل. تقول وزارة الصحة إن الحصيلة النهائية للغارة التي استهدفت هذا المنزل بلغت شهيدة وأيضا 6 جرحى. وتقول وزارة الصحة إن من بين الجرحى في هذه الغارة هنا في عرب صليم طفلة وسيدة ومسنان. سننتقل لمتابعة أثار هذه الغارة قبل أن نتابع أيضا أثار الدمار أو الأضرار التي لحقت في المنازل المجاورة لهذا المبنى المؤلف من طبقتين كما ذكرت في بداية هذه الرسالة، والتي تم تدميره بشكل كامل. هذا هو المنزل الذي دمر وسوي أرضا. عروس عرب صليم بحسب ما وصفها أهالي هذه البلدة استشهدت اليوم، كانت قد تزوجت منذ 3 أيام واليوم ارتقت شهيدة. كان زوجها في العمل لحظة وقوع هذه الغارة، بينما طفلتها كانت معها في هذا المنزل، ما أدى إلى جرحها واستدعى ذلك نقل إلى المستشفى، بالإضافة إلى الشهداء إلى الجرحى الآخرين بحسب بيان وزارة الصحة اللبنانية. إذن هذه أثار الغارة التي نرصدها معكم، علما أن الغارات الإسرائيلية كانت لم تتوقف طوال هذا النهار خصوصا باتجاه منطقة النبطية. نتحدث عن سلسلة غارات عنيفة شنتها المقاتلات الحربية باتجاه منطقة النبطية الفوق، ما أدى أيضا إلى تدمير منزل بالكامل. الآن يعني رئيس بلدية عرب صليم وصل منذ قليل، سأحاول فقط الحديث معه لفهم أكثر حول ما حصل، وخصوصا أن بلدة عرب صليم نور هي من البلدات المأهولة بالسكان والتي فيها أعداد كبيرة من سكان البلدة، بالإضافة أيضا إلى أعداد من النازحين الذين اضطروا للسكن أو للنزوح باتجاه هذه المنطقة، وهي المحاذية تماما الواقع في إقليم التفاح والمحاذية لمنطقة النبطية الفوق. والما كان لافت نور أثناء وصولنا أو قدومنا إلى بلدة عرب صليم هو مشاهدة سحب الدخان التي كانت ترتفع من جراء القصف باتجاه دوحة كفر رمان. قبل أن نصل إلى رئيس البلدية اسمح لي أن ننقل لكم المشهد في المباني المجاورة للمبنى الذي تم استهدافه، وهي أضرار بطبيعة الحال لحقت بالمباني نتيجة الأضرار ونتيجة عزم الغارة التي استهدفت هذا المنزل في بلدة عرب صليم. وكما ذكرنا أن هذه البلدة هي بلدة مأهولة بالسكان وفيها أيضا تستضيف أعداد من النازحين. كنت أشير إلى أن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف باتجاه مدينة النبطية وكذلك بالنسبة للقصف المدفعي. الآن إلى جانب رئيس بلدية عرب صليم المهندس الأستاذ علي حسن. أستاذ علي، أول شيء الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك.
1: نتحدث عن تدمير مبنى وعن شهيدة مدنية تقول أنها عروس عرب صليم، كانت قد تزوجت منذ قرابة 3 أيام والآن ارتقت شهيدة، بالإضافة إلى وقوع عدد من الجرحى بحسب بيان وزارة الصحة 6 جرحى. بلدة عرب صليم بلدة مأهولة بالسكان وتستضيف عدد من النازحين، حكينا أكثر عن اللي صار وعن هذه البلدة.
2: يعطيكم ألف عافية والحمد لله على سلامة الجميع والرحمة لروح شهيدة الجنوب اليوم وعروس الجنوب. الشهيدة ساجة شرارة اللي حقيقة مثل ما تفضلت استشهدت وهي نقلت على بيتها من 3 أيام. هذا الحي هو حي في وسط البلدة، حي مأهول بالسكان. عرب صليم اليوم تقدم وما زالت تقدم على مستوى الساحة الوطنية وعلى مستوى الساحة الجنوبية. اليوم الجنوب يشهد مؤشر جديد في مقاربة عنوان التحديات والاستهدافات اللي عم يتم الاعتداء فيها على الجنوب، ونحن من على هذا المنبر ومن خلال هذا الموقع الذي استهدف فيه منزل لعائلة مدنية نؤكد ونستنكر غياب الدولة، غياب السلطات السياسية المؤتمنة من رئيس الجمهورية إلى الحكومة اللبنانية، أنه في غياب حقيقي أقله بالسؤال عن هيدا المشهد اليوم عم نعيشه.
1: رئيس، يعني المباني المجاورة كمان اللي كلها تضررت هي منازل مدنية. صحيح. وفيها كان ناس جرحوا، يعني
2: صحيح في 5 جرحى تقريبا أو 6 إجمالا بإصابات مختلفة من ناحية نوعية الإصابة، ولكن اليوم مثل ما المشهد بيعبر عن نفسه نحن بحي بوسط البلد في وحدات سكنية كثيرة، وخاصة أنه نحن كمان كبلدية قدرنا من خلال مواكبة شؤون الناس والوقوف عند حاجاتهم. تقريبا نسبة كبيرة جدا من سكان البلد رجعوا على الضيعة، عم نقوم نحن بواجباتنا الخدماتية والإنمائية قدر المستطاع، وبلدتنا بتستضيف عدد كبير من النازحين، النازحين من القرى الجنوبية ونازحين من الحروب السابق.
1: شكرا لك رئيس بلدية عرب صليم على ربما توصيف المشهد.
2: بس بدي ضيف رسالة من على منبركم. نحن بندعي كل القوى السياسية في البلد وكل أبناء هذا الوطن من مختلف الطوائف والمذاهب إلى صحو الضمير الوطني. من شأن أن تطلق صرخة حقيقية في وجدان كل حر في هذا البلد، في وجدان أبناء هذا الوطن. نحن نؤمن بثقافة التعايش والشراكة، نؤمن ثقافة أن لبنان وطن نهائي لجميع بنيه، وأن الجنوب اليوم هو حكما يحتاج إلى هذه الوقفة الوطنية من أبناء هذا الوطن. ونؤكد برسالة أخيرة، لأنه نحن أبناء هذه البيئة، نحن أبناء هذا الفكر، نحن أبناء هذا المجتمع. لن يكون لبنان بواقع سليم طالما جنوبه متألمة.
1: شكرا لك رئيس بلدية عرب صليم على هذه الصرخة. وربما يطلق الآن نور كما استمعنا صوحد ما الله يعافيك، شكرا، ما وصفها بصحوة ضمير لكل إنسان حر كما قال وشريف، بأن وأيضا أطلق رسالة وصرخة إلى السياسيين بضرورة أن يكون هناك صحوة وأن يكون هناك النظر في حال الجنوبيين. يعني إليك المشهد من هذه النقطة، حيث نقف نور والمشاهدين باستطاعتهم انه يشوفوا حجم الدمار، باستطاعتهم انه يشوفوا حجم الاضرار، الخراب الذي لحق بمنازل المواطنين، اثاث المنازل التي تناثرت وتبعثرت نتيجة هذا الاستهداف، حال هذه السيدة التي تحمل هذه الاكياس، ربما بعض الاكياس من ما استطاعت ان اخراجه من منزلها، كحال هذا الرجل المسن الذي يبكي الشهيدة عندما وصلنا وسألته هل لديك او تربطك علاقة بالشهيدة، قال لي نعم مش قادر أحكي. إذن يعني المشهد بالفعل محزن وربما يتكرر في كل يوم، اليوم في عرب صليم، ولكن قبل عدة أيام كنا هنا في رسائل مباشرة نور من بلدة أنصار ومن بلدة دير الزهراني، وكحال النبطية الفوق، كحال زوطر الشرقية وكفر تدنيت وأرنون ويحمر، كل هذه البلدات نور تتعرض لاعتداءات إسرائيلية. إن سمحت لي حسن زميلي المصور أن ننتقل إلى العم أو شيء الحمد لله على السلامة. حضرتك ربما جار هذا المنزل،
3: هذا صاحب هذا المنزل حبيبي،
1: صاحب هذا
3: هون، وهذا خيه
1: الحمد لله على سلامتك.
3: الله يسلمك.
1: كنت هون وقت الغاره؟
3: نعم
1: كنت هون وقت صار الغاره.
3: كنت تحت هونك عند الدجاجيه هونك. نعم. عندي ارض زراعيه لك. طلع التراك، طلع
1: هذا التراك لك حبيبي.
3: ايه هي الارض كلها تطلع، وهذا عم نشيل الرادم يا ابني، وهذا ابن خيي صار 3 ايام عروسته نقله، عم يتروى هو عنده حفاره، راعى الحفاره استشهدت هي.
1: نعم
3: شو بدنا نسوي؟ الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله على سلامتك
3: حاج.
1: يعني للاسف اسرائيل لا تزعم، العدو الاسرائيلي يزعم نور
3: يا ابني هون. شوف بيت امنين مسلمين يا حرام، هو عنده حفاره وصاروا 3 ايام عراس، 3 ايام ابدا، هذا اليوم الثالث يا حرام جاي يتروى، هو راح على شغله.
1: نعم
3: استشهدت هي بالبيت، ونحن كنا هنخيه جريحان ومرته هنيكاك قلت فوق.
1: إيه. شكرا لك والحمد لله على سلامتكم والله يشفي بطبيعه الحال الجرحى. اذا كنت اشير الى ان العدو الاسرائيلي يزعم ان ما تم استهدافه في بلده عرف صليم هو مخزن اسلحه تابع لحزب الله، ولكن ربما المتابعه الميدانيه وما رصدناه معكم مباشره على الهواء هو منزل مدني. الشهيده هي عروس بلده عرف صليم والتي كانت قد استشهدت قبل 3 ايام.
4: معكم دائما عبر راديو توأمي أستراليا مع تذكير بحالة الطقس اليوم بسيدني جاية، درجات الحرارة بتوصل لـ 19 لـ 21 أقصاها، ملبن 17 درجة وطقس جيد.

0: مسابقات وأكيد الربح الحلو خاصة من خلال العروضات اللي عم تكون من خلال مايسات ومايسات جو. إذا رح نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت بلقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا على الهواء وأيضا عبر صفحة تؤمية معنا المدير التنفيذي لمايسات من بيروت، معنا الأستاذ توني مخايل. منحييك أستاذ توني، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: شكرا الله يخليك. شكرا لك سيد توني، سهرنيك معنا. وأكيد بدي أقول لك اليوم ألف ألف مبروك لمايسات ومايسات جو على هالنجاحات الكبيرة اللي عم تحققوها من سنة لسنة. عم نشوف مايسات ومايسات جو كيف عم تكبر وكيف عم تنتشر، فياريت تخبرنا أكثر عن هذه الإنجازات اللي حققتوها لغاية اليوم، وشو التحضيرات كمان للمستقبل.
1: ما سمعتك منيح مدام كلود.
0: نعم اوكي، برجع بعيد استاذ توني. عم بقول ما بعرف هلا مش الحال الصوت.
1: هلا مش الحال.
0: عظيم. استاذ توني، اكيد مع كل هالنجاحات اللي حققتوها من خلال هذه الانجازات والانتشار الكبير لمايسات ومايسات جو، يا ريت تخبرنا اكثر عن هذه الانجازات، وكمان بنفس الوقت شو محضرين يعني كمان للمستقبل، وما هي القنوات اللي راح تنضم لشبكه القنوات التلفزيونيه مايسات ومايسات جو.
1: أوكي. أول شيء نحن نجاحاتنا هي تكون سوا مع راديو تؤمي. نحن نجحنا مع راديو تؤمي، هو أهم بارتنرشيب لنا بأستراليا. بلس أنه أكيد نحن نجحنا لأن عندنا كريديبليتي بالسوق من أكثر من 25 سنة احنا بالسوق الأسترالي. شو التحضير هلا؟ مثل ما بتعرفي انتو خلص عندكم موسم الشتاء واجا الربيع، رح يجي الربيع هلا بعد شهر شهرين، فكل مشترك بمايسات له حق يكون عنده اشتراك ببلاش بمايسات جو لحتى يلاحق كل القنوات المايسات جو الموجودة وين ما راح، في يشوفها على إن كان على التليفون أو على التابلت أو على التيفي، إن كان بسيدني أو إن كان راح برات سيدني أو إن كان راح برات ملبورن. فهيدي شيء كتير مهم. الشغلة الثانية أكيد في قنوات جديدة بعدكم، في قناة لبنانية رح تنضم قريبا بس ما فيني أفصح عليها، إن شاء الله خلال شهر بتنضم. وبعدين في ترتيبات في قناة جديدة رح تطلع لبنانية كمان إن شاء الله. اليوم صار أول اجتماع معهم للشباب، إن شاء الله بشهر واحد كمان تشوفوا قناة جديدة لبنانية طالعة على مايسات مايساتكم.
0: نعم، يعني بالإضافة للقنوات اللي هي بتتضمن بشكل كتير كبير يعني يمكن برامج سياسية، برامج ترفيهية، ولكن اليوم كمان انضمت لكم محطة دينية مسيحية كيندم سات. يا ريت تحكينا كمان عن هذه المحطة الدينية اللي انتشارها كمان كتير واسع.
1: أكيد كيندم سات دخلت معنا بالشبكة من شيء أكثر من شيء 6 أشهر، وهلأ موجودة على المايسات جو، في أي شخص ممكن يشوفها. ما رح أحكي عن القنوات الثانية اللي هي جاي، بس خلينا نطلعهم على الهواء، وانس طلعناهم على الهواء بنحكي عنهم.
0: نعم، يعني مفاجأة في كتير من القنوات اللي رح تنضم كمان لمايسات.
1: في قناتين لبنانية، في قناة لبنانية اوريدي موجودة بالسوق اللبناني بس بعد ما الهواء، قريبا من هلا لشهر بتكون موجودة على الهواء. وفي قناة بعد ما طلعت على الهواء، قناة لبنانية عم نشتغل معهم للشباب حتى تطلع على الهواء، من هلا لشهر واحد بتكون موجودة مع قدام المشاهدين وعم يشوفوها.
0: نعم. طيب كمان خلينا نحكي شوي عن العروضات، لأنه دائما يعني المشاهد بهمه بين فترة والتانية يكون في هونيك عروضات، هل في شيء نحكي عنه بهذا الإطار؟
1: في كل مشترك على مايسات له حق يشوف مايسات جو ببلاش من دون أي مقابل، وهي نعم. مايسات جو هي ممكن تكون على 3 ديفايسز بذات الوقت، إن كان على التابلت أو إن كان على التيفي أو إن كان على الموبايل، وين ما راح بأستراليا أو بنيوزيلندا ممكن يشوف عبره، مش ضروري يكون حاطط الدش ليشوف عبر الساتلايت. فهيدي مميز جديدة، وهيدي قلنا
0: طبعا.
1: من أكثر من 3-4 سنين عروضات زملاء أكيد ميشلين حكيت قبل عنا حسب المكتب بأستراليا شو عم بيقدم.
0: صحيح صحيح، يعني ماي سات جو عبر الانترنت بيقدر المشاهد يشوفها عبر الانترنت، صح؟
1: اي مشاهد عنده اشتراك بماي سات في يشوف ماي سات جو ببلاش.
0: نعم عظيم. استاذ سوني مخيل، اكيد نحن تؤمي يعني هالتعاون، وشكرا على المقدمه كمان، هيدا تعاون بين مايسات وتؤمي اللي نحن كمان بنعتز فيه، واكيد هذا التواصل خاصه استوديو تؤمي ومايسات من بيروت مع زميلتنا ماريا منصور كمان اللي عم نتواصل معها دائما وببرنامجها الصباحي. يعني كلمة بتحب توجهها لمستمعينا اللي عم يتابعوك بهالوقت بأستراليا وحول العالم؟
1: أنا بدي أشكر كل مستمعينا ومشاهدينا بأستراليا على الكرم اللي عم بيقدموه، مش لميسات ولا ميسات جو، للبنان. نحن بنعرف إنه الجالية اللبنانية بأستراليا هي من أكرم الجاليات الموجودة بالعالم، بعالم الاغتراب اللبناني. هن شفنا كرمهم بسنة تحت الوصاية السورية قدي كانوا كرمة، وشفنا كرمهم بعد الانفجار اللي حصل بلبنان، أكيد ببركة سيدنا طرباي مشكور. وهلأ عم نشوف قدي هني عم يدعموا الشعب اللبناني ومشكورين. نحن شو بدنا نقول لهم؟ في كمان كان طريق دعم طريق مارشربل من جمعة زمان على الال بي سي كمان دعمونا. ومن شو بدنا نقول؟ بدنا نقول بنشد على ايدك يا سيدنا المطران طرباي انه تضلك بهالهمه الحلوه، وتضلك مبارك النشاط اللي انت عم تعمله باستراليا، وتدعم الجالية الموجودة تدعم لبنان، لأن لبنان ما له إلا هالاختراب اللبناني الموجود بكل العالم، إن كان بأستراليا أو كان بلاتين أمريكا أو بأمريكا الشمالية أو بأوروبا أو بأفريقيا.
0: نعم نعم صحيح، يعني فعلا اليوم الانتشار اللبناني بنعرف قديش كان له بصمة كتير مهمة بكل الظروف يلي حدثك حكيت عنها.
1: بس الانتشار لبنان بأستراليا غير عن كل انتشار.
0: أي لا أكيد. نحن حصتنا حصة الأسد مثل ما بتنقال. نعم شكرا شكرا
1: مدام كلود، انتو الكرم الموجود بأستراليا ما حدا عنده إياه.
0: نعم فعلا اليوم لاحظ حتى يعني ما بعرف هيدي في ميزه باستراليا، مش بس على صعيد الازمات بلبنان، لانه استراليا فعلا بتتميز بهيدا الموضوع. وين بيكون في كارثه انسانيه، كارثه بشريه، كوارث طبيعيه، بتلاقي قوام استراليا من اوائل الدول اللي بتتحرك. فكيف بالاحرى يعني نحن بنتاثر بهالشيء، وهيدي موجوده هيدي النخوه عند اللبنانيين واللي بهمه طبعا بلدهم الام. نعم
1: اكيد اكيد اكيد ببركه سيدنا طرباي. هو كان داعم لتيلي لوميير، لتشارجي تي في، لبعد الانفجار اللي حصل بمرفق بيروت، لطريق مارشربل اللي هلا كان في تيليتون من اسبوع على عبر قناه ال بي سي. فالجاليه اللبنانيه موجوده باي نشاط، الجالية اللبنانية الأصلية موجودة بأي نشاط بيصير بلبنان، بأي أزمة بيصير بلبنان الجالية اللبنانية. وأكيد شكرا لغبطة سيدنا طرباي، هو الإيد اللي بتجمع الشمل اللبناني الاغتراب. نعم. اللبناني الموجود بأصلية
0: فعلا فعلا فعلا فعلا هالجهد الكبير اللي عم بيقوم في سيدنا، واكيد مشكور من القلب والكل شايف هذه اكيد المساعي اللي عم بيقوم فيها. وكمان شكرا لمايسات، لانه كمان انتوا عم بتكونوا جسر التواصل لتنقلوا صوره من لبنان.
1: وشكرا لكم، لان نحن اذا نجحنا بننجح عبركم عبر راديو تو ام اي، انتوا اهم بارتنر لنا موجود باستراليا.
0: شكرا لك استاذ توني مخايل المدير التنفيذي لمايسات ومايسات جو. كلمه اخيره بتحب توجهها لانه سهرناك معنا اليوم، فما بعرف شو بتحب توجهها.
1: ما فيني اقول الا الله يعطيكم العافيه لمكتبنا بمايسات باستراليا من كل اعضائهم، وثانك يو لك لمسيو سيد مرعي، ولك كمان مدام كلود انت على طول بالميدان على طول بالفرونت مثل ما بقولوا، بتواجه كل هذا، ومشكورين على اللي عم تعمليه لنا لمايسات.
0: شكرا من القلب المدير التنفيذي لمايسات ومايسات جول استاذ توني مخايل، كان معنا مباشره على الهواء وايضا عبر صفحه ايمي استراليا. شكرا استاذ توني، يعطيك الف عافيه ومسيتك سعيده.
1: ثانك يو ميرسي، نهاركم سعيد. ميرسي. شكرا
0: شكرا. منتابع نحن وياكم سوا لقائنا الصباحي عبر راديو تويمي أستراليا على 1638 أيام. متابعين نحن وياكم بخلال هالوقت مستمعينا، بنرجع لاستوديوهات تويمي ولنتابع مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو، مع تعليقاتكم ومع مداخلاتكم أيضا على الهواء ومع الربح. ولكن بحب أرجع أذكر هون مستمعينا كمان بالنسبة ل قناة الملكوت، بحب أرجع أذكر قناة الملكوت كيندم سات اللي هي طبعا اليوم أصبحت كمان تبث عبر مايسات وعلى طبعا عبر شبكة القنوات مايسات، ففيكن كمان تشوفوها وتشاهدوها. أكيد قناة الملكوت اللي هي قناة دينية مسيحية لنشر الدين المسيحي بالعالم، وكمان نشر المبادئ السماوية بالعالم، هذا بالإضافة لتفسير الإنجيل بالطريقة الصحيحة واللي أكيد هي للجميع. رح نتابع نحن وياكم تويمي أستراليا بعد البريك.

0: صباح الخير لكم مستمعينا بالراديو تؤمي أستراليا 16:38 AM. يعني هون من بعد ما شربنا القهوة شو طيب هالقهوة
1: هلأ ناطرين المنوشي جاي دليفري كلود حضري حالك
0: هاي أنا بتعزز هوني وتغنش هوني بالمكتب عندكم
1: طب هيك بتصيري كل جمعة بدك تجي لعنا
0: هيك بنطمع أكتر
1: إذا سمع سيد كيف بده يركب الاستوديو كل جمعة بده يهرب هلأ
0: سكرنا أنا أهلا كلنا أكيد معك ميشلين كنت عم بطرح قبل شوي موضوع كتير مهم وشفنا تفاعل مستمعينا بهيدا الموضوع يعني كمان اليوم من خلال البيانات اللي أظهرتها سيك بالنسبة للوظائف أنه في كتير من الأشخاص اللي عم بتوجهوا للأعمال المهنية لأنه عم بيشوفوا فيها ربح كتير كبير فكمان اليوم يمكن عم يحققوا ربح أكثر من الشهادات الجامعية أنت أبنائك بتشجعيهم على الوظائف المهنية أم يمكن ياخذوا شهادات عليا
1: إذا بدك تسأليني كلود رأيي أنا الشخصي بهيدا الموضوع هلأ اليوم غير عن مكان من 4 سنين أنا كشخص جاي من لبنان جديد صاروا 6 سنين بأستراليا بلبنان ما بعرف إذا أنت بتعرفي أو اللبنانية بيعرفوا أكيد أنه هونيك ما في حدا يعمل شيء بحياته يعني ما فيها البنت حتى تتجوز قبل ما تاخد الشهادة الجامعية يعني بلبنان بتخلقي بدك تروحي على الجامعة ما بتخلقي بدك تروحي تشتغلي بإيدك هيدا الشيء يعني ما بعرف بالثقافة اللبنانية انه خلص انه نحن هونيك بنتخرج من الجامعة
0: العلم
1: شغلي كتير مهمة وبعدهم بلبنان انه انت بدك تطلع ابني بده يطلع حكيم ابني بده يطلع مهندس ابني بده يطلع يعني بعدهم يمكن لهلا ما بعرف بس انه بعده هيدا يعني هيدي انه انت يكون عندك صفة بالحياة هي شيء كتير مهم
0: نعم.
1: العقلية اللبنانية وانا جيت من لبنان بال2019 ووصلت لهون وحطيت ولادي بالمدارس اكيد وكنا دغري عم نفكر انه بدنا نصمد للجامعة يمكن الجامعة غالية مش غالية سوري بتمشي الحياة كلود وبتعيشي وبتختبريها وبتشوفي شو عم يصير حواليك وبتشوفي قد ايه أستراليا غالية وقد ايه بتدفعي تاكسز وقديش بتمشي وبتشوفي وبتطلعي وبتشوفي انت كمان البلد اللي عايشة فيه اللي هو نعم. أستراليا اللي هو بلد مبني 70% على العمر وعلى التكبير وهيك يعني كله بده ناس تشتغل تعمر تبلط تحط اخبار يعني غير الاشياء العاديه اللي بتخرب ببيتك عندك بلد عم يكبر بلد عم ينمى ومن 20 سنه عم يستقبل المهاجرين لايك من برا وعم ياخذ ناس وعم يستقبل كل سنه مدري كم 100,000 حدا عندهم هني بدائره الهجره نسبه ناس معينين هيدا البلد اكتشفنا من بعد ما وصلنا انه هيدا البلد هون المهن الشخص اللي بيشتغل المهنة الحرة بأستراليا بيقدر يكون مرتاح على وضعه مثل ما بيقولوا باللبناني أكتر من يلي بيتخرج بالجامعة وبيكون معاشه محدود وبيدفع عليه 50%
0: يعني تاكس. غيرتي العقلية اللبنانية هون
1: صراحة مش بس أنا يعني ما بعرف طار. كمان كتار اللي نحنا منقول لابني بده يروح على جامعة هلا انا ابني مثلا اذا بيحب يعمل شيء بايده بيحب يشتغل ما بعرف بالروف توب ما بعرف حي الا شيء مهني بعدني ليكي بعدني بتمنى من قلبي انه انا ابني اكيد يدخل على الجامعة ويتخرج ويشتغل باختصاص بعدني بس ما بمانع بمثل ما كنت من قبل انه لا مستحيل بدك تروح على الجامعة وبعدين عمال شو ما بدك كأنه هيدا الشيء انطفى هيك مثل بابا
0: بده يعيش الواحد واقع
1: بده يعيش الواحد واقع كلود
0: شو رأيك هيك نطلب من المستمعين ميشلين انا وياكي كمان ياخد رأيهم اذا انتو ابنائكم طلبوا منكم ان يتوجهوا نحو يمكن المهنية او الوظائف اللي فيها أكيد مثل ما قلتي الأشياء المهنية، نحن
1: الأشياء المهنية يعني غير
0: بتشتغليها بإيدك،
1: حي الله شيء بتشتغلي بإيدك عمار. يعني فيك تكوني ترجعي تخيطي كمان مش بس بالعمار،
0: أكيد
1: فيك تكوني أنت خياطة
0: أو يدخلوا بالتايف ليتخصصوا بهذه
1: ليتخصصوا المهنية. يعني حتى أصلا يعني مش أنه من نقول سنجري أو شيء، مش ضروري تكون بس خبرة، صار بدأ اختصاص يعني
0: طبعا.
1: هو كمان مش عم نقول شخص منه متعلم، هي في عنده علم بس صار غير نوع من علم.
0: نعم.
1: يعني هو كمان يعني حتى لو بدك تكوني بحي الله اختصاص،
0: نحن في لبنان إلا صنايع،
1: صنايع يعني أنت بتروحي بتتعلمي صنعة، وفيكي ما يكون معك شهادة. هون بأستراليا كمان يعني حتى لو صنعة بدي يكون معك شهادة فيها.
0: طبعا طبعا طبعا. فأكيد نحن ناطرين اتصالاتكم ومشاركتكم معنا على الهواء، كتير بهمنا رأيكم على 02-965-330. مش ليه بدنا نرجع نذكرهم بالربح،
1: بالربح يلي عاملينه اليوم مع برنامج الصباحي كلود تو ام اي من بيرود من مكاتب المايسيت. الاشخاص الجداد يلي حابين يشتركوا مع المايسيت أو الماي سيت جو يعني أو عبر الإنترنت أو عبر الساتلايت بهيدا البرنامج اليوم، اللي بيتصل فينا هلأ على رقم الـ 2ME راح نط
0: 02-96-33-33-0 هلأ بلشو دقو
1: يتصل فينا ويقول
0: 02-96-33-33-0 هلأ بلشوا تلفنوا.
1: نعم، وبيطلع لكم نحن بيبين الرقم عنا هون ومنتصل فيكم نهار التنين ومنشوف الوضع وضعكم شو بيناسبكم، إن كان بدكم تشتركوا عبر الساتلايت. طبعا تركيب الساتلايت هو على حساب الشخص يلي بده يركب الساتلايت المشترك الجديد.
0: نعم.
1: بس الاشتراك من المايسيت هو رح يكون اشتراك هدية من المايسيت بهذا البرنامج
0: لمدة
1: سنة.
0: نعم.
1: مزبوط.
0: نعم كتير مهم. والسؤال في شي سؤال بس مجرد يشتركوا ليقولوا أنه أنا هو مهتم،
1: وهو مهتم يعني يتصل فينا هلا ويقول أنا مهتم ونحن بناخد التفاصيل، لأنه
0: نعم.
1: طبعا مثل ما عم نكرر ونقول المايسيت يعني مش عند كل الناس بتزبط، يعني إذا أنت كنت قاعدة بيونتس شوي ممكن يكون صعب تركبي الساتيلايتش على السطح، إذا كنت بتاون هاوس ممكن، إذا كنت مستأجرة ممكن ما بيقبل المستأجر. يعني في كتير مثل ظروف معينة.
0: نعم.
1: يعني مش إنه قلنا من الركب ممكن بتزبط.
0: صحيح.
1: وفي عنا الأوبشن التانية اللي هي كتير أهين خصوصي هلأ مع التطور، اللي هي المايسيت جو اللي هي عبر الإنترنت.
0: نعم.
1: حتى ما عندك أي تكلفة أبدا، لا تدفعي ولا لتركبي ساتلايت، بس تعطينا الإيميل أدرس تبعك ونحن بنعطيكم كود تتحضروا المايسيت جو عبر الإنترنت. بس طبعا بده يكون في اشتراك واي فاي بالبيت، يعني
0: نعم.
1: بيكون الشخص عنده اشتراك عنده واي فاي عنده انترنت.
0: نعم.
1: يعني نحن ما
0: مشلين، بس حدا من المستمعين طرى علينا سؤال انه شو هي اهم القنوات، يعني كمان بهمه يمكن يعرف شو هي القنوات يلي بتتضمن شبكه قنوات التلفزيونيه العربيه.
1: عندنا قنوات اللبنانيه الاساسيه اللي هن الام تي في، الال بي سي، نيو تي في، الاو تي في، في عندنا القنوات الدينيه، وطبعا مثل ما كنا هلا على المايسيت جو عندنا قناة الملكوت.
0: نعم.
1: يلي هي قناة المسيحية،
0: أخذنا
1: كان في لقاء وحكي عنا باللغة المصرية اللي هي لغة جميلة جميلة,
0: جميلة
1: جدا.
0: جدا
1: جميلة جدا
0: كتير محببة للحقيقة. وأستاذ فرانك يلي منوجهله أحلى توحية، قديش لقاء كان معه ممتع للحقيقة الصباح هيك، وهالابتسامة وبتحسي هال مثل ما بيقولوا نور المسيح
1: هيك بوجوده.
0: أنا كلمة بتنقال
1: كنا عم نقول انه في القنوات الدينية طبعا المشتركين يعني.
0: نعم.
1: او اللي بيعرفنا بيعرف انه في القنوات للأديان.
0: نعم.
1: مختلفة، وفي قنوات بس متخصصة للأخبار، وفي قنوات متخصصة للدراما، وفي عندنا قناة للميوزيك كمان يعني
0: يعني شامل كل شيء.
1: من طبعا شامل كل شيء وبباكج يعني صغير.
0: نعم.
1: انه قنوات يعني على ساتلايت عندنا 20 قناة، يعني الناس يلي بتعرفي يلي قاعدين بالبيت يلي بيهمون يكون ما بيهمون كتير ينقلوا.
0: نعم.
1: يعني متعودين على قناة 2 او 3 بيتابعوا وبيحضروا.
0: نعم. رح نتابع نحن وياكم اذا مستمعينا عبر راديو توامي استراليا. لكل اللي عنده اي تعليق على اي موضوع فيكم تشاركونا وتتواصلوا معنا عبر توامي استراليا. خليكم معنا اذا وتابعوا برامجنا واتصلوا فينا لتربحوا. اول شيء لتربحوا, ثاني شيء يعني كمان لتشاركونا بموضوعنا لليوم. اذا حدا من ابنائكم طلب منكم أن يروح ويتوجه نحو الوظائف المهنية, هل بتعارضوا؟

0: تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: نرجع نحن وياكم مستمعينا لمتابعة مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا، والبث المباشر عم بيكون من مكاتب مايسات بسيدني ومع زميلي ميشلين، يلي هيك ما بعرف بدي اتغزل فيكي مش عارفكي بس خليني هالمرة اتغزل بمايسات، لأنه يعني كمان مايسات يلي منعرف أنه عندهم هذه المصداقية، وكمان بنفس الوقت عندهم الحصري لبس القنوات. يعني
3: نحن الوكيل الحصري للإذاعات اللبنانية والقانوني الوحيد في أستراليا عبر الساتلايت وعبر الإنترنت كمان. يعني طبعا في كتير شركات illegal مثل ما بيقولوا، غير قانونية بتمشي عبر الانترنت، بس كمان هني بيفتقدوا للقنوات يلي هي customized للوقت الأسترالي مثل MTV International يلي هي معمولة مخصوصة لمايسات لمشتركين المايسات يلي هي بتتبع التوقيت أستراليا من التوقيت اللبناني. هيدي بس فيهم يحصلوا عليها على من عبر المايسات. يعني حيا إذا حيلا شركة تاني غير قانونية ما بيقدروا يحصلوا عليها، هي إكسكلوزيف لألنا بأستراليا ونيوزيلند.
2: وغير محطات أكيد بتكون في هونيك في سرقة، وممكن تعرضكم للملاحقة القانونية. هيدي كتير شغلة مهمة لازم يعرفوها المستمعين، أنه اليوم أنتوا عم تاخدوا وتشتركوا بهذه القنوات بالطريقة الشرعية اللي بتحميكم.
3: طبعا هيدي الطريقة الشرعية، يمكن أنا ما ذكرت هذا الموضوع لأنه معتبرة أنه لازم المشاركين أو الناس تكون بتعرف هيدا الشيء، بس طبعا الواحد لازم عطولي يذكر بهيدا الشيء. يعني نحن بنعرف حالنا وبنعرف هيدا الشيء، بس يمكن الناس ما بتعرف أنه في قانوني وفي غير قانوني. وحتى نحن يعني في كتير ناس بتلفن لنا تا يشتركوا مع المايسات، هني مثل بيقولوا لنا أنه نحن بنعرف، يعني هني المشترك بيقول أنه أنا بعرف أنه في غيركم بأستراليا بس أنا بمشي بالقانون. نعم. أنا ما بحب روح ولف ودور.
2: برافو.
3: كرمال هيك أنا بيجي. يعني في ناس بيقولوا لنا، يعني بيذكرونا من باب أنه نحن كمان أنه نحن عارفين هيدا الشيء، ونحن ما بدنا هيدا الشيء. نعم. ما بدنا الأرخص، بدنا أنه يكون شيء نوثق فيه. كمان بيحبوا أنه يكون، يعني حتى في واحدة مرة اتصلت فيني وقالت لي أنا في حدا إجا بيعني مثل بوكس عبر الإنترنت. صار عندي مش لي بعد شهر، ما بعرف لمين بدي تلفن، يعني أنا مع مين بدي أعمل فولو أب. أنت ما تنسي بس تكوني عم تعطي مثل برودكت، لازم يكون عندك كمان إنه فولو أب تابعي على السيرفيس، تابعي مع
2: طبعا
3: إذا حدا عنده أي شيء إنه يتابع معك.
2: عظيم. فهيدا حبينا كمان ننوه لها لأنه كتير مهمة، هيدي من أهم النقاط يلي أكيد راحت علينا، بس أنه كمان ضروري نرجع نذكر أنه مايسات هي الحصرية القانونية لها، وأكيد غير
3: نقل القنوات عبر الإنترنت. نعم. أو الساتلايت لأستراليا،
2: وأي بوكس أو أي مثلا أمور مثلا بيسهلوا عليكم
3: تاني
2: تكون عندكم.
3: مزبوط.
2: فأكيد هيدا شيء ممكن تخرب وممكن تعرضكم للملاحقة القانونية، وهيك بتكونوا مطمنين راسكم يعني على الأقل.
3: مزبوط. في هلا نحن عندنا تعاون جديد مع فيتش تي في يلي هي قانونية. التعاون هو مع المايسات جو، يعني الناس يلي بيحبوا يلي عندهم البوكس الفيتش تي في حيقدروا يلاقوا الابليكيشن تبع المايسات جو اوريدي موجودة هونيك، يعني ما في داعي ينزلوا

0: الابليكيشن يعني هني ready in بالبوكس بس بياخذوا الباسوردز والايميل بياخذوا الباسورد من عنا ونحن بنمشي لهم اياها.
1: مش لينا اكيد يا اخ عم ناخذ من وقتك نحن كمان بنسرق كان بحب كثير تقعدي حدي هلا كل الوقت بس بدي لك يعطيكي الف عافيه وبدي ارجع اشجع المستمعين يتصلوا لانه يوضحت كثير زميلتنا مشلين بالنسبه لكيف ممكن تحصلوا على
0: هلا المستمعين عندهم اوريدي المستمعين يلي عم يسمعونا اوريدي عندهم المشتركين مع الماي سيت نحن العرض عم يكون يلي حابب يشترك مزبوط. جديد
1: باي فري لسنه
0: ايه مزبوط يلي حابب يشترك جديد ويكون ياخذ فكره او يجرب مثل ما بيقولوا مع الماي سيت هيدا هو مخصص لأنه يمكن في كتير ناس عم يقولوا يا ريتني مشترك جديد هلا يا ريتني ما
1: صحيح بكل الأحوال يلا إذا أصحابكم رفقاتكم كمان مش مشتركين فيكم تتصلوا فيهم وتعطون خبر وتقولوا لهم يعني لحتى يتصلوا ويطلع لهم اشتراك لمدة سنة مع ماي سات وماي سات جو مجانا وأكيد conditions apply. رح نروح لفاصل غنائي ومنتابع مشوارنا الصباحي من راديو توأمي. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down, down, down? Hit music. Can I hear it? It's time you

معكم دايما عبر راديو توأمي أستراليا 1638 أيام تبعين نحن وياكم لقاءنا دايما عبر توأمي. وكمان بنفس الوقت بحب أرجع ذكر مستمعينا اللي هو نيبال وتشاينا يلي حذروا من أنه رح يكون فيها هونيك مخاطر جديدة من حدوث فيضانات وأكيد ممكن تكون مهددة لكثير من الناس. فهون للحقيقة الكوارث اللي كانت بنيبال وكمان بجنوب الصين كانت كارثية، ولغاية اليوم آخر المعلومات والحصيلة أنه في 39 من الأستراليين هن بعداد المفقودين من خلال كمان هذه الكارثة اللي هي بكل معنى الكلمة كارثة. فمفروض على العالم اليوم يتحرك للمساعدة. كان من أوائل اللي كمان يتحركوا اليوم هي أستراليا اللي عم نشوف وزيرة الخارجية بيني وونغ اللي عم تتواصل مع الخارجية ليشوفوا كيف ممكن يساعدوا، هو كمان بنفس الوقت يعطوا معلومات عن المفقودين طبعا بالنيبال. في عدد كتير كبير للحقيقة من السواح يلي اليوم بعداد القتلى والمفقودين، فنتمنى نسمع أخبار مطمئنة. فهيدا الخبر الحزين اليوم اللي بلشنا نهارنا برفقته، ولكن كمان بنفس الوقت بحب أرجع أذكر مستمعينا بأهم الأخبار اليوم المتعلقة طبعا بالشأن الأسترالي، هيك بجولة سريعة حول أهم وآخر المعلومات فيما بيتعلق بالنسبة للوضع في أستراليا. واليوم بقطاع الأدوية بيبلغ الحد الأقصى المعتاد لمساهمة المريض بأدوية البي بي اس حوالي $25، بينما بيدفع حاملو بطاقة الامتياز الكونسيشن كارد هولدرز مبلغ أقل بكثير. اليوم عم بتطالب الفارماسي جيلد اوف أستراليا الحكومي بإبقاء أسعار المساهمات منخفضة لفترة أطول وسط استمرار الضغوط على التكاليف. كمان اليوم عم يزيد الجدل حول برنامج اللاجئين بعد تضارب التصريحات بشأن حجم هالبرنامج، وأكد رئيس الوزراء البانيزي أنه البرنامج الإنساني رح يبقى عند مستوى 20,000 مكان سنويا بعد تقارير عن احتمال خفض العدد بالمستقبل. كمان اليوم حب أرجع أذكر مستمعينا السلطات الأسترالية اللي عم تواصل التحقيق بقضية إلكترونية دولية بتتعلق بمجموعة التيم بي سي بي بعد اتهام رجلين من ويسترن أستراليا بالمشاركة بنشاط جرامي إلكتروني واسع. بتقول السلطات أنه المجموعة استخدمت برمجيات خبيثة للوصول لبيانات اعتماد وحسابات، والتحقيق شاركت فيه الشرطة الفيدرالية الاف بي اي. كمان بحب أرجع أذكر يعني هون هني من مدينة بيرث، رح نتابع من توأمية أستراليا مزيد من أخبارنا لليوم. بالساعة المقبلة منتابع نحن وياكم البث من مايسات من سيدني، أكيد من مكتب مايسات، وأكيد مايسات يلي هي شبكة القنوات التلفزيونية العربية اللي بتتضمن برامج ترفيهية، برامج سياسية، برامج أيضا يعني اجتماعية ومسلسلات، يعني كل واحد حسب مرأة وحسب مزاجه. بالإضافة كمان لليوم انضمام قناة الملكوت كيندم سات يلي أصبحت فيكم تشاهدوها كمان عبر مايسات. رح نتابع نحن وياكم مع تذكير يعني بده يعرف مزيد من التفاصيل kingdomsat.com. بيرحبوا فيكم وبيرحبوا بتواصلكم معهم عبر طبعا موقعهم ورقم الهاتف 04، أو فينا نقول كمان هون يعني بعض المعلومات اللي رح نعطيكم إياها بالساعة المقبلة. خليكم معنا برفقة راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. استراحة قصيرة ومنتابع من بعد جولتنا مع الأخبار. الموسيقى اللي بتفرح.

0: هي الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي.
1: إيمان الحمود،
0: نشرة للأخبار نستهلها بالعناوين: تصعيد متواصل في جنوب لبنان وقتيلة جراء غارة إسرائيلية وسط الحديث عن جولة مقبلة من المفاوضات. وزير الخارجية القطري يجري مباحثات في طهران حول مضيق هرمز وخفض التصعيد. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم. التصعيد في جنوب لبنان لافت ومتواصل منذ فجر اليوم. سيدة قتلت جراء غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني، في حين اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بإطلاق مسيرتين باتجاه قواته في هذه المنطقة. تفاصيل منى توبية.
2: عاد جنوب لبنان إلى دائرة الاستهدافات الإسرائيلية المكثفة، فقد استهدف الطيران الإسرائيلي على دفعتين حرج علي الطاهر عند الأطراف الشرقية للنبطية بصواريخ ارتجاجية أحدثت انفجارات عنيفة تردد صداها في المنطقة وارتفعت سحب كثيفة من الدخان. وكانت إسرائيل شنت ليلا غارة على منطقة الواقع بين بلدتي زوتر الشرقية وميفدون بعد يوم شهد تفجيرات ضخمة في بني حيان ويحمر شقيف وبيوت السياد إلى جانب قصف مدفعي طال مجرى نهر الليطاني. هذا التصعيد يأتي في وقت يتواصل فيه الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يفترض أن تستضيفها روما الشهر المقبل. الرئيس اللبناني جوزيف عون أقر بأن طريق التفاوض ليس سهلا وأنه محفوف بالعراقيل والصعوبات، لكنه شدد على أن المفاوضات مهما تعقدت تبقى أفضل من العودة إلى الحرب. وهكذا يمضي المشهد اللبناني على مسارين متوازيين، طاولة التفاوض تبحث عن مخرج من الأزمة وميدان لا تزال النيران